الشباك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

حقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر.

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذوا

السماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان
1: الله. يقولها 100 مرة.
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان.

0: أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معك يتأدى جدا. رأوا الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيعوا الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راه يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أدى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء. راهم يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
1: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
2: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
1: آمين
2: وبارك الله فيك.
1: آمين،
2: ودني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
1: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
2: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
1: إيه تفضل.
2: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
1: إيه ولد أخوك. إيه
2: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت لي ما نبيش نمشي أرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد بالحديد وأن نسيبه لله؟
1: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين، راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا.
2: هذا كلام
1: أي نعم، وانصحوا له وذكروه بالله، وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أن هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء على حياته وعلي أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
3: 90.9 FM.
4: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت: ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
5: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقوله إحنا نغزة إبرة والله حد ناشاموس ولا شيء نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
4: نعم. النوم الثقيل وكذا،
5: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
4: نعم، بارك الله فيكم.
6: شيخنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
7: يكفي. نعم، مسألة هذه مستخلة من هذه يدخل يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد.
6: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
7: إيه يمرر الأعضاء لأن الدلك عندنا واجب.
6: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
7: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
6: نعم.
7: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
6: صحيح.
7: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض الأعمال حتى بالنظارة حقيقة يصب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعة تقرأ ورقة بعض الورقات تقرأ ساقطة، وهذه عرضة للامتهان، يدخل حتى الإنسان في عقيدته يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقرأش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
6: والله شيخ بارك الله فيك.
8: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة. هذا غناء، نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم. الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
0: الإسلامية. نعم، جيد.
8: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
0: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
8: تشجيع على المعاصي.
0: نعم،
8: تشجيع على المعاصي.
0: نعم، ذكر الخمر وذكر
8: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
0: نعم،
8: امرأة عامة
0: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
8: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
0: بدايات
8: صحيح.
0: طيب،
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
10: قام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني التوجيه حول لقاء مجرمي الحرب صدام حفتر ونتنياهو في الإمارات، وأيضا ما صدر من قرارات تزوير جديدة من عقيلة صالح لترسيخ قوانينه الانتخابية السابقة المفصلة على مقاس حفتر، متجاوزا كل الاتفاقات مع مجلس الدولة، وينفرد بقراراته دون التزام حتى بلائحته الداخلية فيما يسمى البرلمان. تفضل شيخنا.
11: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما اقترب موعد انتخاب الصهاينة وانتخاب رئيس الأمريكان اشتدت القسوة والمكر والفتك والقتل والإجرام بأهل غزة والضفة الغربية والانتهاكات في القدس الشريف. نحن الآن عندما يتكلمون على القانون الدولي يدفنونه تحت الأرض في أطباق الأرض عندما يتعلق الأمر بأهل فلسطين وما يقاسونه، وتجدهم يلوحون به في اجتماعاتهم في الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالأزمات والمضايق التي يعيشونها في غزة ليل نهار. يعيش الناس على أزيز الطائرات وتفجير القنابل وقصف المدافع، وفي الضفة الغربية التهجير والتنكيل والحرق وهدم البيوت وتجريف الأراضي وتقطيع أوصال الناس بكل ما يقدر العدو عليه، وفي القدس الشريف قطعان الصهاينة بالآلاف هذه الأيام بمناسبة عيد من أعيادهم الإجرامية الكافرة الملحدة، يدخلون بالآلاف إلى الحرم الإبراهيمي وإلى القدس الشريف يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويغيرون معالم الإسلام، والمسلمون يتفرجون عليهم، والقادة والحكام حكام الخليج وحكام المسلمين منشغلون منغمسون مستغرقون هذه الأيام، ليس لديهم وقت سوى حل مشكلة مضيق هرمز والتغلب على صعوبات الإمداد بالوقود والطاقة والغاز والمسائل الأخرى التي تعاني منها دول الخليج بما فيها الصواريخ التي تتساقط على بعض بلدانهم. منشغلون ومستغرقون في هذا الخضم الذي تريد أمريكا أن تنفس به عن من أمرها وينفسون به على العالم، وتستطيع هذه الدول أن تعود إلى ما كانت عليه من التصدير ومن إمداد الطاقة ولا تحرم من مدخرات بلدانهم، يعيشون هذه المحاولات والمصالحات بين مضيق هرمز والأمريكان، ويغفلون ويعرضون ويعطون ظهورهم لكل الجرائم التي يرونها تتساقط على رؤوس الأبرياء والصغار والأطفال، والحرب لم تتوقف في فلسطين المحتلة. غدروا بهم في الاتفاق الذي أشهدهم عليه رئيس الأمريكان ووقعوا عليه وضمنوه، اتفاق على وقف الحرب، غدروا بهم في ذلك، لم يلتفتوا إليهم، لم تقف الحرب يوما واحدا في غزة ولا في الضفة الغربية. الفلسطينيون قدموا كل ما عليهم وأعطوا كل التزاماتهم واستسلموا لهذا الاتفاق الذي ضمنه إخوانهم من قادة زعماء المسلمين، لكن زعماء المسلمين خذلوهم، يرون اليوم كل ما يقاسيه أهل فلسطين وكأنهم ليسوا بشر. وإذاك قلت القوانين الدولية يتكلمون عنها عندما تتعلق بمضيق هرمز، وعندما تتعلق بغزة هي في إجازة، بل كلمة إجازة وصف غير كافي، هي تحت أطباق الأرض، القوانين الدولية لا وجود لها عند هؤلاء الزعماء الذين يتكلمون عن مضيق هرمز ويعني وقف تدفق النفط فيه مخالف للقوانين الدولية. طيب ما يحصل من الصهاينة في المستوطنات وفي غزة؟ هل هذا لا علاقة له بالقوانين الدولية؟ الأمريكان شركاء مع الصهاينة قولا واحدا بكل ما يملكون بالمال والسلاح والعتاد والطائرات وبكل ما يملكون، والدول الأوروبية أكثرها إلا قليل منها أكثرها تقوم بنفاق سمج، تدعي أنها يعني تقول هذا استيطان هذا غير مشروع، وت تقاطع سلعه وما إلى ذلك، وكأن المستوطنين هم من دولة أخرى نزلوا علينا من واق الواق، كأنهم ليسوا مدججين بسلاح العدو، كأنهم لا يقتلون الفلسطينيين بحماية جيش العدو، كأن الدولة الصهيونية لن تشرع لهم هذه المسائل وتحميهم بالقوانين، ووزرائهم يدخلون مع هؤلاء المستوطنين لتقتيل الفلسطينيين. الدول الأوروبية أكثرها تقوم بهذا النفاق ولم تتخلى عن دورها، وهذا لا يستغرب منها، فإن هي الذي أنشأت هذا الكيان. ومن حيث الواقع هي لا تزال تمد هذا العدو بكل ما يحتاج إليه، العلاقات الاقتصادية، الدعم بالمال، الدعم بالسلاح، الدعم بالاستخبارات، الدعم بالتجسس، بقطع الغيار، كل ذلك هي تفعله، ولكن تتظاهر أنها غير راضية عما يفعله المستوطنون. وللأسف هؤلاء الزعماء الغارقون في هذه المصالحات المتعلقة بإصلاح ما فسد من تصديراتهم النفطية وما يعانونه من الضيق ومن الاعتداء على بعض بلدانهم بالحرب وبالصواريخ، لا يزالون لم يدركوا بعد أن هذه المصائب التي تنزل عليهم وهذا الفشل في حلول مصادر الطاقة التي يسعون لحلها منذ شهور طويلة، لم يدركوا بعد أن هذه المصائب هي مرتبطة بظلمهم لإخوانهم، هي مرتبطة بتخليهم عن نصرة المسلمين، هي مرتبطة بخذلانهم لمقدساتهم. كل من يفعل مصيبة، كل ما من يفعل ظلما وعدوانا سينال جزاؤه، هكذا يقول القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقرآن يذكر أن الظلم عاقبته الحرمان، هم حرموا من الطاقة ومن تصديرات نفط مع الصور التي يريدونها، و من الشدة ومن العذاب الذي يعني يصلهم بسبب هذه الحروب، ويغفلون عن آيات القرآن التي تحذرهم من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الظلم يسبب الحرمان، ها هم يعيشون الحرمان. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله تبارك وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسه الخزي، يعني بسبب يعني نقوصها وإعراضها عن نعم الله وكفرها بالنعم، أذاق الله لباس الجوع والخزي، يذيقها الله لباس الجوع ولباس الخزي، ويعاقبها بسبب إعراضها وكفرها للنعم، عدم نصرة المسلمين وخذلان المسلمين يكون سببا لضيق العيش ولشدته وللمصائب التي يرونها، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء، بحيث إذا أرادوا أن يصلوا إلى حلول فيما يتعلق بهرمز وإلا في إصلاح ما فسد من بلدانهم بحمايتها من الحروب أو بتصدير الطاقة التي يعيشون عليها. فيما يتعلق فيما تفضلت به، يعني لقاء الصهاينة في أبو ظبي هذه الأيام هو ضمن ما كنا نتكلم عنه في هذا البرنامج مرارا وتكرارا، هو ضمن المشروع الصهيوني الكبير. المشروع الصهيوني، الناس ربما كانوا يقولون هذه مبالغة، ومشروع الصهيوني لا يهتم بهذه الأشياء الصغيرة التي تجري هنا وهناك. ما يجري من عام 2014 في ليبيا، انقلاب حفتر على المؤتمر الوطني وعلى الثورة المباركة، وما يجري في كل البلدان التي حصلت فيها الحروب من ذلك الوقت، ما حصل من تقاتل في اليمن بعد تحويل عبد الله صالح، وأراد أهل اليمن الكرام أن يحرروا أنفسهم من قبضته ويختاروا حاكما، تسلط عليهم المشروع الصهيوني بالحروب إلى هذا اليوم. ومثل ذلك أهل سوريا، سلطوا عليهم الأسد واستمر سنين طويلة يقتل ويعذب ويزن ويفعل كل الموبقات والمنكرات، وفعلوا ويفعلون كل ذلك بأهل العراق، ويفعلونه بأهل السودان، وفعلوه أيضا بأهل مصر. كانت لديهم حكومة منتخبة برئاسة سيد مرسي، انقلب عليه العسكر ليكون حارسا للصهاينة، كذلك فعلوا في تونس. كل البلاد، والسودان الآن لا تزال تعاني، والذي يدعم حربها ويشعل نارها هو يعني حاكم الإمارات ومن معه من الصهاينة. هذا العمل لابد أن ينتبه إليه المسلمون، ولا يصدقوا الترهات، ولا يصدقوا الأكاذيب، ولا يصدقوا الوعود المعسولة. فالتدخل الأمريكي والتدخل الدولي وبعثات الأمم المتحدة، وجودهم في ليبيا وإلا في أي بلد من هذه البلاد، هو ضمن المشروع الصهيوني إشاعة الفوضى واستمرارها وانتزاع القرار والاستيلاء على الأموال وعلى المقدرات وعلى المعادن يبحثون عنها، ثم يلهون الشعوب بوعود كاذبة مثل ما نسمعه الآن من بعثة الأمم المتحدة ومن برنامج هذا مبعوث الأمريكي ومن مخرجات 4+4، ويوجدون هؤلاء الظلمة المجرمون ضمن المشروع الصهيوني الكبير، يوجدون في كل بلاد من ينفذ هذا الإجرام، من أهل البلد نفسها، من بني جلدتنا، يتحولون إلى أناس آخرين يشتغلون ويلبسون لباسنا، وهم في داخلهم ومحتواهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم وفي كل ما يتعلق بهم هم صهاينة، هم صهاينة الذين التقوا في أبو ظبي الصهيوني الثلاثي، بن زايد أشد على العرب والمسلمين من الصهاينة الأصليين، وكذلك من اجتمع معهم المنطقة الشرقية يدبرون ويكيدون لنا، والأمم المتحدة تسوق لهم، ويوجدون طبقة أخرى مثل عقيل صالح موضوع تحت نعالهم يسمع ويطيع. بعد أن يعني قام بتزوير تلك الجلسة التي ليس فيها إلا عدد قليل في الظلام، ولم ينشرها ولم ينقلها، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثة الأمم تعلم أنها جلسة مزورة، ومع ذلك بنى عليها أشياء أخرى وأصدر حزمة من القرارات كلها تتعلق بأربعة زائد أربعة التي تنتهي إلى تمليك ولد حفتر ملك ليبيا ليستولي عليها، ويتكلم عن يعني أحقية مزدوي الجنسية في الانتخابات، ويعني كذبوا على الناس ويوهمونهم أنهم حريصون وأنه لا يحلف اليمين القانوني إلا بعد أن يتنازل عن الجنسية الأمريكية، والمعلومات التي يعرفها الناس أن الإجراءات لاتخاذ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بالتخلي عن جنسيتها قد تصل حتى إلى عامين، فمعناه يعني يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس، بيقولوا هو ما يحلفش اليمين لو ينجح هذا حفتر إلا بعد ما يتخلى عن جنسية، الجنسية تحتاج إلى عامين باش يتخلى عنها. فالكلام كله كلام فساد في فساد وقهر وظلم. عقيلة صالح يكتب ورقة في مربوعة ولا في حوشة ويقول هذه قانون يفرض على الليبيين ونحن نسمع ونطيع، يكتب ورقة ويقول هذا يعني قرار، يحلل الربا، يحرم الحلال، يحلل المكس، يعمل ما يريد، يلغي ويضيف ويزيد وينقص وكذا، والناس يعني مادين رقابيهم ليه، هو مجرم قاتل، هو معين للظالم، هو مثل الظالم سواء بسواء، هو مثل حفتر وأولاده سواء بسواء، لأنه هو الذي مكن لهم وهو الذي يبرر لهم، ولا يزال إلى حد الآن يزعم أنه يصدر قوانين وقرارات ويشرع ذلك لهم. فالذي يجب على الناس أن يتنبهوا إليه ما كان مخفيا ها هو ظهر، كانوا ربما في السابق حافظ وأولاده يعملوا في زيارة للكيان الصهيوني خفية ولا يعني يحبون أن يطلع عليهم أحد، لكن ها هم هؤلاء يعني أعلنوا على أنفسهم وضبطهم الناس، وصرحت السلطات اليهودية والصهيونية في الكيان بذلك، والخبر يعني أصبح متداول في نشرات أخبار الكيان الصهيوني، فلا يستطيعون أن يتخلصوا منه ولا أن يتبرؤوا منه.
12: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، و نستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. مع اتصال، نعم نعم، أحمد من طرابلس، تفضل يا أخ أحمد. نعم أحمد، تسمعني يا أحمد؟ طيب انقطع الاتصال، في اتصال آخر. نعم نعم، أخ علي من طرابلس، تفضل يا أخ علي.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
12: أهلا وسهلا، تفضل.
13: الله يبارك فيك وفي سماحة المفتي. بالله بس إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم تمر علينا ذكرى 7 أكتوبر المجيدة، وما نتج عن هذه الحراك وما قام به الأبطال في غزة، فنريد من الشيخ تكرمتم توجيه رسالة لأهل غزة على صمودهم وعلى قتالهم ومقاومتهم لهذا الطغيان.
12: طيب شكرا، شكرا اتصالك. شكرا. نعم
14: نعم أخ سراج من طرابلس، تفضل أخ سراج.
15: السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: أحييك الشيخ عبد الله وأحيي شيخ العلماء.
14: أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
15: سؤالي يا عم الشيخ بخصوص المدعو عبد الله علي المريمي. مدير مكتب وزيرة العدل حليمة البوسيفي. طبعا الشخص هذا معروف بتبعيته للنظام السابق، وهو جار لعبد الله السنوسي يعني، وكانت تربطه علاقة بسيف القذافي. الشخص هذا تسعى يعني حليمة البوسيفي لوضعه في الهيئات القضائية، وهو لديه قضايا إجرائية لدى العام مشهورة ومنشورة يعني بخصوص تزوير أوراق ومستندات للحصول على بعض المناصب، آخرها كان يعني تزوير يعني بخصوص امتحان تعيين أعوان القضاء. طبعا حليمة تستغل صفتها كوزيرة للضغط على مجلس القضاء لأجل تعيينه عضوا بالهيئات القضائية، رغم أن المدعو لا يحمل أي صفة قانونية يعني، ولم يعمل التحقيق القضائي.
14: طيب.
15: وطبعا الغرض من وضعه في الهيئات القضائية لإخراج المجرم عبد الله السنوسي وإسقاط هذه القضية، فنبو رأي الشيخ في هذا العبث يعني.
14: طيب شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. أخ طيب محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد، تسمعني محمد؟
16: السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: كيف حالك يا شيخ؟
14: أهلا وسهلا، تفضل.
16: الله يبارك فيك. نبي نسأل يا شيخ على موضوع صغار التجار اللي يمثلوا الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات في السوق، ويقولوا إنهم يتعاقدوا على السلع اللي السوق محتاج لها يعني بمس الحاجة لها، لكن وزير الاقتصاد دار قرار قال عام مع الجمارك ان ممنوع دخول اي سلعه الا بفتح اعتماد المصرف لها المركزي. معروف طبعا ان المركزي ما يقدرش يلبي كل طلبات صغار التجار دي بالالاف. انا مش عارف نبو تعليق للشيخ على الموضوع. بارك الله فيك.
14: طيب حاضر، بارك الله فيك. في اتصال اخر؟ طيب نعم. طيب شيخنا الاخ علي من طرابلس تحدث عن ذكرى 7 أكتوبر المجيدة ربما اقتربت، ويسأل إذا كان يمكن توجهون رسالة إلى أهل غزة في ثباتهم ونصحهم، بارك الله فيكم.
11: نحيي أهل غزة وأهل الضفة وأهل فلسطين، ونترحم على الشهداء الذين قاموا بهذا العمل البطولي الفذ في تاريخ الجهاد في قتال العدو. أقول يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا من ترابطون في بيت المقدس وكان في بيت المقدس، الله تبارك وتعالى اصطفاكم واختاركم لتقوموا بالرباط في هذا المكان المبارك الذي شهد الله للمرابطين، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرابطين فيه وأثنى عليهم وذكر لهم من الفضل والأجر الكبير المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الله تبارك وتعالى يصطفي ويجتبي ويختار للقيام بالرباط والجهاد والدفاع عن مقدسات المسلمين، يختار لهم من هو يعني يريد له الخير، من يريد لهم الخير ويريد لهم الأجر ويريد لهم الفضل. وقد سبق في علم الله أن هؤلاء في الضفة وفي الغزة وفي غزة وفي القدس وأهل فلسطين داخل فلسطين وخارجها أنهم سيقومون بهذا الرباط وهذه المدافعة وهذا الجهاد للدفاع عن مقدسات المسلمين، لأن من أهله الله لذلك واختاره واصطفاه إنما اختاره ليرفع قدره وليعلي شأنه. قال تعالى: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالابتلاء والاصطفاء والاختبار هو سنة ماضية في الأولين والآخرين، يختار الله لها من يشاء من عباده. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا أهل القدس ويا أهل فلسطين، لا تحزنوا لما أصابكم من اللأواء ومن الضيق ومن الجوع ومن الفاقة ومن نقص الأموال والأنفس والثمرات، فما عندكم وما أنتم عليه هو خير مما عليه الغافلون الآخرون في بلاد المسلمين عنكم، وهو خير عما يمتلكه الحكام في جواركم وفي بلاد العرب والمسلمين، خير مما يمتلكونه من القصور والأموال والثروات، وخير من كل متاعهم، لأن الدنيا أيامها قصيرة، الدنيا أيامها قصيرة، وبعد ذلك ليس هناك إلا فريقان: الفريق الأول، فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، والفريق الثاني هو من يقول الله عنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندها سيقول الواحد من هؤلاء عندما يرون ما أنتم عليه من النعيم، سيقول الواحد منهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
14: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. بارك الله فيكم أيضا الأخ علي من طرابلس، يسأل، أو الأخ سراج من طرابلس، الحقيقة وطرح قضية المدعو، يقول كما يقول المدعو عبد الله المريمي من مكلف من قبل سيف بمتابعة ملف السنوسي، وهو من أتباع النظام السابق، وهو من أصدر قرار الإفراج الصحي لعبد الله السنوسي، ووزيرة العدل حليمة تسعى لإدخاله ضمن أعوان القضاء بالمعهد ليحصل على العضوية بالهيئات القضائية وليكون وكيل نيابة. ويقول للعلم أنه لم يعمل في أعوان القضاء ولديه أيضا قضية جنائية بمكتب النائب العام
10: قضية تزوير كما يصفها، ومع ذلك تحاول الوزيرة بالضغط على المجلس لتمريره بالمحاباة وبالواسطة. فيقول السؤال: كيف نريد من الناس أن نحترم القضاء في حين أن من يدخلون إلى هذا السلك يدخلون بطريقة مخالفة للقانون، ممن لديهم قضايا جنائية وتزوير أمثال مدير مكتب وزير العدل عبدالله المريمي متهم في قضية تزوير إفادة وغيرهم. تفضل شيخ.
11: تجربتنا مع وزيرة العدل محبطة، تجربة سيئة للأسف. في العام الماضي نفس الشيء، هذا معهد القضاء لأن هي رئيسة مجلس الإدارة فيه، صار فيه من الفساد ومن الفضايح التي يندى منها الجبين. أكثر من 300 يعني مرشح لمعهد القضاء في السنة، في تلك السنة ضبطوا كثير منهم، منهم من هو متقاعد ومنهم من ليس له شهادة أصلا، ومآسي يعني أشياء لا أول ولا آخر. تتعجب كيف تحصل في إدارة وفي وزارة وتسمي نفسها وزارة عدل. للأسف أكثر المسؤولين كثير منهم عندما تتكلم عنه تريد الإصلاح، عندما تكلم عن أحد يريد أن يصلح لنفسه لمصلحته هو لا لمصلحتنا نحن، لينقذ نفسه، لينقذ نفسه من ذل الدنيا وخزي الآخرة إن كان يؤمن بالله. هذا الغرض عندما نتكلم عن مسؤول. الأغلب والكثير الذي تتكلم عنهم المسؤولين لا يلتفت إليك، يصم آذانه ويعمي أبصاره ولا يلتفت إلى الحق. لكن استثناء أريد أن أشيد في هذا الموقف بالمدير العام لمركز ضمان الجودة، بارك الله فيه وجزاه خيرا، تكلمنا عنه في الحلقة الماضية بسبب الرسالة التي صدرت من مركز الجودة للمسجل العام في الجامعة بمنع طلاب الثانوية الدينية من دخول الجامعات، فاستجاب جزاه الله خير وراجع نفسه ورجع إلى القانون وأدرك أن القانون يعطي للشهادة الثانوية في المعاهد الدينية الحق، وإذاك أنصفهم ولم تأخذه العزة بالإثم. فأرسلنا رسالة بمجرد ما يعني راجعنا هذا الموضوع، ألغى بها الرسالة الأولى التي صدرت من مركز الجودة لمسجل الجامعة التي تمنع الثانوية الدينية من دخول الجامعات، وطلب منهم أن يفسحوا المجال لطلاب الثانوية الدينية، فجزاه الله خير وأنا أقدره على ذلك وأشكره. أما وزيرة العدل فتكلمنا عنها في العام الماضي بسبب الفساد التي فتحته في معهد القضاء، ولا أدري هل في ذلك الوقت استطاعوا أن يراجعوا هؤلاء الطلاب المزور شهاداتهم والهم المتقاعدون والهم غير مؤهلين، وإلا مشتهم لا أدري. لكن هذه تعد جرائم، هذه تعد جرائم، أنهم يأتون إلى معهد قضاء يخرج القضاة الذين أمل الناس في أن ينصفوهم وأن يحكموا بينهم بالعدل، يدخلون فيهم المجرمين وغير المؤهلين والذين لهم سوابق أو مرتكبي جرائم أو عندهم فيه تهم موجهة ضدهم. ومن هؤلاء العام هذا قالوا المتقدمون لمعهد القضاء ما يقرب من 3000. شوف يعني الفوضى العارمة، وهم سيأخذون ممكن 200 ولا 300 ولا كذا، ويتم انتقاؤهم على عين وزيرة العدل ترضي بها ترضي بهم المستشارين والقضاة الكبار لتشتري ولاءهم وتشتري ذممهم وعندما تريد منهم شيئا ينفذوه. الحكومة هذه رئيس الحكومة عليه أن يتنبه لذلك، هذه مسؤوليته، لأن من ولي القضاء وهو غير أهل فكل ما يرتكبه من الظلم ومن الجرائم ومن الاعتداء على حقوق الناس ومن يعني عدم العدل والجور في القضاء سيكون مسؤول عنه وزيرة العدل ورئيس الحكومة الذي يعرفها ويعرف سوابقها ونبهه الناس عليها وتكلمنا عليها ولم يحققوا في شأنها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهذا الذي الاسم الذي ذكره السائل قال المريمي، ما المريمي؟ هو موظف في وزارة العدل، مدير مكتب الوزيرة، وهو يعني شخص إداري لا غير، ليس له علاقة بالقانون ولا بالقضاء ولا متخرج من كلية قانون ولا رجل يشتغل إداري فحسب، لكنه مسلط من قبل الوزيرة تريد أن تدسه في النيابات في الهيئات القضائية وتحاول مرارا وتكرارا، والناس أهل العدل والمحامون وأهل الخير جمعوا له كثيرا من المخالفات القانونية والتزوير في شهاداته وفي شخصه وفي عدم تأهله لأن يدخل المجالس والهيئات القضائية، ولكن للأسف أكثر الآن من 3 أشهر هذه الطعون وهذه الدعاوى موجهة لمكتب النائب العام، والنائب العام لم يلتفت إليها، يعني يجيب بإجابات عمومية يريد أن يرضي الجميع. هذا الرجل يريد أن يهدم القضاء وعينات وزيرة العدل، وأنت تعلم يا نائب العام ويا مكتب النائب العام أنه مطعون فيه بالطعون التي قدمت إليه. أقل ما يجب على النيابة العامة أن تستدعيه وتحقق معه في هذه التهم، أما أن تكون الردود ردود ملبسة. خاطبنا وزارة العدل هل هذا الشخص اشتغل في القانون أم لا، وزارة العدل ترد أيضا ردا ملبسا هو يشتغل معنا، وهذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له وعاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة عليكم يا نائب عام ويا مكتب النائب عام ويا وزيرة العدل، لأنه متهم حسب ما جاء في هذا السؤال وفي غيره أنهم يعملون على الإفراج عن عبد الله السنوسي وهو محكوم عليه بالقضاء لأسباب صحية، كما أفرجوا من قبله على عدد من عبد الله منصور وولد القدافي وغيرهم، أفرجوا عليهم ورئيس هذا المؤتمر الشعبي العام وكذا، أفرجوا عليهم عند الإفراج، كانت صورهم يتظاهرون بالمرض، يتمارضون، يمشون على الجيلات، ولما وصلوا الحدود، لما وصلوا رأس الدير دار الجيلة على كتافه وطلق يجري. فهذا ظلم وهذا لا يمكن قبوله، وعلى الناس أن يطالبوا بحقوقهم، أن يخرجوا في الشوارع، لأن آخر حاجة تفسد هي القضاء. كيف يبوا الناس الآن يثقوا في القضاء وهم يرشحون له أمثال هؤلاء الذين يسعون بالفساد؟ ويجب أن يوضع حد لتدخل وزيرة العدل في معهد القضاء، هذا يجب أن يوضع له حد، والحكومة مسؤولة عن ذلك ولا يجوز السكوت، والنائب العام إذا سكت عن هذا هو ومن يعنيه الأمر، كل من يعنيه الأمر ويسكت، رئيس حكومة ولا نائب عام ولا كذا، هذا يدخل ضمن التستر على الظالم وعلى المجرم، التحقيق لا بد منه. أما من يسكت على من يتهم بجريمة فهو والمجرم

0: ناخذ اتصال من اخ اسامه من طرابلس. مازال معي يا اخ اسامه؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: نعم.
0: يا اسامه تفضل.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الله محييك شيخ عبد الله، الله محيي سماحه المفتي، نسال الله ينفع في بلاد العباد ويبارك في ظنه في كل الافكار مشايخنا وعلمائنا الخيرين. شيخ عبد الله، سؤالي الى فضيله المفتي، نحن اليوم يقارب من 10 سنوات يعني من كارثه خيرات وما الى ذلك، ولكن نلوم بعض مثلا من ذهبوا ولا نلوم من بقوا في بلادنا وهم لازالوا على العهد، يعني في عدم خروجهم، عدم خروج، ومن منهم تقلد حتى منصب في اثناء دولة فبراير، واللي يتقلد منصب الشيخ عبد الله وكان الامر ما عادش يعني بعد في سنتين ثلاثه اخذين شهر اخذين المال مع احترامي للقله، لكن خروج اليوم نلوم غايب معانا في الميادين وفي الساحات، هذه نبي صديق مفتي حتى لما نلوم انفسنا نلومه في تقصيرنا احنا، ما تكالب علينا الغرب الا ان الخيرين في بلادنا تقاعس، نحن لا نتكلم عن كثرة البلاد من سوادها او من عدم وجودهم، نحن نتكلم عن انصار فبراير، انصار الحريه، انصار الحق والعدل. فبالله هذه نبوها لسماحه المفتي نتكلم عليها. شيء ثاني نود من سماحه المفتي التوجه بكلمات الى بلديه تاجوره، نسال الله يبارك في اعضائها. يعني راينا يومين ماضيين يعني عندنا طلبا وصلوا فيهم للكليات، نرى الزحمه بمياه الامطار، يعني على قارع الطريق لم يعني ما حددوا لها شيء، يعني حتى الحاجات البدائيه من الامتصاص مقصرين في الجانب الخدمي من ناحيه الطريق من بعد البيبي. نسال الله ان يبارك فيكم وان ينفع بيكم ويحفظكم الله بلاد العباد.
0: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ عبد الله من طرابلس، تفضل يا اخ عبد الله. انقطع. طيب شيخنا بارك الله فيك. نعم في اتصال. تمام. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن، يقول عن صغار التجار، يقول هم يمثلون الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات المتداولة في السوق، يقولون أنهم تعاقدوا على سلع السوق في مواد في أمس الحاجة إليها، ولكن وزير الاقتصاد أصدر قرارا وعممه على الجمارك والمنافذ الحدودية بمنع دخول أي سلعة إلا بفتح اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، ومعروف أن المركزي لا يستطيع أن يلبي طلبات كل صغار التجار وهم بالآلاف.
2: نوجه نداء إلى وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه في هذا القرار، لأن هذا سبق أن أصدروه في الماضي وسبب كوارث، لأن السلع القليلة والصغيرة والمعدات هذه أصنافها وأعدادها مش بالمئات، ربما بالآلاف، ولا يعرفها إلا صغار التجار. أما كبار التجار الذين يعطون الاعتمادات فهم يعني 10 20 30 لا أكثر من ذلك، الذين يأتون بالسلع وينفسون عن السوق ويريحون الأسعار هم صغار التجار الذين يلبون حاجة السوق اليومية. فهؤلاء لو ذهبوا إلى المصرف المركزي لا يستطيع أن يلبي طلباتهم في الوقت المناسب، وكل واحد يبي مثلا ب100 ألف دولار ولا ب50 ألف دولار يفتح الاعتماد في نفس الأسبوع يجيب السلعة وينفس على الناس، لا يستطيع. المصرف المركزي ما عندهاش قدرة على هذا ولا هي إجراءات تسمح بهذا، ولذلك هذا القرار قرار تعسفي وسيشعل الأسعار ويزيدها على ما بها وتختفي السلع، لأن هؤلاء التجار دفعوا أموال، الآن يدفع 50 ألف ودفع 100 ألف ودفع كذا وشراها من السوق، لأن لو يمشي المصرف ما يعطيش هو. ولو كان اللي يمشي يثبت عنده رخصة ويبي سلعة ويجيب فاتورة من جهة برانية ويقول أي نبي هذا ويعطيه المصرف المركزي، وش يقعد 3 شهور هو يجري هذا إذا كان عنده حظ، ومع ذلك في النهاية لا يستطيع أن يلبي كل هذه الطلبات، المركزي لا يستطيع أن يلبي هذا. فهذا قرار تعسفي، أطلب وأتمنى من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه ويلغيه الآن، وإذا أرادوا أن يفعلوا شيء من ذلك لابد أن يكون تنسيق بعد تنسيق مع المركزي يستطيع فيه أن يحل كل الطلبات. يعني عندي 10 آلاف تاجر صغير يبوا يجيبوا سلع صغيرة، يبر خيوط، أي شيء، التجار الكبار.

0: يجيبك سلعة ولا اثنين، وكثير منهم وأغلبهم إما يبيع نص المبلغ في السوق السوداء، وباقي الأشياء الأخرى أكثرها كماليات يجيبها باش تمشي للتهريب، سيارات ولا شاشات ولا أجهزة التليفون، الأشياء المهمة اللي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية لا يعرفها إلا صغار التجار. هؤلاء هم الذين يجب الاعتناء بهم إذا أردتم أن تحافظوا على القوة الشرائية والسلع. أما إذا نفذ وزير الاقتصاد هذا القرار ومنع من الاستيراد إلا لكبار التجار بالاعتمادات، فمعناه يعني هذا نذير شؤم ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. قرار ظاهره يعني الصيانة والحفظ والحرص وما تديرش كذا، ولكن هو الغرض إذا كان يريدون منه محاربة الفساد فهذا هو الذي يفتح باب الفساد، وما تستطيعش أن توفر السلع عن طريق الاعتمادات. تريد فتح الاعتماد، تريد تهوين على الناس وتخفيض الأسعار وما تزيد، لا تزيد اشتعالا، هي الآن الناس غير قادرة عليها، لا يطيقونها. فما إذا هذا القرار هذا من أخطر ما يكون، وأطلب من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه، وعلى الحكومة أن تراجع هذا الأمر، ولا يتم هذا إلا بعد دراسة وتوفير كل العملة الصعبة، توفير العملة الصعبة لكل من يريد أن يأتي بسلعة من ضروريات الناس. الاعتمادات الكبيرة أكثرها سلع غير محتاج إليها، هذا هو اللي يجري للأسف. وزير الاقتصاد هذا هو الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به، ويفرز الأشياء اللي هي محتاجين لها واللي مش محتاجين لها، ولا يسمح إلا بالقدر المحتاج إليه. هذا إن كان يريد الإصلاح فعليه أن يتخذ هذه الخطوات.
1: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. آخر اتصال معي الأخ عبد الله من طرابلس، مازال معي عبد الله. نعم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني سؤالك. نعم يا عبد الله.
2: كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام عبد الله، لو الوقت في نهايته لو تعطيني سؤالك.
2: السؤال الاعتصامات بتاع التعليم والصحة نشأت، خش معها نبو انتخابات، نبو دستور مية حتى هي بس تجيبها بعض، أقول نبو بيوتنا فروق وحطنا في الوقت نبو انتخابات.
1: ما إذا
2: إن شاء الله ربي يوفق.
1: يا أخ عبد الله ما نسمعش فيك كويس، راه ما نسمعش فيك كويس بالله. لو اعتصامات
2: التظاهر اللي صاير للتعليم، التظاهر اللي صاير للتعليم والصحة، والناس اللي طالب بحقوقها، هذا حقها، مش جايين يوقفوا عليهم، هذا حقوق، هذا
1: طيب. طيب ماشي،
2: هذا مطرود، هم نفسهم يجيبوا معها نفس التظاهر والاعتصامات كلها قوت نبي انتخابات، لأن نشهد هي فكرته نشهد، جيدوا كملوها، نبو انتخاب ونبو دستور باش تمشي مساوية.
1: تمام يا مخرج، أنت سمعت الاعتصام؟ أنت نعم. طيب
0: سمعت
1: تمام
0: السؤال.
1: تمام تفضل شيخنا، لو إذا اتضح لك السؤال بارك الله فيكم.
0: نعم، السائل بارك الله فيه حريص، قال هذه الاعتصامات اللي طالبوا فيها بالحقوق، المعلمون وقطاعات الصحة وغيرها يطالبوا فيها بتحسين أوضاعهم وجد الموحد المرتبات، لأن المرتبات لا تفي بغلاء الأسعار. قال هذا يجب على هؤلاء الذين يعملون الإضرابات والاعتصامات في الصحة وفي التعليم أن يضيفوا إلى مطالبهم المطالبة بالانتخابات والدستور، كأنه يقول لهم لماذا فيما يتعلق بالمرتبات تتفقون وتجتمعون وتعملوا الإضرابات وتوقفوا في العمل، ولكن فيما هو أهم من ذلك وهو مصير ليبيا ومصيركم أنتم ليحل لكم مشاكلكم، لو يصير انتخابات نزيهة ودستور هذه المشاكل اللي يعاني منها المعلم الآن ويعاني منها الطبيب كلها ستنحل تلقائيا، لأن الشعب ذلك سيحكم نفسه ويقرر بنفسه، لا يقرر عليه المشروع الصهيوني ولا البعثة الأممية ولا يعني الابتزاز هذا والصرف الموازي بسبعين مليار وثمانين مليار والسرقات وشركة أركنو والمؤسسة النفط والخنبة والأموال اللي تهرب لأبو ظبي، هذا كله ينتهي. هذا الأخ الكريم سؤاله مهم، يقول للليبيين أنتم فيما يتعلق بالمرتبات تقدروا تتفقوا وتخرجوا وتتكلموا ويقول نعمل اعتصامات، لكن فيما هو أهم من ذلك وهو مصيركم جميعا ومصير أولادكم وحرماتكم ونساؤكم ومستقبل بلادكم كله لا تجتمعون عليه ولا تتفقون عليه. زي ما قال السائل قبل ذلك، رجال فبراير تولوا حتى المناصب، والآن عندما نخرج لنطالب بالحقوق لا نراهم، كلهم عملوا الأموال واستفادوا من فبراير والآن أعرضوا عنها. ففبراير للأسف كل الناس الميليشيات والكتائب اللي كانت تقاتل من أجلها وتحملت، والشهداء إخوانهم الذين بذلوا أرواحهم والجرحى وكذا، من بقي منهم صاروا أصحاب الملايين وصاروا يعني يستقبلون بالبسط الحمراء بالبساط الأحمر في مؤسسات الحكم وفي القصور، وهذه هي صناعة الطغاة. حتى من كان منهم رجل عادي ورجل يخدم على حاله صار صاحب ملايين، وصنعوا منا الأوضاع الموجودة في حكوماتنا هذه كلها المتتالية، صنعت منهم طغاة، صار كل منهم حاكم. ليبيا ما يحكمش واحد، صار يحكمها العشرات بل المئات، هذا هو الذي يحصل للأسف.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة، وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب، يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح. إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: الأخت سميرة تسأل تقول: هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول: إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها. كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته. يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أرى الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين، قد تطال هذا الأمر ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقرب أحد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطته وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين ومعادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
3: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقل لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى 3 أم 4 ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت 3، لما شك 3 ولا 4 بنعتبر نفسي 3 ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني السجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه 3 ولا 4 يجعلها 3 ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أنه 4 يمشي 4 ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس ويجيه وسواس في الوضوء ويجيه وسواس في الصلاة ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليل وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه الشيء، لأنه فكر طول ذكرنا أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
5: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
6: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة، سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في طريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
5: ويس.
6: سواء هي ذات زوجة أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة، لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
5: كويس.
6: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب
5: عجيبة.
6: من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجت هكي لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي لقيتك في الشارع وعدي لي هكي، باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها إلا زوجها، يعني ترضيه الزوجة، ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخ الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
5: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيه في المقابل ما مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
6: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه ستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع.
5: صح.
6: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان أنت كجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقولوا إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها. هذا يعني ما ينبغي للمسلم أن تقع أن تصل لمثل هذا المعنى.
5: الله يبارك فيك يا شيخ.
7: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب 70 أو ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
8: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا إنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة الله. الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول إلى رصيد. وهل
7: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
8: هم اللعبة أعتقد هكذا
7: كل نقاط ما تحول
8: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هك نشوف أن على تدخل في النهي لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت شيء
7: أكيد
8: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها باللهو يعني ما انت زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد اني اعرف فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي يعلمها التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني. هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعتبروني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
7: أو سلعة
8: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
7: يألف المنكر يعني
8: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
7: ينفع بها
8: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس على يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلف للعيون ومتلف للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها الله أعلم
9: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء
6: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر يبدو حالها كصاحب السلس يبدو حالها كصاحب سلس البول فهذه لا يجب عليها الوضوء كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير ثوبها وتعفى من الاستنجاء. وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد. ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في ثوبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة. ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل فهذا لا يعتبر ناقضا، سواء كان قليل أو كثير لا يعتبر ناقض، في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأن هذه تقرحات أو كذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
5: نعم. بارك الله فيك شيخ.
7: شيخنا الأخ مهند يقول نجدتها كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، يعني فما عليها من قضاء أو إطعام؟
6: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمدمن طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، بمد من طعام ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث، ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
7: نعم. بارك الله فيك.
4: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يتضرر، يعني ما يتضرر لا يتضرر

0: من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
1: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة، الله يهدي شبابنا، تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف، يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم، لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة، ما فيهاش خدش بالحياة بحسب العرف، تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب، يعني يكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته، أقل شيء في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هكي ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن،
1: لا.
0: ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصب عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لني للمرأة، هذه إشكالية كبيرة لأن بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هيك، قولي ولا ما ريتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال إنين لا ريتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد وهيك 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل أقل ما ريتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس. هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقولوا له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة، إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح الروح الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مظاهر لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلام في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة سيارة بيرو مدفع صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا مش صورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في ثوب، يعني مخيط مرقونا في ثوب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور. فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب، وهذه رقم في ثوب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في ثوب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس. لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن أخذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
1: 90.9 FM.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال. الأخ فتحي، تفضل.
2: صباح الخير، نهارك طيب مبارك يا
1: شيخ. مرحبا بك، حياك الله، تفضل.
2: الله يبارك فيك. والله استفسار، كل ما نصلي
1: إيه؟
2: كل صلاة عندي قطوط، الله أكرمكم، الله أكرمكم.
1: إيه؟
2: هذه إيه؟ تستنى فيني أمتى بنصلي؟ باهي
1: إيه؟
2: هذه وما نصلي نجي في جنبي
1: با؟
2: وما نجي قلطة نجي تحتي
1: إيه؟
2: وما قيمة فوق نجي قدامي وتشبه. هذه كل صلاة
1: با؟
2: باهي
1: إيه؟
2: هذه كل صلاة، ومرات حتى قبل ما نصلي تستنى فيه أمتى ما نقوم
1: با؟
2: هذا استفساري.
1: إيه؟ شن سؤالك وين أنت بالضبط يعني؟
2: نعم،
1: سؤالك على صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة ولا على أفعال القطوس خير هذه هيك ولا شن سؤالك يعني؟
2: بالضبط الأفعال القطوس والصلاة.
1: لكن هي ما
2: حتى من الزوتة تلحف فيها بالسالة بتاعها.
1: إيه؟
2: ومن نزلت فوق وتشبح بمقابلتي، ومن نزلت فوق بجنبي
1: تحت.
2: ايه ايه. الله تقول لي تستنى في امتى الموعد الصلاة.
1: تمام تمام. حاضر يا اخ فتحي، حاضر.
2: ان شاء الله.
1: الله يرحمكم. ماشي، وإياكم ان شاء الله، وإياكم. نذكر بالارقام اللي يمكنكم الاتصال عليها في هذه الحلقة وفي كل حلقة: 092-092-15-02، 0-92-092-16-00 وللاتصال على الواتساب 0-92-092-17-00. نذكر أن الرقم الأخير اللي هو 0-92-092-17-00 هو ليس لإرسال الرسائل وإنما للاتصال، يعني تأتينا رسائل على هذا الرقم والبعض يعني يلوم يقول خيكم ما تردوش عليها، راهو هذا الرقم ليس للرسائل، 0-92-092-17-00 هو للاتصال وليس لإرسال الرسائل. معنا اتصال، الأخ أكرم تفضل. تفضل يا أخ أكرم، مرحبا بك، نهارك مبارك.
3: مرحبتين، نهارك مبارك يا شيخ. إيه؟ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ.
1: تفضل.
3: بالله نبي السؤال الأول على الحديث النبوي الشريف بتاع كل قرض جر منفعة فهو حرام، هل المنفعة مالية ولا حتى منفعة معنوية؟ يعني يودي يساعد فيا ويوصل فيا بالسيارة ولا يغطي علي في العمل ولا
1: إيه إيه إيه
3: بدون بالرضا رب، غير ما نقول له هو يساعد فيا بروحه.
1: به به.
3: والسؤال الثاني يا شيخ بالله، هل تجوز الصيغة هذه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أو تزيل بها همومنا؟
1: نعم.
3: والسؤال الثالث والله معلش مكرر لكن والله سمحنا يا شيخ، هل يجوز أن نشتري دولار بالبطاقة ونمشي نبيعها كاش
1: باش نتربح يعني؟
3: ايه يعني نبي الحلال يا شيخ، انا ما عنديش سيوله نبي تو نقدر نشري.
1: لا لا انت يعني تبي الدير هذا باش تطلع مكسب نقولوا احنا؟
3: لا مش مكسب، لا لا لا والله لا، باش نصرف فيه على روحي، لان في حاجات في الكاش ضروري منها كاش.
1: انت تبي تمشي تشري دولار بالبطاقه وباش بتطلع السيوله اللي عندك في المصرف؟
3: بالضبط،
1: اللي سموا فيه في سوق الحرق تو.
3: لا مش حرق، لا لا لا يا شيخ، لا انا مش
1: نقول لك الصوره، انت تمشي ببطاقتك تشري دولار بالبطاقة وبعتالي تمشي لمكان تاني تبيع لهم الدولار وتاخذ الكاش الليبي هيك ولا؟
3: تمام كلامك.
1: خلاص حاضر حاضر، نجاوبكم ان شاء الله. حاضر وإياكم ان شاء الله. طيب نبدأ في إجابة الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ فتحي قال عنده قطة يعني قطوس، وقال هذه القطة يعني بمجرد اني بنشرع في الصلاة تكون هذه القطة مستعدة لي، قال كان انا نبدأ واقف تجي توقف وتشبح لي، وبمجرد اني نسجد ولا نركع تجي تخش تحتي وتلحس مرات في يعني وكذا. فقال انا يعني حيرني موضوع هذه القطة اللي هي ملازمتني في كل صلاة وفي نفس الافعال، فهل يعني ليه شيء هذا تفسير؟ لا الله أعلم بتفسير هذا، لكن هذه المخلوقات يمكن أن يلهمها الله سبحانه وتعالى شيئا من الذكر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن هذه المخلوقات أمم أمثالكم، فيمكن أن يكون شيء من هذا. لكن على كل حال لا تنزعج من هذا الأمر، وحتى أن هذا الأمر لا يضرك يعني. وسبحان الله يعني في الصلوات رأينا ما حتى في الحرم من تأتي حمامة وتقف على رأسه، ومن يأتي عصفور ويقف على رأسه، وذاك الإمام الذي كان يصلي بالناس في الجزائر في رمضان فجاءت القطة وقفزت عليه وبقت على كتفه وعلى رأسه، فهذا أمر يعني يحدث ولا يعني يؤذي الأمر هذا، يعني إنسان لا يخشى منه شيء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل أن تكون صلاتك وعباداتك مقبولة إن شاء الله تعالى. وإذا أنت تسأل على قضية الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن القطط والهرارة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولهذا فلا يخشى منها من حيث النجاسة وقضية الطهارة. معنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
4: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك.
1: حياك الله وبياك.
4: طيبة هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين وإياكم يا سعد.
4: نهنيك في مجهوداتك البرنامج الديني واجعل من حسناتك إن شاء الله.
1: اللهم آمين. اللهم
4: سؤالي يا شيخ عن الوديان اللي توم تاع المية هذه تتمر في فصل الخريف، هل يجوز منهم الشراب والوضوء يا شيخ؟
1: نعم نعم حاضر نجاوبك ان شاء الله
4: شيخ. بارك آمين. الله فيك وارزقنا ان شاء الله بالغيث النافع من الناس يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين.
4: شكرا يا شيخ. شكرا
1: اياكم ان شاء الله. نعم نرجع الى الاجابة عن الاسئلة التي وردت في حلقة اليوم. الاخ اكرم بارك الله فيه عنده ثلاثة اسئلة. سؤاله الاول قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كل قرض جر نفعا، وان القرض لا يكون الا لله، هما ثلاثة اشياء يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وألا ينتفع الإنسان منها شيئا، هي القرض والجاه والضمان. قال فهل هذا النفع هو مادي فقط وإلا حتى معنوي؟ لا نقول لا، ما يحصلش النفع إلا في أمور قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والصفة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فممكن أنك يعني ترد للإنسان شيئا استلفته منه أحسن قدرا أو أحسن صفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذه المسألة، أنه استلف قعودا من أعرابي ثم جاء الأعرابي يريد هذا القعود اللي هو ابن الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أحد الصحابة أن ينظر له في قعود في الإبل اللي جاءت إبل الصدقة، فلم يجد ملقوش قعود اللي هو يناسب القعود اللي تسلف النبي، وقالوا إنما يوجد رباع خياري خياريا رباعيا يعني جمل وأكبر معناه أحسن من الأول وأنفع وفي صفات أحسن من الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه له فإن خياركم أحسنكم قضاء، فإن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا ما كانش النفع متفق عليه ولا كان، ولهذا استثنى علماؤنا المالكية الزيادة في القدر، قالوا يعني في القيمة في وصفه أو في حسنه ماشي، لكن بقدره فإنه لا يجوز، ولهذا أدخل العلماء حتى الهدية للمقرض. يعني في العادة أنت ما ترفع لاش فهدية، ما ترفع لاش فهدية، ولكن أنت بما أنه هو قرضك كذا بترفع لهدية ولا بترفع لكذا، فلهذا قالوا هذا أيضا من النفع. فإحنا نقوله أي نفع يعني قصد لأجل هذا القرض فإنه لا يجوز أن يأخذه، لأنه سيكون من سلف جر نفعا هذه التهمة التي يعني في الغالب توجد في المعاملات المالية وتكون سببا في تحريم المعاملة. نأخذ اتصال معنا الأخ محمود، اتفضل.
5: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم مبارك إن شاء الله.
1: حياكم الله.
5: يا شيخ أنا عندي واحد صديق مريض.
1: إيه.
5: رافينها في سيارة إسعاف لتونس.
1: إيه.
5: فأني قلت له بعون الله حنلحقك يعني.
1: إيه.
5: مشي بعد هالخوتة وصغار عمه معاي قالوا لي بكام لحقتاش.
1: إيه.
5: قلت لهم لا لا بعون الله نلحقه. مشي قالوا لي فيها خروف. حلفت باليمين قلت لهم نجيب لكم خروف، هو مشى ورجع واني ما وفتش باليمين متاعي.
1: شن صيغة الحلف متاعك؟
5: قلت له علي اليمين تاخذوا الخروف مني
1: وما عطيتهمش خروف.
5: ايه وهو مشى وجه.
1: علاش تحلف باليمين انت اصلا بكل؟
5: والله هذا اللي صار يا شيخ.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
5: حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. مشكور يا شيخ.
1: معانا الاخ معاذ.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أهلا يا شيخ، كيف الحال؟
1: حياك الله يا معاذ.
6: بارك الله فيك. بلا يا شيخ نبي نسعى لمعاملة الأغراض الشخصية.
1: إيه.
6: طاقة الفيزا.
1: إيه.
6: نبي نسأل عليها هل حلال أم حرام؟
1: حاضر.
6: نخدمها بروحنا عرفت.
1: حاضر. شيخ. حاضر. بإذن الله نجاوبوك يا أخ معاذ إن شاء الله. معانا الأخت خلود، تفضلي.
7: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله.
7: بيعينكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
7: نسألك سؤالين.
1: نعم تفضلي.
7: السؤال الأول نسأل عن الجبس هذا اللي في الحوائط.
1: شنو هو؟
7: يعني خدمة خدمة الديكورات.
1: خدمة الديكورات والجبس وغيره بقى في البيوت يعني.
7: أيوة يعني هل صحيح إن فيها نهي أو لا؟
1: بقى.
7: سؤال ثاني، عندي سؤال ثاني اللي هو مثلا لو قبل الفجر وخش وقت الفجر.
1: أي.
7: هل يعني ما يعني الوقت ما يفتنيش نغتسل ونصلي.
1: إيه.
7: فهل
1: معنى نط قريب نقوله قريب الشروق يعني؟
7: لا مش استيقاظ، الظهر قبل الفجر.
1: نط قبل الفجر؟
7: لا الظهر. الظهر.
1: الظهر.
7: أيوة الظهر قبل الفجر.
1: كيف الظهر قبل الفجر؟ الطهر. الطهر.
7: ايوه.
1: ايه يعني انت رأيت علامة الطهر قبل الفجر.
7: ايه.
1: بقى.
7: ايه الوقت ما يسعنيش ان مثلا نغتسل ونصلي. فهل يشوف لنا نتيمم مثلا.
1: شن على اساس بتصلي المغرب والعشاء يعني.
7: لا الفجر.
1: الفجر. وعلاش ما يشزش في هذا الوقت ما دام كنت نطي بعد الفجر. ما قلت لك ما انا نطي قبل شروق الشمس. يعني احتاج التوضيح. يعني انت ليتي علامة الطهر قبل الفجر ورقدتي ولا ترقدتي ولا قعدتي فايقة؟
7: لا اكدت.
1: رقدتي ونطي قريب الشروق؟
7: لا نطت بعد ثاني الفجر.
1: باي بعد الفجر. شني علاش مش تدش الوقت؟ شن قداش يبي الغسل ويبي 10 دقائق بالكثير.
7: قبل الشروق
1: يعني. ما قلت لك انا قبل الشروق من الاول. باهي طيب ماشي ماشي نجاوب. فهمتك تو. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر.
7: يعني الوقت ضيق يعني.
1: حاضر حاضر. ما انا قعدت نسل فيك نط رقدتي قبل الشروق هذا باش نعطيك الحكم بس يعني.
7: لا مثلا نطها قبل الفجر وقعدت وبعدين
1: قعدت
7: قبل الشروق.
1: اي واضح واضح واضح. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر.
7: شكرا شكرا.
1: ماشي ماشي وياكم ان شاء الله. معانا الأخ فراس، تفضل.
8: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: هنين شيخ.
1: نعم.
8: والله عندي استفسار يا شيخ.
1: تفضل يا فراس تفضل.
8: أنا عندي استفسار عن حال أب بهي.
1: إيه.
8: أب يعامل في أبنائه زي ما نقوله معاملة سيئة سيئة سيئة للغاية. ومن علامات في علامات عنده 13 او 14 فعل يفعل فيهم هذا الاب. والله للاسف انا ساعطيك منهم البعض ليس الكثير. هذا الاب مزق المصحف الشريف مرتين.
1: وهو في وعي يعني.
8: هو في وعيه حسب كلام ابنه لي. قال لي في وعيه حاجه واحده. قال لي يا اخوي
1: شنو السبب؟ شنو السبب علاش مزق المصحف؟
8: تو نقول لك يا شيخ. قال لي انا ما سمعتش زي ما نقول التنبيه متاع السياره قدام البيت. قال فانا في القران نقرا في الورد متاعي. قال فايد بي يجي يدخل علي حجرتي ياخذ المصحف وباحترامي ليك يا شيخ على الحائط. والمره الثانيه قال حتى هي زي ما نقول احنا قال لقاني نقرا فايد بي يدخل بي.
1: في انقطاع في الصوت. للأسف انقطاع في الصوت. أخ فراس يعيد الاتصال لأن للأسف انقطع.
9: ألو.
1: الاتصال. نعم. ألو. أي نعم تفضل يا فراس. أوجز بس في السؤال.
8: ومنعهم من دخول مراكز تحفيظ القرآن مع وجود الرغبة الشديدة. هم اثنين أولاد.
1: هو يصلي ولا ما يصليش هذا الأب؟
8: هذا الأب قال أنا سألت عليه قال لي يا محمد يصلي. وفي حاجات تانية معلش لو تسرد لي يا شيخ أنك تسمح لي بيهم بس
1: بسرعة بس لأن ضيق الوقت.
8: بارك الله فيك. هذا الشخص إحنا ارتكب مع أخوه أبشع الضغط النفسي في الامتحان. الشهادة الثانوية هذا العام، قطع عليه منظم الكهرباء، طرده من البيت وطرده بسكين، قال يجري في أخوي اللي أصغر مني يقرأ في الشهادة الثانوية، قال بسكين داخل السيارة البيت ويردد.
1: هل هو مستقر نفسيا وعقليا هذا الإنسان ولا مريض هيك؟
8: والمشكلة هذه نقول لك أنا يشتغل مدير مدرسة، لكن قال لي يا أخوي ما يا أخوي فراس أنا اللي نكتب في كل البريد اليومي للمدرسة، أنا اللي نكتب في قوائم المدرسين والمدرسات، أنا اللي ندير في كل
1: توشأ يا فراس. وإحنا عرفنا وسمعنا من الأشياء السيئة التي يفعلها الوالد، الآن السؤال هل ماذا يفعل الابن تجاه والده أو ماذا يعني؟ سؤال
8: الآن السؤال، قال لي أنا وأخويا بعد ال 18 نتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية لرفع الولاية عن أبينا، سنستقل براحنا ولا عاد نبو زي ما نقول إحنا أبينا ولا يتعرض لنا ولا نتعرض له.
1: باهي نجاوبه.
8: إحنا الآن ما حكم الطاعة وما حكم فعلي إذا درت أنا؟ فهمت كيف يا شيخ؟
1: ماشي ماشي نجاوبوك، حاضر بإذن الله، حاضر إن شاء الله.
8: لأن قال طفح الكيل، صراحة طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل لشيء لأبعد الحدود الحقيقة لما يحكي للشاب هذا.
1: باهي طيب طيب، أنا توا أطلب منك أن الشاب هذا يتصل على 14 و 13، لأن في أمور وفي تفصيلات أن إنسان يحتاجها باش لعل يعرف يعني موطن الداء، ولعل يعني يوصف له الدواء، وهذا يكون بالاتصال مع الشاب نفسه، يتصل على 14 13، رقم خاص ما فيش حد يطلع عليه والسرية التامة.
8: اتصل بي سامحني يا شيخ، اتصل بي عدة مرات لكن الاستوانة تعطيه تبديل
1: يتصل تبديل تبديل ضغط خلاص. ضغط يتصل مبكرا، لو يتصل ساعة 9 أو يتصل ساعة 2:30 و3 لثلث بإذن الله تعالى يحصل إن شاء الله تعالى، أو أو أو عن طريق التطبيق، أو عن طريق التطبيق. وعلى العموم إحنا إن شاء الله حنجاوبه بإذن الله على السؤال إن شاء الله.
8: قصدي تو يا شيخ هل يقعد الخط مفتوح حتى نسمع الإجابة البسيطة
1: في الراديو؟ الإجابة في الراديو، تبع الراديو على الموجة 90.9 وتلقى الإجابة إن شاء الله بعد قليل، لأن في جماعة ينتظروا باش يعطوا الأسئلة. نعم نعم طيب، ريثما تأتي الأسئلة نجيب على السؤال الثاني للأخ أكرم اللي يقول يعني في صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها مثلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أو تكشف بها همومنا أو تقضي بها حوائجنا، فهل هذه الصيغة جائزة؟ نعم، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجعل لك من صلاتي، ذاك الصحابي حتى انتهى الأمر قال له أجعل لك صلاتي كلها، إذا قال له يعني يستجاب دعائك ويفرج كربك وتقضى حوائجك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الذكر ومن أعظم الدعاء، وفيها من الخير وفيها من الفضل وفيها من المداومة والترغيب في سائر الأوقات، وخاصة يوم الجمعة كما ثبت في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، والصلاة دائما مضاعفة وفيها يعني قضاء الحوائج وفيها تفريج الهموم والكروب، وهي من الذكر الذي تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدائما الإنسان يعني يداوم يوميا ليلا ونهارا أن يجعل شيئا من وقته للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثالث الأخ أكرم يسأل عليه طريقة يستعملها الناس لإخراج الكاش، نقوله احنا مع أن قضية الكاش والبطاقة يا جماعة الخير للإنصاف يعني راه الآن الحمد لله يستطيع الإنسان أن يشتري بالبطاقة المصرفية غالب الأشياء، الآن يعني المواد الغذائية، الملابس، مواد التنظيف، الصيدلية، يعني غالب ما يحتاجه الإنسان، الخضرة الغيرة، الحمد لله بالبطاقة المصرفية متوفر وموجود. ولكن صح هناك بعض الأشياء اللي الإنسان يعني يحتاج فيها إلى الكاش، والآن الحمد لله يعني تجد السداد بالبطاقة، تجد السداد بمصرفي، تجد السداد بتداول وخدمة سداد، وأيضا بخدمة التحويل. الآن تمشي للمصحات تلقى يقول لك تستطيع السداد بالتحويل، تستطيع السداد بعدة يعني طرق، فهذا الحمد لله راهو يعني سهل على الناس يعني أن يحصلوا حوائجهم عن طريق هذه البطاقات والتحويل. ولكن على العموم الطريقة التي يستعملها الناس يعني في تحصيل الكاش، في منها ما هو جائز وفيه منها ما هو ممنوع. الممنوع، الصورة الممنوعة واللي هي موجودة للأسف في كثير من مكاتب الصرافة واللي هي محرمة شرعا، هي المبادلة بعوض، مبادلة بزيادة. كيف هذه المبادلة بزيادة؟ مبادلة بزيادة انك ترفع البطاقة المصرفية، المصرفية هي اللي يعطي فيك المصرف هذه اللي فيها بالليبي، يعني ترفع البطاقة المصرفية للمكتب وتقول له اسحب لي كاش مثلا 1000 جنيه، يقول لك نسحب لك 1000 جنيه لكن تعطينا 100 جنيه عمولة. هذه راهو العملية غير جائزة، هذه عملية محرمة. ليش؟ لأن هي في حقيقتها مبادلة مال من جنس واحد بمقابل، وهذا محرم شرعا. يعني مثلا لو انت رفعت لواحد ورقة 20 جنيه وقلت له اعطيني 20 جنيهات، وقال لك راه ونعطيك لكن بناخذ جنيه اجرة لي ولا عمولة لي على خاطر صرفت لك، لو هذه جائزة ولا حرام؟ هذه جائزة، لأن المفروض 20 جنيه مقابلها 20 جنيه باش يتحقق التماثل. المبادلة من صنف واحد يجب أن يتحقق فيها التماثل والتقابض في الوقت نفسه، يعني لا يفترق المتصارفان ولأحدهما على الآخر بقية توفية، ولا يقول له تو بعتالي تعال نعطيك الزوجني، ولا تعال بعتالي نعطيك، ولا لا هذا ما ينفعش، ولا يرفع له شيك، يرفع له شيك ويقول له هذا 1000 جنيه ويعطيه 800 و800. هذه كلها صور ربوية محرمة غير جائزة، لا تصلح أن يفعلها الإنسان، وللأسف هي الآن منتشرة. الصورة الممنوعة الثانية إنه هو يمشي يشري منه دولار، يمشي للي بيع في الدولار يشري منه دولار بالبطاقة بسعر البطاقة وبعتالي يبيعه له اللي شري منه نفسه، يقول له هاك اعطيه خذ البطاقة اعطيني مثلا 100 دولار، يعطيه 100 دولار بمجرد من هم لفيدة، يقول له باخذ الدولار ما لتو بيعه لي بكذا، يشري الدولار مثلا ب 11 جنيه ويبيعه ب 10 او 9.5 مثلا. هذه الصورة ايضا ممنوعة من بيوع العينة، هذه من بيوع العينة المحرمة. لكن ما هي الصورة الجائزة؟ الصورة الجائزة ان يشتري الدولار بالبطاقة ويتقابض في نفس الوقت، طبعا تقابض هذا مشروط، يشري الدولار ويمشي يبيع لحد تاني، مش يبيع لنفس الشخص اللي شرى منه، يمشي يبيع لحد تاني. وإلا مثلا جاء تاني يوم إيكي ومش متفاهم هو الشخص باش يبيعه له وباعه له، هذه لا إشكال فيها. عندنا الأخ سعد قال الحمد لله هذه الأيام سالت الأودية وهطل المطر وخاصة في مناطق الجبل، والناس استبشرت خيرا بهذه الأمطار وسيلان الأودية، ويعني كلهم فرحون بهذا الماء، لأن يعني إن شاء الله علامة على أن يكون الشتاء المطر فيه ويكون الزرع خصب والماء يعني نفع. لكن نخشى وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هذا المطر أو هذا عذاب والعياذ بالله. لأن هذا الأمطار والوديان إذا زاد عن حد يصبح يعني أمر من العذاب أو يهدم أو يسبب يعني الخراب. فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الماء ماء خير وماء بركة وماء نفع. ويعني رأينا في كثير من المناطق في ليبيا يعني والحمد لله أودية، بل هناك من أودية يعني سنين وأعوام يعني ما سالتش، فسالت والحمد لله، والمياه هذه خير وبركة. لكن هو ياسل قال هل المياه هذه نتوضوا منها نستعملوا؟ ايه هذا ماء طهور، حتى التراب اللي اختم عليه واللي اختلط به هذا من أشياء التي لا ينفك عنها، فهو من الماء الطهور الذي يصلح للعبادات وللعادات. الأخ محمود يسأل قال عندهم واحد مريض البينكي صديقة، أمهم قالهم بروا بيرفعوا لي تونس، قالوا لا قالهم بروا تونا الحكم، والباين ان هم عرفوا ان هو بيش يلحقهم او كذا، فقالوا له يعني ناخذوا منك خروف لو كانك انت ما جيتش، باعتبار انه بيكون حق عليه يعني هيك بيقولوا. فهو ربنا يهديه ويهدينا، قالهم علي اليمين تاخذوه الخروف، بمعنى كان ملحقتكمش. يا أخ محمود ويا أيها المستمعون، راه لفظة علي اليمين تساوي لفظة عليه الطلاق نفسه، اليمين هو الطلاق، هذا عرفنا، هذا الذي يقضى به في معنى لفظ الطلاق. فاليمين عندنا راه من ألفاظ الطلاق، وديما احنا مرات يعني نزيدوا في لفظة أكد ذلك، واحد يقول عليه اليمين من بيته، وواحد عليه يقول اليمين الغليظ، وواحد يقول عليه اليمين التريس، وواحد يقول فراه اليمين معناها الطلاق. والإنسان لما يقول عليه الطلاق على شيء ويحنت فيه فإن الطلاق يقع. والآن يعني احنا في مشكلة، هذا بيأخذه من خروف باش ما يقعش الطلاق، هذا بيأخذه من خروف باش ما يقعش الطلاق، او ما بيش ياخذ من خروف راه بيقع الطلاق. والإنسان يعني عليه ان يبتعد عن كل ما يهدم أسرته او يخرب بيته بإيده. واحنا نلاحظ ان في ناس يعني هذه كلمة على الطلاق زي اللبانة في فمه، ما يبطلش على الصغيرة وعلى الكبيرة، وأحيانا يحرج الناس بها. الإنسان يبدأ عنده ظروف مستعجل بيمشي كذا، يجي عليه الطلاق لما تدير كذا، عليه الطلاق لما تاكل، عليه الطلاق لما يا أخي إني خلاص شبعت، نبي ناكل نبي نشرب، بارك الله فيك أنت كريم، لك علاش تحلف بالطلاق أنت؟ فهذا من السفه، هذا من السفه. واللي يحلف ديما بالطلاق راه بيقع منه الطلاق زايد ناقص، هذا مع عيلته مع أسرته، فأكيد أكيد أنه مطلق وباينة منه زوجته وتم الكلام في كل حاجة، هو يسبك في اليمين هذا هو الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وجاء في الحديث أيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز واحفظوا أيمانكم، ما يصحش أن الإنسان يقعد هكذا يعني يستخدم في ألفاظ الطلاق في جميع يعني أموره، هذا لا شك أنه سيجد نفسه أنه قد وقع منه الطلاق، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، لأنه سيؤدي إلى فساد. لأن المرأة هذه اللي أنت عايش معاها على أساس أنها زوجتك هي في الحقيقة مع زوجتك بسبب حلفك هذا، وبعتالي لما تقع المصيبة تقعد تدور في الفتاوى الشاذة وتقعد تدور في حل، ونبو شيخي يقلدنا وشيخ يفتينا وش اللعب، هو ما هو لعب، ليش أنت تعقد فيها بيديك وإحنا نقعد نحل بسنوننا ولا كيف؟ نقعد ندوروا لك كيف نحلوا لك مشكلتك. واحد ثاني يمشي يدور لا برضو للشيخ فلاني هذه يحسب يبدأ يفتيلة هذه حيضة ما يحسبهاش هذه نافس ما يحسبهاش هذه غض ما يحسبهاش والله على كلامهم هادو ما تطلق مرارة اللي يفتب الضعيف هادو واللي يفتب الشاهد على كلامهم راه ما عاش تطلق مرارة بكل كل حاجة يلقولها زنقة ويسجدوا معاها وتمشي ويقول لك افتال الشيخ راه ما ينفعش حتى يفتيلك الشيخ و يفتيلك بضعف او يفتيلك بجهل لان اللي يتصدروا في الفتوى هلبة ما شاء الله. الان غالب الناس يتصدرون للفتوى ويبدأ يبي يفتي ويفتي من غير علم وتجرع على الفتوى غريب من طلبة العلم ولا حتى من غيرهم. عجيب جدا ما يحصل من الناس في قضايا الحرام والحلال والصح والغلط من له شان ومن ليس له شان تجدهم يعني عندهم جرأة غريبة عجيبة في الإفتاء وما زال جرأة أكثر لما تقول له فلان قال يقول لك يا حركة عشان عرفه تو هذاك عالم وبشهادته وعطينا حتى إجازة في الفتوى وانت شني ما شاء الله اللي تقيم في الناس وانت أجهل من كندرتك وتقعد تتكلم في الحلال وفي الحرام وفي الطلاق وفي النكاح وفي العدة وفي المعاملات وغيره وتتصدر الفتاوى وتسجل وتدي في روحك شيخ وتدي في روحك عالم وتجيب في النصوص وتنقل وانت ماكش متعلم. فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله اللي ما هوش تخصص هذا الشيء فلا يقحم نفسه فيه. توني نجي ملياش علاقة بالطب نجي نفتح مصحة يا ليه عندي فلوس مثلا وعندي قدرة ونقدر نشري معدات ونشري بالطو أبيض ونشري سماعات ونجيني واحد نقول لهم هاي تعالوا هاي اللي نبي نعاينة نفتح أنا مصحة وأنا لست متخصصا في هذا العلم. هل هذا يقبله العقل؟ إنسان ليس لا يفهم شيء في شيء شيء من العلوم لا يفهم فيه شيئا وليس بمتخصص فيه يجي يقول هيا مالا هاي مدام رايجة رايجة والمرضى هل بهاي نفتح مالا. والله إلا صارت في قضية الرقية الشرعية ولا قضية الطب الشعبي ولا قضية الحجامة رأوا في ناس ليس لها علاقة بهذا الأمر جو فتحوا مراكز حجامة وجو فتحوا مراكز طب شعبي وجو فتحوا مراكز للتسبيب والرقية وهم ليسوا أهلا لذلك. حدها البس سورية قصيرة والخيل لحتة والبسطقية ودارس واقف في فمه باش اللي جي يقول حق هذا شيخ حق هذا شيخ فيستغلوا في ضعف الناس ويستغلوا في مرض الناس ويستغلوا في حاجة الناس وبالتالي لما بيعالجه يطلب منا اشياء غريبه برا جيب فازول احسن لي بتاع 400 جنيه وبرا جيب مش عارف العشبه الفلانيه وبرا جيب كذا ويعني يلزموه هذا المريض والكذا بالمطلوبات اللي هي مرهقه طرقه فوق مرضه يعني. والمسكين هذا المريض والمحتاج والكذا واللي عنده حد ملبوس بالجن ولا غيره هذا يبي غير يبرى المريض نتاعه بس يدور في الشفاء بأي طريقة. فيأتي هؤلاء المستغلون لهذه الأشياء يفتح مركز يفتح حجامة يفتح طب شعبي يفتح أعشاب أعشاب خلط هذه مع هذه صب زهورات صب دير هكي صب وهو من غير علم. هذا غش للناس وخداع للناس وأكل أموال الناس بالباطل هذا كله من الحرام اللي يديروا في الشيء هذا اللي يستغلوا في ضعف الناس ولا يديه في روحه بيطلع للجن تعال جلسة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهو لا يفهم في هذا الأمر شيئا ولا يعرفه غير يجي الدنيا ماشي يحصلوا في فلوس يقول لك هيا احنا مقعمزين مقعمزين. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونمتنع عن استغلال الناس في هذه الأمور. شو الأخ معاد يسأل على معاملة الأغراض الشخصية، ولا أريد أن أطيل في الإجابة عن هذا السؤال، وسأجيب باختصار لأن المسألة يعني أخذت من أوقاتنا وأخذت من

قالت تسأل على الجبس وعلى الزخارف وعلى الأشياء اللي يدروها في الب... شوفي يا أخت خلود هذا ما يتعلق بالجبس ولا ما يتعلق بالزخارف إما أن يكون مما اعتاده الناس من الأمور البسيطة وإما أن يكون من الأشياء التي يدخل فيها الإسراف والتبذير من ناحية الغلاء ومن ناحية الـ يعني الطواقة يعني نقوله والافتخار و لما يكون الأمر هكذا فيه رياء وفيه ترفع على الناس وفيه يعني ما يجاوز الحد فإنه يدخل في باب الحرام. أما الأمور البسيطة التي يعني يفعلها الناس وأصبحت من الأشياء اللي هي معتادة ولا تكلف الكثير فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الأخت خلود أيضا تسأل تقول مثلا إذا المرأة رأت علامة الطهر قبل الفجر وثم نامت ثم أذن الفجر ثم نامت واستيقظت قبل الشروق بوقت لا يمكنها فيه الغسل وقت ضيق، أول حاجة نقول لها أنت ليش قيدتي بأنها رأت الطهر قبل الفجر أو بقبل الفجر؟ يعني هي لا، سواء ردت علامة الطهر قبل الفجر ولا ردت علامة الطهر بعد الفجر الأمر نفسه، لكن إذا ضاق الأمر عليها والشمس بتطلع خلاص قريب وإذا كانت خشت غسلت ما يسعهاش الوقت وبتشرق الشمس نقولولها هنا تيممي تيممي وصلي الصبح حتى تدركين الصلاة في وقتها. الأخ فراس تكلم عليه موضوع وهو يعني يتكلم على لسان صديقه ويقول له أن معاملة أبيه معاملة سيئة جدا وأنه صدرت عن أبيه كثير من الأفعال، منها ما سماه لنا كأنه لما جاء وولده مشتغل في التلاوة ففتح الباب وأخذ المصحف ومزق، هذا أمر خطير جدا حتى لو كان الإنسان غاضبا لأن هذا مما يستوجب الكفر والعياذ بالله، حتى هذا الإنسان عليه أن يحتاط لهذه الأمر حتى لو غضب، شن صار كأنك زمرت وما فتحوا لكش، شن تمت الدنيا هي، فالإنسان عليه أن يتحكم في غضبه، الإنسان في ظروف ما سمعوكش، فالإنسان لا ينفع أنه هو يقول أنا راني غاضب. طيب هذه المشكلة أن كثير من الناس اللي طلق يقول كان غاضب، اللي واحد يقول كان غاضب، وكأنهم يجعلون الغضب مما يرتفع به التكليف عن الإنسان. لا لا، الغاضب مكلف ولو كان غضبه شديدا، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، فإن ارتفع التكليف وليس الغضب فالإنسان محاسب على أشياء يفعلها هو غاضب. هذا يقولك والله إني لوحت المصحف لأني غاضب، تو قال والله لوحت المصحف لأن ما نحسبهاش مصحف مثلا، نقوله لا ماشي، لكن أنت تعرف أنه يقرأ في القرآن وتعرف المصحف اللي فيه ده وتأخذ تمزق المصحف ولا تأخذ تلوح المصحف لأنك غاضب منه، هذا لا يعذرك ويكون والعياذ بالله فعلك هذا ردة وكفر يستوجب منك التوبة والإيمان والدخول في الإسلام من جديد. وعلينا الإنسان أن يتحكم في ألفاظه، ما يجيش واحد يسب الجلالة ويقول أنا غاضب عفلقوني، وكانك تعفلقت تسب الجلالة، يعني هل يعذر الإنسان بالغضب في هذه المسألة؟ وهذا يحدث عند كثير من الناس، يقولك لا أنا لأني غضبت وما تحكمتش في غضبي وبدأت نسب، يسب الدين يسب الجلالة يسب، هذا كفر والعياذ بالله، وما يعذرش أنك غاضب فيه، ما تقولش لا أنا والله يا لا عفلقوني والله خلوني نتعفلق والله. وبعض الناس هداهم الله يبدو يمزح في المزح الماسق على إنسان باش يسب مثلا، راو حتى أنت بتأتم معاه أنت اللي خليته، لأن الله ولا تسبوا كما جاء في الآية الكريمة فيسب الله عدوا بغير علم،

0: لعن الله سبحانه وتعالى عن سب الذين كفروا وما نسبهمش وما نسبوش باش ما يسبوش الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور وما نجوش نخلوا الأمور اللي هي تتعلق بينها وبين الكفر شعرة ونبوا نجعلوها في المزاح والضحك. نبدأ واحد نعرفوه نائف وما يتحملش كان كترنا عليه بيبدأ يسب في الجلالة ونجو حنين باش نقعد ونضحكوا عليه، ولا هذا لا يصح، ولا وليس هذا من الصحبة، وليس هذا من الصداقة، وليس هذا من الأمر بالمعروف، وليس هذا من النهي عن المنكر. بل عمل الإنسان يجب أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا طلبنا من الأخ فراس أن صاحب الشأن يتصل ب 14-13 في سائر أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس باعتبار أن الجمعة وسبت عطلة، ويتصل وقت الدوام الرسمي ويعيد الاتصال، لأن أحيانا أو في الغالب دائما يكون في ضغط على المنظومة في الاتصال على 14-13 الرقم المجاني من 9-3 دائما، يعني يكون فيه في العادة في أوقات الذروة يكون فيه ضغط، فلما فيش بأس أنك يعاود الاتصال أو يبعث سؤال عن طريق تطبيق ذا الإفتاء الليبية، يستطيع أن يشترك فيه ويعاود ويحكي قصته ويحكي أسئلته. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم كافة أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس على قناة إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل هذا الاتصال. الأخ إبراهيم، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أول شيء نحييك شيخ عبد الغني وبارك الله فيك وفي علمك، إن شاء الله ربي يزيدك من فضله يا رب العالمين.
0: حياك الله وبياه، آمين يا رب العالمين.
1: شيخ عبد الغني ديما نسعد بسمع صوتك والله، إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: شيخ عبد الغني بالله عندي سؤال، مثل شخص أعطاني مال يبي يشراء حاجة، وأنا شريتها، أعطاني هو فلوس نقدي وأنا شريتها بالبطاقة يعني، والفلوس احتفظت بين نفسي.
0: وما فيش فرق في السعر و... ما فيش فرق في السعر؟
1: لا ما فيش فرق الشيخ
0: عبد الغني. هو اعطاك كاش وانت عندك بطاقه شريت بالبطاقه، وهي القيمه نفسها سواء بالبطاقه ولا بالكاش.
1: هو الشيخ عبد الغني وصاني مثلا على حاجه، انا جبتها له وخلصتها بالبطاقه وهو اعطاني نقدا يعني، عرفت؟
0: اعطاك الكاش الاول. طيب
1: الأول.
0: طيب نجاوبك ان شاء الله.
1: والحاجه الثانيه الشيخ عبد الغني بارك الله فيك، هو ان في ناس يسالوا باسئله حساسه بخصوص المشاكل يعني. والحمد لله دار الافتاء يعني دايره فروع ودايره ارقام يعني، وجزاهم الله خيرا ان شاء الله ربي يزيدهم من علمه ويوفقهم ويحفظهم. فان الانسان يمشي ولا ياس يكلم على رقم 12
0: صحيح
1: 13 14، حتى السؤال يقعد فيه بالسرية التامة.
0: صحيح.
1: ايش لازم في امور
0: يسار بيوت هذه من حرمه؟
1: عندك الحق، قدر عند الله عز وجل. ما فيش داعي لاثاره المشاكل، واسمع لما تسمع.
0: اي صحيح.
1: يكون في ناس يسمع في الصوت يعني في الصوت يعني.
0: اي بارك الله فيك، صحيح.
1: فالملاحظه هذه بنقول لك
0: انا. اي شكرا. بارك الله فيك.
1: ان شاء الله يشوفوك غدا في قناه الوطنيه وانت طيب يا شيخ
0: عبد الله. ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك. ماشي، مع السلامه. الاخت ساره تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طيب، ونفع الله بكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
2: يا شيخ عندي سؤال، أنا بخصوص صور.
0: إيه.
2: يعني مثلاً من حكم صورة الدب مثلاً أو صورة أرنب على ملابس الأطفال، على ألعابهم، على قرطاسيتهم، هل جائز أو غير جائز؟ سواء كان صورة الكائن كامل
0: أي أو جزء. هي صورة حقيقية ولا مرسومة رسم؟
2: مرسومة رسم.
0: باهي، حاضر،
2: تمام.
0: نجاوبك يا أخت سارة. حاضر. نعم. نجيب على الأسئلة الواردة إلى البرنامج وفي بريد البرنامج. يقول هذا السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه عند نزول المطر؟ نعم، ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزع عمامته عند سقوط المطر، كان ينزع عمامته عند سقوط المطر متبركا بماء المطر فيمسح به على رأسه. ورب سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فوصف هذا الماء ماء المطر بالبركة، ولهذا يشرع للإنسان أن يتبرك به ويعني له سند في ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم عند سقوط المطر. أيضا مما ورد للبرنامج من أسئلة، وهذا السائل يقول أنه يمتهن مهنة توصيل الأطعمة، ولكن في الوقت الحالي بعض الأطعمة يعني تكون من اللحم المستورد الذي صدرت فتوى من دار الثالبية، بل بيان من قرار من مجلس البحوث والفتوى في دار الإفتاء الليبية بعد سفر اللجنة ومتابعة الموضوع والتحقيق، صدرت هذه الفتوى في أنه لا يجوز أكل اللحم المستورد وهو في حكم الجيفة، لما يعني كانت من نتائج هذه اللجنة في عدم الالتزام بالذبح الإسلامي في الدول التي يعني يصدر منها، خاصة دولة البرازيل. فعلى هذا يحرم على الإنسان أن يوصل هذا الطعام، وقد صدرت فتوى في دار الإفتاء الليبية بمنع الإجارة على توصيل هذه الأطعمة التي يعني يكون اللحم هذا الجيفة المستورد موجود فيها. الأخ إبراهيم اتصل بارك الله فيه وسأل عن أمرين، أو الأحرى السؤال عند سؤال الأول والسؤال الثاني كان يعني نصيحة. السؤال الأول يتعلق بقضية أن يأخذ الإنسان الكاش مقابل البطاقة، وهذه اللي فيها صورتين، صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة شن هي؟ هن هو يخصم من البطاقة بعدين يأخذ الكاش، زي ما توا انت لما بتمشي في السوق ولا غيره بيجي تخلص بالكاش، يجيك واحد يقول لك خليني اخلص بالبطاقه واعطيني الكاش. ماشي، اعطيه الكاش هو الاول، اعطيه الكاش هو الاول وبعتالي هو يخلص بالبطاقه، هذه ما فيهاش اشكال، لان نخرج من قصه قرض جرى نفعا. فالحاج ابراهيم هنا قال هو اعطاني الكاش وانا خلصت بالبطاقه، وما دام هي القيمة نفسها ما فيش إشكال، لأن هذه المسألة ما فيهاش قرض جرى نفعا. السؤال الثاني أو النصيحة الثانية للأخ إبراهيم يقول فيها، راهو إحنا نتابعه في البرنامج، ولكن أحيانا تجي الأسئلة اللي هي مفروض تكون من الأسئلة الخاصة يعني التي لا يطلع عليها الناس، زي القضايا الاجتماعية ومشاكل مع الآباء أو الأمهات أو الأبناء أو الطلاق أو الزوجة تتكلم في زوجها وغيرها. قال لا، وهذه ما ينفعش إن نتكلم فيها في البرنامج هذا، واللي بيسأل يمشي لذلك الإفتاء يقدر غادي يمشي لهم في مقرهم ولا في فروعهم يسألهم، وإلا يبعث السؤال على التطبيق، وإلا يتصل بالهاتف المجاني 14-13، لأن هذه مسائل خاصة وما يصلحش يعني أن الناس يطلع عليه، وربما تكون سببا في يعني أن تقام المشاكل لما يخصم يسمع الصوت أو يسمع كذا ويتعرف، ولا الزوج يسمع زوجته ولا غيره، فهذا ممكن يسبب يعني مشاكل أكبر. معنا اتصال. نعم يونس تفضل.
3: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله وبياك. آمين. بارك الله فيكم يا سيدي. آمين آمين.
3: بارك الله فيكم. احنا تعودنا على التسجيل، بارك الله فيكم وبارك الله عليكم في تسجيل الكلمة الطيبة في القلوب إن شاء الله.
0: آمين.
3: ومن باب النصيحة بحكم حتى عمرنا بحكم عملنا، شوفوا حقيقة الأفلام الوثائقية دكتور عبد الغني فيها فائدة، ولكن حقيقة فيها جانب خطير وخطير جدا، اللي هو عدم الذكر الله وعدم الطبيعة والحاجات هذه، يعني شيء خطير شوية.
0: أنك
3: هو تنبيه للموضوع هذا، لأنه هو مغني والتنمية بالطبيعة ويحب يعني الحيوان يديروا فيه كأن الفصلات تكون تحت الثالث. وطبعا ضروريات الذكر وأيام القرون، أن هذا الموضوع الله ان مخلوقات الله وعلى مخلوقات الله يعني حتى ما البحر شوف ايات حتى طلع شوف ايات تبارك الرحمن يعني اتمنى منك تنبيه على النقطه ومن فيها جانب علمي مفيد ولكن جانب الديني والاخلاقي
0: نعم نعم نعم بارك الله فيك جزاك الله خير يا عم يونس بارك الله فيك على تنبيهاتك اللي دائما تتحفنا بها في البرنامج. معنا اتصال معنا الأخ محمد تفضل.
4: مرحبا شيخ نوطيب
0: حياكم الله.
4: أنا الوضوء تاعي بالديمة قبل الديمة
0: ايه
4: هل الشبع الورد اللي ينفع الديمة شيء والله يجب كل واحد
0: باه حاضر يعني. حاضر هذا نجاوبوك ان شاء الله حاضر وياك ان شاء الله حاضر. اخ عبد المنعم تفضل يا عبد المنعم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: فضيلة الشيخ كيف الحال؟
0: حياكم حياكم الله بارك الله فيك عبد المنعم.
5: يا فضيلة الشيخ انا طبعا عندي محل وعندي ماكينه طبعا سحر
0: ايه
5: وانا رجل طبعا متحشم يجيني طبعا صديق ويجيني مرات الوالد ومرات يجيني اخويا ومرات كذا يقول لي بالله اسحب لي اعطيني نقدي وخلي عندك اسحب البطاقه تمام لكن مرات القيمه 1000 1500 2000 لكن بعدين انا لما بتخش لحسابي وبعدين بنحولها لحساب اخر بيخصموا مني انا مثلا 5 دينار العموله هذه شنو الحكم الشرعي هنا يا شيخ؟
0: ايه حاضر حاضر
5: ان شاء الله جزاك الله خير
0: امين وياكم
5: السلام
0: الاخ عبد المجيد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: مرحبا
0: بك يا اخ عبد المجيد.
6: لان مثلا احنا خلاص المورو مثلا الوتريه
0: ايه
6: يقول بعد خلاص بعد خلاص الوتريه ما يطلعش
0: بعد صلاة الوترية
6: قصدي ما تصليش نوافل بعد
0: يعني بعد المغرب ما تصليش نوافله
6: ايه
0: باهي نجاوبوك
6: حاضر الشفع والوتر
0: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله
6: ما تصليش ما تصليش ان الوحدات الا الكنكسي اللي كانت بتخلي الوتر هو يخير بكل
0: ماشي نجاوبوك ان شاء الله حاضر.
6: السؤال الثاني يا شيخ
0: بطاقة مصرفية تعطيها لولدك يجيب لك بها قلت لي يخلص بها حاجة ولا لا
6: هو يخلص بها يأخذ الكاش يجيب الدينين هو يأخذ المساخة
0: هو كاش عنده هو
6: ايه
0: لكن يخلص بالبطاقة ويعطيك الكاش
6: يخلص بيها بعدين يجيب لك الكاش
0: يجيب لك الكاش باي نجاوبوك حاضر شوف ماشي وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ عبد الله.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله
7: بارك الله فيكم
0: على وفيك بارك الله يا سيدي
7: آمين
0: الله رب يزيدكم من علم امين يا رب العالمين واياكم
7: ان شاء الله يا رب العالمين
0: تفضل
7: لا نبغى منك توجيه للناس اللي هم على موضوع الجيره والجيران واهميه الجار في الدين الاسلامي لان زي ما نشوفه قدامنا للاسف الجيره ما عادش ولا زي قبل
0: اي
7: يعني المشاكل بالاخص ابسط الاشياء زي تدريس السيارات واحد مثلا يكون عنده طبعا سياره ويخلي مثلا كذا ويجي يضيق على اجاره وكذا مشاكل هي حاجات تافهه لكن للاسف يعني تقدر وتولي حتى العداوات
0: اي صحيح
7: تنبو منك بالله توجيه
0: حاضر
7: توجيه
0: حاضر يا اخ عبد الله حاضر
7: الله يرحم والديك
0: وإياكم, واياكم ان شاء الله بارك الله فيك طيب نرجع إلى الأسئلة الواردة في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. الأخت سارة تسأل على الملابس اللي عليها صور الحيوانات اللي هي يا إما صور الحيوانات اللي هي الفوتوغرافية يا إما صور المرسومة. فصور الحيوانات الفوتوغرافية أو صور نقول إحنا ذوات الأرواح سواء كان حيوانات ولا غيرها، فهذه بالنسبة للصور الفوتوغرافية هي جائزة وليست ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، إلا أن الإنسان يجتنب بها الدخول إلى المساجد وغيرها باش ما يلهيش الناس عن الصلاة. أما الرسم فمذهب علمائنا المالكية الكراهة، مذهب علمائنا المالكية في الرسم الكراهة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى حرمته، وكونها يعني تلبس للصغار ويعني تكون لتؤنسهم وهذه إن شاء الله تعالى لا يكون أمرها يعني من الأشياء اللي يعني يتفق على حرمتها وغيرها، فهي مختلف فيها، وما دام مختلف فيها فلا بأس فيها إن شاء الله تعالى. العم يونس بارك الله فيه وكعادته في اتصالاته بالبرنامج دائما يعني ينبه على أشياء مهمة وحقيقة تقع فيها الغفلة، وما نبهنا عليه اليوم الأخ يونس قضية الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية وإن كان فيها فائدة حقيقة من الجانب العلمي ومن المعرفة ومن الاطلاع ومن العلوم، فهذا فيه النفع الكثير، لكن في كثير من الأحيان تكون الترجمة أو الدبلجة أو غيرها حرفية، وعلى يعني مذهب من يعدون هذه البرامج أحيانا يقعون في شيء يعني فيه مخالفات شرعية، مثلا عندما يذكرون المخلوقات أو يذكرون ما يقع من الزلازل أو الفيضانات أو يقولوا هذا غضب الطبيعة مثلا، ويرجعون الأشياء كلها إلى أمور علمية ويستبعدون مسألة أن يكون هذا عقاب من الله أو غيره، فهذا أمر خطير لأنه يمس العقيدة، لأن نحن المسلمين هذه الأمور نعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي دبرها وأن الذي خلقها وأن الذي أرسلها هو الله سبحانه وتعالى، يقول أرسلنا الرياح لواقح وأرسل العذاب، وفي كثير من الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه ما يوقعه بالناس سواء من أمور الخير أو ما كان من العقاب بسبب الذنوب، فلهذا مسألة إن احنا ننسب هذا الشيء لطبيعة، أو أحيانا تكون فيه بعض الأشياء يعني إلى نظريات إلحادية ونظريات باطلة كنظرية التطور، تطور الإنسان عند داروين وأن أصل الإنسان قرد ثم رجع ولا إنسان بهذه الطريقة، فهذه أشياء يعني توجد أشياء كثيرة ربما يعني تدخل في هذه الأفلام، فيجب على الإنسان أن يحذر وأن ينتبه لهذه الأمور، لأن الواجب في أن المسلم أن يصحح عقيدته بما يوافق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. الأخ محمد يسأل عليه التيمم، قال إنه هو يتيمم بمعنى أنه ما يتوضاش ربما لمرض أو لأمر يعني جعل فرضه التيمم، فقال أنا كيف ندير إذا أنا توضيت لصلاة العشاء نقدر نصلي النافلة؟ نقولوا له شوف القاعدة يا أخ محمد، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها فرض، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها الفرض، وإذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني، إذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني. نفرض أنت مأخر صلاة الظهر إلى وقتها آخر وقتها الاختياري وتبي تتيمم، وبمجرد أنت تيممت صلاة الظهر أذن العصر ما تصليش به العصر، تيمم أيضا للعصر. أما النافلة بعد الفرض جائز، أما النافلة إذا تيممت للفرض لعشاء مثلا تقدر تصلي به النوافل لبعده والشفع والوتر. الأخ عبد المنعم أيضا هو يتكلم على قصة الكاش مقابل البطاقة. نعم نقول إن الكاش مقابل البطاقة بشرط البضاعة أنها تكون بنفس الثمن وأن يكون الكاش أولا تأخذ الكاش وبعد ذلك تدفع عليه بالبطاقة. ما تدفعش بالبطاقة وبعد ذلك تأخذ الكاش باش نخرج من قصة سلف جرى نفعا. الأخ عبد المجيد قال النوافل بعد الوتر أو الصلاة الوترية هل تصح؟ نقوله لا يا أخ عبد المجيد، أول حاجة في فرق بين الصلاة الوترية وفي فرق بين الوتر، والمغرب من الصلاة الوترية، المغرب من الصلاة الوترية، ولكن يجوز النافلة بعده، ومن رواتب الصلاة بعد المغرب، والمالكية أوصلوها إلى 6 وأكثر في صلاة النوافل، بل إن هناك صلاة الغفلة كما هو مذهب بعض أهل العلم في بعد المغرب يغفل عنها كثير من الناس، بل إن من السلف من كان يعني يداوم على النافلة من بين المغرب حتى العشاء. فهي القضية ما هيش مرتبطة بصلاة المغرب، لا صلاة المغرب تصلى بعدها النافلة والرواتب. أما النافلة بعد الوتر هي هذه اللي يعني فيها تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين يتعلقان بالوتر، قال في الحديث الأول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال في الحديث الآخر لا وتران في ليلة. وهنا يختلف الأمر بين يعني الناس في قضية الاستيقاظ لقيام الليل. بعض الناس لا يستيقظ لقيام الليل، مثلا يتعب ولا يكثر عليه النوم ولا ما ينوضش قبل الفجر، هذا نقول له يعني صلي قيامك وأوتر ثم نم. أما الذي يستيقظ ومتعود وينوض قبل الفجر ويدرك في الوقت هذا، فهذا نقول له أخر الوتر، أخر الوتر. باقي واحد يقول لك نفرض ان واحد وتر وبعتالي ناط، نفرض ان واحد وتر ولكن بعتالي جاي في نفسه نشاط وناط، يقدر يصلي؟ نقول له نعم يقدر يصلي، ما فيش بس انه يصلي لكن ما يعودش الوتر، لكن ما يعودش الوتر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. بالنسبة لقضية البطاقة المصرفية والكاش تكلمنا فيها. الأخ عبد الله طلب مننا أن نوجهه وننصح الناس في قضية الجيرة والجار والجيران وحقوق الجار وما ورد في الأحاديث الصحيحة والسنة المباركة فيما يخص الجار، ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجار أنه قال في الحديث الصحيح ولا يزال أو ما زال جبريل، يعني جبريل ملك الوحي ملائكة، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى غلب على ظني أنه سيجعل له حصة في الميراث. كما ورد في الصحيح ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقه، ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث ما آمن بي من نام شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. وجاء ذكر الجار في القرآن الكريم، والجار ذي القربى والجاد الجنب والصاحب بالجنب. فالإنسان تكون حياته سعيدة وتكون حياته طيبة وتكون حياته يعني في خير ما دام جاره من أهل البر ومن أهل الخير. ومن كان جاره جار سوء وجار ظالم وجار مشاكل فهذا حياته حياة الجحيم. لا يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وجاره جار سوء، ويستعاد والعياذ بالله من جار السوء، لأن الجيرة معناها كل يوم سيكون لك تعامل مع هذا الجار، فإن كان هذا الجار بمثابة الأخي ومثابة العائل ويعني يحرص عليك ويقوم بشؤونك ويحفظ الجيرة ويحفظ حقوقك، فأنت تكون في خير وتكون في سعادة حتى وأنت بعيد عن أهلك، بل هو أقرب إليك من أهلك. يعني أول ما تصير لك مشكلة وأول ما تنادي وأول ما يصير العياط في حوشك، أول من بيوقف عليك جارك، أول من بينقذك جارك، أول من بيقوم بحوائجك جارك. ولهذا فالجار له حق وله يعني واجب. ولهذا كما جاء في السنة الصحيحة كما ذكرنا من حقوق الجار ومن حقوق الجوار، وخاصة إذا كان الجار من ذوي القربة من ذوي القرابة، فلا يظلم الجار جارة ولا يعتدي عليه ولا يكشف حرمته وإن بان له ذلك، بل هذا الخلق كان في الجاهلية. وغض الطرف كما قال عنترة يعني في بيته في معلقته إن بانت لي جارتي، ويعني أحيانا يكشف لك ما لا يكشف لغيرك من جيرانك، فعليك أن تتقي الله فيهم، مش تحصل فرصة في خيانة جارك ولا في الطعن فيه ولا في النظر في محارمه فإنك تعتدي بذلك عليه، ولا تعتدي عليه حقه في المكان، ولا تجي كيف ما ذكر الأخ عبد الله تأخذ الدرس سيارتك في مكان سيارته، ولا أحيانا بعض للأسف الشديد يلقي القمامة أمام جار بيته أمام باب يعني جيرانه أو أمام بيوتهم أو أمام حرمهم، أو يعتدي عليهم ب يعني بالسب أو بالشتم أو بالصياح أو بالضرب أو بالقذف، أو هذه الآن يعني تحدث، وخاصة نقول إحنا يعني إذا كانت المناطق هذه مناطق اللي نقول إحنا يسموا فيها مناطق شعبية اللي هم أحياش صغيرات يعني ما همش فيلل وطول فيلل وغيرها، هذو تقام بعاد على بعضهم ممكن ما، لكن اللي تقى حيطك في حيطة روشنك في روشنة زناقي وواحد ما يعني يحدث فيهم هذا الأمر، وإحنا والله عشنا حقيقة في في في مناطق شعبية وغيرها والحوش في الحوش، ولكن والله كان الجوار وكانت المحبة، والله جارك من غير ما توصيه على حفظ بيتك وعلى حفظ أسرتك وعلى حفظ، بل أنت لما تصير لك مشكلة وكذا جارك يقوم بجميع الواجبات، يشري الخبزة يشري الخضرة يجيب الغاز يبدأ كل شيء أنت كنت تدير فيه، وليه أنت مرضت ولا سافرت ولا غيره، فإنه تلقاه يحفظ حق الجوار ويحس أن هذا الأمر هو من الواجبات عليه، مش يطنش ويدير روحه ما يشبحش ولا يقول لا ما دخليش ولا لا لا، تلقاه مسكين يعني حتى يبعث صغاره يقول بروا لحوش فلان بروا أسلوهم، ومرات حتى يعني يقطعوا لهم الغداء يديروا سوني، هذه العادات طيبة كانت موجودة تكاد تنقطع وربما انقطعت في كثير من يعني أحيائنا زمان، ديما هذه صونية الغداء تمشي من الجار للجار من باب إطعام الطعام ومن باب النظر في في حقهم، وربما هم مساكين ما عندهمش غذاء، والله ربما صاير لهم ظرف ولا غيره، وكان لما تصير مشكله ولا تصير حاجه اول من يوقف مع صاحب المصيبه هو جيرانه. والله في جيران زمان لما يموت الجار تلقاه يبكي عليه كأن أباه أو أمه أو أخاه مات، يقولك هذا أخوي الذي لم تلده أمي، لأن تلقاه عايش معاه سنين وأعوام، وهم يعني في في تبادل الخير وتبادل يعني قيام بحقوقهم تجاه بعضهم. فهنا يعني تأتي المحبة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الجيران خاصة. فلهذا الآن يعني لما نحكوا على جيران زمان والجار والغيره، والله نقعد يعني نشتاق إلى تلك الأيام على ضيق ذات اليد، ربما احنا ما فيش في وسع كيف ما احنا الآن، لكن والله بسبب الجيرة الصالحة وبسبب يعني ما يقومون به من فعل الخير وغيره ما شعرنا به، انت تبدأ مستريح نفسيا ومستريح، ما فيش حد يجي يقدر يعتدي عليك ما دام جيرانك واقفين معاك وقايمين بالواجب. نعم الجار له دور كبير في ان تستقر الحياة، وأحيانا تكون الجيران يعني وقفة تقعد ذكرى ويستشهد بها من القوة، تحتاج أحيانا القوة والبطولة. يعني أذكر حادثة أقصها عليكم يعني حتى تعرف قيمة الجيران. يعني أحد المشايخ كان يسكن في منطقة قرجي جهة السفارة العراقية، وجو يعني جماعة النظام السابق وأرادوا إخراجه من بيته بالقوة، هكذا جاء واحد من جماعة النظام السابق جاء يريد إخراجه من بيته بالقوة، إخلاء هكذا يعني إجبار، فأخرجوا كل أثاثه من بيته وهو يعني ليس في بيته. لما رجع هذا الشيخ يعني لما رجع لقى أسرته وأتاته في الشارع بالقوة يعني بالجبروت، جماعة النظام السابق منتصرين وجايين بالقوة وبأسلحتهم. فما كان من هؤلاء الجيران إلا أن أخذوا هذا الأتات وأغلقوا به الطريق الرئيسي متاع قرجي، أغلقوا به الطريق، حطوا الطريق الأتات كلها حملوه، فلما انغلقت الطريق طبعا وصارت هيلولة وصارت شوشرة، ووصل الأمر للحكومة فوق وللقيادة وغيرها في ساعتها، فلما صار جاء الأمر بيرجع كل شيء لمكانه، خافوا أن مثلا يكبر الموضوع وممكن حتى تصير تأثير آخر، فجاء الأمر من فوق بيرجع كل شيء وارجع الرجل لبيته وإخلاء وارجع الجماعة هذوما اللي جايين يبوا، جاءهم الأمر من سيدهم من فوق، فرجعوا خائبين، رجعوا خائبين حتى انهم اخذوا يطلقون الرصاص في الهواء متغاضين بسبب هذا الامر، لكنهم ما قدروش ينفذوا مأربهم. فانظروا الى هذه الوقفة الجادة الشجاعة من هؤلاء الجيران مع جارهم. هذا ضربت لكم هذا المثال حي يعني حتى وكامتلة كثيرة في يعني وقوف الجيران مع جيرانهم في الأزمات، وخاصة أنه في المصايب وفي المشاكل، والجار للجار ديما نقوله إحنا. وكيف ما قلت باختصار أن إن كان جارك طيب ومبارك وصالح أنت في عيشة هنية، وكان جارك سيء والله يخليك تبيع حوشك بنص حقه، يخليك تبيع حوشك بنص حقه باش أنت تهرب من الشر امتعه، والله المستعان. نعم معانا الأخت أم محمد، تفضلي.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك شيخ؟
0: الله حياك الله.
8: أنا عندي لك سؤال يا شيخ.
0: نعم.
8: أنا زوجي طلق لي، ذهي نعم. لي أنت طالق
0: ايه.
8: باهي، وانا ما اعرفش ان الموضوع كيف اني نرجع. ففي من اشار علينا قال لا تقدر تقول حتى قدام واحده من بناتك تقولها اني رجعت وكل عصمتي، هل هذا صح ولا
0: هذه طلقه الاولى ولا الثانيه؟ هذه طلقه الاولى. هو مفروض يتصل بنا الزوج يا أختي الفاضلة، ولكن أنا ما هذه فتوى شرعية، هذا دين، مش يعني
8: ما يبيش
0: ما كيف ما يبيش، أنا والله يعني حاير فيها، ما الله يصلح حالهم الأزواج يديروا عملتهم وبعتلي يقولك ما يبيش، كيف ما يبيش؟ كيف ما أنت تعرف إنك المرأة هذه أنت تقول عملة درتها عشان ما زال بنديرولك، لكن حين تقول بنقولولك هذه المرأة ما زال تحلك ولا ما تحلكش، لكن بنقولولك يا أم محمد إن الرجعة اللي هو لا تكون إلا في الطلاق الرجعي. طلاق الرجعي شنو هو؟ إنه يطلقها أول مرة أو تاني مرة، يطلقها أول مرة ويرجعها ثم يطلقها تاني مرة ويرجع، هذا فيه قضاء رجع، هذا فيه رجعة. الرجعة تكون باللفظ، الرجعة تكون باللفظ بأن يتلفظ الزوج بلفظ الرجعة في عدة الزوجة المطلقة هذه ما لم تخرج من عدتها، كان خرجت من عدتها معاش تنفع الرجعة، لازم فاتحة جديدة نقول احنا، لازم عقد جديد. أما مدام هي قاعدة في عدتها ما خرجتش من عدتها، فيستطيع الزوج أن يرجع زوجته ويقول رجعت زوجتي لعصمتي هكذا، ويشهد اثنين، يشهد اثنين من الناس، مندوب الإشهاد وليس واجبا، يندب الإشهاد أن يشهد اثنين يقول راه طلعت مني كلمة ورديت زوجتي، وهذه تنحسب طلقة، ما كان عودها باش يعرف روح أنه هو راه رب يجعل للإنسان طلقتين بس، راه الطلقة الثالثة راه تبين منها بينونة كبرى معاش فيها رجع. ولذلك ما دام هذه هي أول طلقة وما دام أنت قاعدة في العدة، فهو حده يقول يعني رجعت زوجتي لعصمتي ويخبر زوج من صحابه والله أي حد يقول أنني رجعت زوجتي وتكون الرجعة صحيحة، والله أعلم.
8: لا يا شيخ ما لسي، هو قدامه يتكلم هذا يعني رجعت زوجتي قدام اصحابه ولا قلبه ولا
0: لا مش قدامه، هو يقول توه هو بمجرد انه يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص رجعت له زوجته،
8: حتى بيني وبينه يعني
0: حتى بروحه يقول رجعت زوجتي خلاص، ما يشترطش يعني ان يقولها قدام الزوجه ولا يشترط حتى ابن الزوجه ولا ابن وليها، لا لان هي قاعده زوجه، هو بيقول رجعت زوجتي لعصمتي، لما يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص الرجعة تمت، هني الرجعة تمت
8: توا هيك معناني نقعد معاه ونعيش معاه
0: نعم ايه،
8: وبعدين يخبر هو من بيخبر يعني
0: ايه خلاص هذا كمندوب ماهوش واجب، مندوب باش غير
8: مش
0: لما ينكر مرة تانية نقول له لا قلت هاو في شهود بس،
8: والله يا ريت وهو يسمع فيك لكن
0: ما يبيش
8: يتكلم،
0: ربي خلاص يا سيدي وما دام اسمعني قول له يدير اللي قلته،
8: انا فتحت له المايك
0: خلاص يا اخي الكريم، يا اخي الكريم بارك الله فيك، عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن الطلاق، الطلاق ما هوش يعني حل الا اذا خلاص تسكر جميع الابواب تسكر جميع، اما هذا طلاق بسبب العراك والغضب وغير مفروض ما لا يصدر من الانسان طلاق اصلا، يا سيدي غلب الشيطان وطلع الطلاق، الان تبي ترجع زوجتك ما دام هي قاعده في العده فانت ترجعها بقولك ارجعت زوجتي الى عصمتي، انت كرر وراي بس ارجعت زوجتي الى عصمتي، ما دام قلتها خلاص هذه ولدت زوجتك زي قبل زي ثاني، ومن باب المندوب ان تشهد اثنين على ذلك
8: ان شاء الله يا شيخ، ان شاء الله
0: ربي يصلح الحال ويبعد عنكم الشيطان ان شاء الله.
8: بعد 42 سنه زواج
0: خلاص هو ما عاش من ابو شيء، احنا عاش تقولينا في الراديو خلاص انتهى الامر.
8: نعم
0: صحيت. هاي الاخت سميه تفضلي.
9: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: بارك الله فيك يا شيخ على كل هذه الفتاوى كلها، واني حبيت نسال بس اني انا طبعا معلمه في القطاع العام وعارفين طول الحالة اللي صايرة معنا في البلاد إضراب وكذا، فأنا بسأل على راتب شهر 9 هل هو حلال من حقنا إننا ناخدوه أو لا، بحكم إن إحنا ما مشيناش يعني الشهر كله معنا، مش عارفة هذا حلال أو حرام يعني شهر 9،
0: نعم، هو بالنسبة لكون أن الإنسان يعتصم ولا يريد أن يعمل ويريد أن يضغط على الحكومة، هذا يعني أمر مشروع في ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولكن إذا كانت يعني هناك أمور مثلا تستحق الاختلاف الكبير بين المرتبات في المؤسسات وكذا وغلاء المعيشة وغلاء، هذا أمر يعني يصلح، لكن راه بالنسبة للمرتب، المرتب يبي مقابل عمل، يعني حتى الإنسان مش اللي اعتصم، الإنسان المريض، إنسان مثلا يؤدي في عمل ومرض، والمنصوص في العقد أن الإنسان ما يستحقش عمله إلا إذا عمل، حتى لو كان صار له ظرف ومرض كداره بيخصم منه، فالمسلمون على شروطهم، والمنصوص عليه في عقد العمل والوظيفة أن الإنسان بيؤدي عمله، بيؤدي عمله. إذن ما يكون من مرتب ليس مقابله عمل فهذا لا يستحقه الإنسان، ولهذا كل ما لا يستحقه يصرفه في مصالح المسلمين يتخلص منه، يتخلص منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم حل هذه المشكلة، لأن هي ما عادتش على الضرر على المعلمين والمعلمات فقط، وإنما هي عادت بالضرر حتى على أولادنا اللي قاعدين من غير دراسة، أولادنا الآن قاعدين حتى هم من غير دراسة، جماعة القطاع الخاص يقروا، جماعة القطاع العام قاعدين راقدين في الأحياش. بعتالي هي مسألة المعلمين راهي مش في المرتبات، في المرتبات إشكالها فقط، بل في المرتبات الوهمية التي تصرف لعدد من المعلمين وهم منتسبين لكثير من المدارس، وفي الحقيقة لا يعرفوها المدارس ولا يمشولها ولا شيء، بل هم أحيانا بعض يعني مدرسين موجودين في مدينة، وسواء هذا في المعلمات أكثر راهو موجودات في مدينة ولا تمشي للمدرسة ولا تعرف المدرسة وين، ومرتبها ينزل قبل حتى اللي قروا. يجب على الجهات الرقابية وعلى الوزارة التعليم وعلى الحكومة أن يسعوا في إصلاح هذا الفساد، وبيان من يستحق من المعلمين المرتبات ومن لا يستحق. يعني الآن راهو الكل يعلم أن الذين يتقاضون المرتبات في مؤسسات التعليم القطاع العام اللي يتقاضوا في المرتبات هم أكثر ممن هم يؤدون التعليم، أكثر منهم، ولهذا راهو هذه ما لم يتم إصلاح هذا الأمر وأن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وبيان أصحاب المرتبات الوهمية اللي هم يتقاضوا في مرتبات وما يؤدوش في تعليم، وأن يكون المرتب للمعلم الحقيقي الذي يذهب فعلا إلى المدرسة ويؤدي في واجبة ويدرس ويعطي في الحصص، إذا لم يتم هذا الإصلاح فهذه المرتبات هي سترهق الدولة وترهق الحكومة، وهي مال زقوم حرام يأكلوا فيه من أموال الناس بالباطل، اللي هم يأخذوا هالبراء، اللي يسمع فيه اللي يراه كاتب روحه مدرس ولا كاتب روحه في الصحة ولا كاتب روحه في أي مكان وما يمشيش لشغله وما يأديش في عمله وينزل له مرتب، راهو هذا مالك زقوم، والله ما يعود إلا بالضرر عليك وعلى أسرتك وعلى صغارك وعلى ولادك وعلى بناتك، وبعتالي ما تلومش إلا نفسك لأن هذا مال حرام، ونعوذ بالله من أكل الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم. كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها. ابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شاء

0: غير ذلك، فدخلني الشك هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
0: نعم.
1: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب الله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على تراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية.
0: نعم.
1: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق. بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخش في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أنها تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل. أنت أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
0: نعم.
1: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلت لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوف مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكلي على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في عملية التوزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش السلام؟
0: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
1: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
0: هذا لا يجوز.
1: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
0: نعم.
1: حرمت غيرك يعني، زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
0: نعم.
1: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
0: بأي مصلحة يعني؟
1: بأي مصلحة إيه؟
0: هذا كله باب الرشوة.
1: هذا كله يدخل باب الرشوة. هني نعرف واحد مسؤول، واني ما حجيتش في الاصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مره وحاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وكذا وما حصلتش. فانا من حق الواسطه، من دور الواسطه. في امر اخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو الحج على الحساب الشخصي.
0: نعم.
1: يعني الان لما تشوف المجتمع، بعض افراد المجتمع يعني فيه اللي باع ارضه بشيء الحج، هذا اشترى اخرته بدنيا يعني، دفع يعني اموالا
0: طائله
1: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعه يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
0: اي نعم.
1: هذا موجود،
0: لا يستويان،
1: لا يستويان على الاطلاق.
0: نعم.
1: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبه اجتماعيه مستعد يصرف حتى مليون. مناسبه اجتماعيه ما مستعد يصفح

0: 8 مليون. لما تقول الحجم ب 70,000 و 80,000 نتكلم عليه الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال. أتكلم، لا أتكلم عن عامة الناس، هذا ليس عليه حرص، لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما يقول اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع، أنت تعتبر قادر ومستطيع، بإمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمته لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز ولا العكس. لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عندك قدرة أنه بيحججك، ما فيش بأس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
1: نعم.
0: يعني مخالفة يعني ترتب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بيأخذوا منهم مفروض 20، منطقة فلانية بيأخذوا 19 والعشرين لك أنت، هذا شرعا. ليش؟ حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه؟ لو نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا احنا.
1: نعم.
0: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
2: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراه ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة، إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية، وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في ان حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش امام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على ان يعني الذبح مجرد يعني اكذوبة فقط، وانما اللي يصير ان عندهم فريق لما بيجي الاعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقرب على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني إنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقوله معلش، أما إذا كان رقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى. أن المستورد أصلاً إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا، ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي، حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه، يعني كسكسي رز طبيخة كذا، كل حرام إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم، يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لأن الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي يهشني أنا، والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، را شن الدولة في رقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
3: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة، السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الماء الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة أو كذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير، يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع، ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدال افتاءنا لا تجوز، يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا دينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين دين حق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
5: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. الـ بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبوه ونجاوبوه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، فعدة أمور في مسألة الخوف والثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد بعد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في يعني مسألة التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
2: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب في كتاب الردة في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: نصيحة في دقيقة.
10: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: فكن أخي الطبيب أختي الطبيبة حكيما بحق وكن ناصحا للمريض في يدك الشفاء له بعون الله وقوته عامله بلطف ولين وساعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر، لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
12: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر ذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقول لها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقوله إحني إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها، وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق على الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني، ومرة معصية، ومرة يطلص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
11: صحيح،
12: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
11: يشتري من المسك،
12: نعم، وإما أن يهدى له،
11: صحيح.
12: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس الدم في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى، زي ما نقول حيث الحداد خش الإنسان لورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
11: أكيد لا شك،
12: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحوايجة أو جلست على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداثة أدته، إذن هذا هو جليس السوء. هذا جليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له هي في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، هي النفس، هي النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
11: صحيح.
12: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
11: صح.
12: يقرب ويبعد، فاللي بيتوب الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة، امشي بدلها برقم جديد
11: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
12: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم الأحيان لا يقدر عليه
11: فعلا،
12: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، حياهم من بعيد، وينصرف عنهم ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني. وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد، ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سول يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل يعمل بر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
11: المعاصي،
12: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة مشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
11: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
13: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة، متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام، فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح، كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، وجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
14: 90.9 FM.
2: هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقول دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد. صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه ب 10 جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 ب 10 لان هنا الصنف او الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار ب 200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي ب 1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الان هو الاخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الاصناف، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني لابد ان يكون يدا بيد، اما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، انت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود، فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض، لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب، هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكون شيء لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية، كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقولك مش لازم تشري لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب بمتاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك، انت تبدا هنا مسوق ليه وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش انا شريت وما قبضتش، ما شريتش انت، انت مجرد قلت له انا بنبيع لك الذهب اللي عندك بما انك انت تاجر جمله وعندك هلبة اعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هوله، اللي ينباع عندي فيه نسبه، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبه متفق عليها، كملت البضاعه كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخذ أجرتي المتفق عليها، هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته، أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
15: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
16: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
17: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
18: الشيخ النفاتي موسى.
17: علم الشريعة
19: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
3: إنسانا
1: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم وراعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعى أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيها أشبه الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. بقى كيف المخرج، كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة، ونقول لها هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني

0: الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبة تمر، قالهم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكننا شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذ منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذ منه صاع. يعني احنا نقول نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي، كيف نديروا يا رسول الله؟ قال: بع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا، عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش، ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي، وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له باي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد باي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت أن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده، يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم، وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
4: وجل الشيخ النفسي.

0: علم الشريعة
1: باب. بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرات. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
3: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وقد شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين وعن السلم في مجهول القدر. فقد روي عن دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث. ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فجاء فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذين الحديثين من حيث الصحة والضعف وعرفنا بعض الألفاظ الغريبة التي وردت في الحديثين، جاء شيخنا في عنوان الحديث الأول لفظ السلم، وفي عنوان الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما لفظ السلف بقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. شيخنا، فما المراد بالسلم والسلف؟ تفضل شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تطلق كلمة السلف شرعا على وجهين. أحد هذه المعاني تطلق كلمة السلف على القرض الذي لا منفعة فيه، إذا أراد أن يستلف الإنسان أن يقترض من أخيه شيء فهو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وإنما غايته أن يتحصل على الأجر والشكر، يتحصل على الأجر من الله عز وجل والشكر ممن أخذ المال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينتفع بزيادة على ذلك. وهذا النوع من السلف هو الذي يسميه الآن بعض أهل المصارف بالقرض الحسن، بالقرض الحسن لا منفعة لهم فيه، ويطلقونه أي السلف كذلك على معنى آخر غير الاقتراض، وهو أن يكون بمعنى السلم والسلم هو الموضوع، هو المعنى الذي نحن الآن بصدد الكلام عليه، وهو نوع من البيوع، بيع من البيوع كان يجري في عهد الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أقره ولكنه ضبطه صلى الله عليه وسلم بما يدفع عنه الغرر ويدفع عنه أسباب الخصومة. فالسلم إذن هو أن يعطي مالا من في سلعة إلى أجل المعلوم، يعطي مالا لأخيه يعني لأحد الناس مالا، يعطيها 1000 دينار 10,000 دينار إلى أجل، يقول نراه بعد 6 شهور بعد سنة بتجيب لي كم قنطار من الشعير، بتجيب لي كم لتر من الزيت، بتجيب لي سيارة نوع كذا وهكذا. فهذا إذن هو المعنى الثاني لكلمة سلم، وهو الذي عبر عنه الحديث الآخر وهو كلمة سلم. هذا المعنى بالمعنى يعني نقوله احنا الظاهر للعبارة. وعرفه بعض العلماء منهم ابن عرفة رحمه الله فقال: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. فقوله رحمه الله عن السلم هو عقد معاوضة، إذن هو عقد يحتاج إلى طرفين إجاب وقبول، وهو مبني على المعاوضة، من عقود المعاوضة يخرج،
2: ليس من عقود التبرعات يعني.
3: ليس من عقود التبرعات كالصدقة والهدية وكذا
2: والهبات
3: وإنما هو عقد معاوضة، يعطي واحد الثمن والآخر ينتظر السلعة. هذا العطاء يوجب عمارة ذمة، وعمارة الذمة بمعنى أن السلعة التي هي مطلوبة إنما هي في ذمة صاحبها ليست معينة، بخلاف من يشتري شيء معين الآن في السوق يقول له بكم هذه السيارة بكم هذه الشاة، فهذه في الواقع هي ليست في ذمة صاحبها ولكنها معينة، لو هلكت أي ضاعت أو ماتت أو كذا لم فسخ البيع، لأن البيع منصب على هذه الذات، على هذه الذات، بخلاف البيع في السلم إنما هو في ذمة المسلم إليه وهو البائع، في ذمته أنه وصف سلعة بالوصف وقال نعم سأحضر هذه السلعة التي هي من وصفها كذا وكذا، فصارت في ذمته. هذا الأمر الذي هو في الذمة طبعا لا يكون عين، لأنه إذا قدم عين وينتظر العين سيترتب عليه مبادلة أو صرف مؤخر، يعني إذا قدم الإنسان 1000 دينار ما يجيش يقول له والله بعد كذا شهر ولا غيره بتجيب لي 1000 دولار ولا بتجيب لي كم يورو أو ذهب، نقول لا، لابد أن يكون، لا يكون الشيء الذي ينتظر فيه عين، وإنما لابد أن يكون عرض من العروض. طبعا هذا يعني بإيجاز المعنى المراد أو الفرق ما بين السلف والسلم.
2: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد هذا العرض لبعض المصطلحات، ما الصورة الممنوعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وما علة هذا النهي؟
3: هو أولا في لبيان الصورة المعنية بالنهي لابد من مزيد إيضاح لكيفية عقد السلم. عقد السلم يأتي إنسان برأس مال مثلا ويجي لصاحبه يقول له بنعطيك مثلا 10,000 دينار أو 100,000 دينار على أن تأتيني مثلا رأس السنة أو السنة التي تليها بكم قنطار من الشعير، أو تأتيني بالنوعية المعينة، حتى الصناعات الحديثة يعني غلب التمثيل بالشعير والزيت، لكن حتى الصناعات الحديثة بتأتيني بكم من السيارات بكم من الثياب، والآن بنعطيك رأس المال. هذا هو السلم، هذا هو السلم، والواقع هو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده بقيود، لأنه كما تقدم هو رخصة، هو رخصة استثنية من أصل ممنوع، لأن في الواقع في الأصل أن هذه السلعة هي غير موجودة، غير موجودة، وإحنا عندنا بيع المعدوم ممنوع، بل حتى بيع ما ليس عنده الإنسان، ما الشيء الذي ليس هو في ملكه.
2: هذا مرة معنا شيخنا، مرة معنا الكلام عن بيع ما
3: لا، بأنه من الممنوع، فهذا في الواقع بيع السلم، هل هو في ملك بائعه في واقع الأمر؟
2: لا،
3: ليس هو في ملك بائعه. وهل بالضرورة يكون هو موجود في أرض الواقع؟
2: لا
3: لا، مع أننا هذا علة أخرى، لأن لعلها ستأتي أو لعلها تقدمت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه، لا أدري هل تقدمت
2: لا.
3: ولا
2: لا.
3: نعم، هناك حديث نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى فيه عن بيع الشيء بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال لو أن عند إنسان محصول من برتقال أو الزيتون في بداية الانعقاد لا يجوز له أن يأتي للفلاح التاجر يقول له بيعني هذا المحصول الآن والحال أنه في بداية الانعقاد، نقول هذا بيع باطل. لماذا بيع باطل؟ لأن هذا محفوف بالمخاطر الجائحة والهلاك لأنه بداية الانعقاد. به إذا كان في بداية الانعقاد وموجود في أرض الواقع لكنه صغير جدا قالوا له هذا بيع فاسد. من باب أولى بيع المعدوم، بيع المعدوم هو المحصول الذي لم يخلق بعد، قال له بتبيع لي متاع محصول متاع عامين جايات يعني لم ينعقد ولم يظهر حتى زهر الشجر، هذا يسموه بيع المعدوم. فبيع المعدوم هو أبلغ من بيع الذي هو قبل بدو صلاحه. ومع هذا بيع السلم في الحقيقة توفرت فيه مواصفات بيع المعدوم، قد تتوفر فيه مواصفات بيع المعدوم من ناحية، وتوفرت فيه بيع ما لا يملك الإنسان الآن، توفرت فيه. إذن هي في أصل الأمر هو بيع غير صحيح ولكن رخص فيه. والشأن في الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني لها شروطها حتى لا تعود إلى الأصل الممنوع. فهذا إذن هي الصورة لبيع السلم، أن الإنسان يقول لصاحبه أنا بنعطيك 10,000 دينار أو 1,000 دينار بعد 3 سنين بتجيب لي زيت جديد بتاع هذاك العام. طبعا بعد 3 سنين هو أصلا لم يوجد الزيت، لم يخلق في أمه، لم يوجد حتى حب يعني، نقول هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. باهي هذا الأمر، هذه بصورة عامة هذا هو السلم. الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما الشرع استثنى جواز بيع السلم أن لا يكون في معين، أن لا يكون في معين، يعني مثلا الشرع لما جوز بشروطه أن يشتري الإنسان ويقول لصاحبه بنعطيك 10,000 دينار على أن تأتيني العام القادم أو بعد 3 سنين بكم لتر من الزيت جديد، يعني هذا تحقق فيه أنه لم يوجد لكنه جائز بشروط. من هذه الشروط ألا يكون في معين، ما جيش يبقى عنده نقول إحنا كم شجرة من الزيتون، يقول له من هذه الشجرات، يقول له ثمار هذه الشجرات من الزيتون بعد عام القادم مثلا أو الذي يليه بتبيع لي منه كم لتر من الزيت وكم حب كم كيلة من الحب، أو أنت مثلا يعني أي شيء عند مزرعة تنتج في حب الشعير أو غيره، ما جيش يقول لي من هذا المحصول الذي ينتج بتبيع لي منه بعد سنة، فهذا معين. قالوا لما يكونش معين لأنه هو أقرب إلى عدم الحصول،
2: الغرر فيه كبير، يعني
3: الغرر فيه كبير،
2: قد تموت هذه الشجرة وقد يعني السيارة ممكن قد تسرق أو قد
3: نعم قد تسرق السيارة، قد يعني يحصل حتى عطل في المضخة الماء عاش يعني يصبح الإنتاج الزراعي جيد، محفوف بالمخاطر. ولهذا قالوا لا يكون في معين وإنما يكون في أمر شائع مطلق،
2: يكون في ذمة، في ذمة البائع،
3: في ذمة البائع، لم يكن في ذمته، احنا معاشي علينا، جابه من ارضه الخاصه، جابه من جيرانه، مش شراه من السوق، شراه من دوله تانية، المهم انت عندك مواصفات تبي تحضر المواصفات حتى ولو احترقت المزرعه عنده، نقول احنا لا قدر الله، نقول احنا مش مربوطين اصلا في المزرعه متاعك باش تاتينا منها بالشعير، او حتى هو يخدم في مصنع ينتج في انتاج معين، حتى ولو صودر المصنع واحترق نقول احنا اصلا بيع السلم لم ينصب على انتاج هذا المصنع بخصوصه بعينه، وإنما هو في العموم في ذمتك. فهذا هذا الشرط المراد.
2: إذا شيخنا مثلا اللي تسلف مثلا 10,000 دينار
3: نعم
2: كاش قبضهم يعني نعم. مثلا عشرات مثلا من سلسل معين وطلع بيهم بعد مثلا شهر ولا أسبوع نحرق الحوش ونحرقوا الفلوس
3: نعم.
2: هو تسلف ومسلف ففي ذمته بيجيب 10,000 دينار
3: بالضبط،
2: فدخلناش فيه فلوس نخنبه ونحرق الحوش.
3: أي بالضبط نعم. إذن هم خشوا في ذمته
2: نعم.
3: في ذمته لما يكون في ذمته معاش يعني عين المال
2: نعم،
3: بخلاف ما لو كانت وديعة
2: نعم.
3: أنت ضربت مثال بارك الله فيك نعم. للفرق بين ما هو في الذمة وما هو في عينه،
2: في عينه نعم.
3: يعني لو جاب 1,10,000 أو كذا أعطاه وإذا بها هي بعينها سرقت أو احترقت ضاعت بعينها لم تكن في ذمته،
2: بالنسبة للوديعة يعني نعم.
3: الوديعة مدام فيش تفريط، لكن الدين بمجرد أنه بمجرد القبض دخل في ذمة القابض، حتى ولو قد الله سرق منه بعد خطوات، حتى ولو كانوا قاعدين واقفين على بعضهم مد اللفيدة جاء واحد مثلا أخذ منه المال
2: ضمانه عليه
3: ضمانه عليه لأنه في ذمته. فهذه إذن هي الحقيقة ما يتعلق
2: بالصورة المنهية عنها.
3: الصورة
2: يعني
3: المنهية عنها
2: يعني لازم تكون في شيء معين. هل في شرط آخر شيخنا؟
3: هي ما تكون شيء معين، وكذلك سأتينا للحديث التي تأتي كلها تناولت شروط.
2: شروط، لكن بالنسبة للحديث الأول أنها ما تكون شيء معين.
3: ما تكون شيء معين. أما العلة
2: تفضل شيخ.
3: أما العلة التي هي من أجلها ورد النهي في المعين، لأنه في الأصل كما تقدم السلم فيه بيع ما لا يملك، وهذا عرض لأن يجد أو لا يجد، وفيه بيع ما معدوم الذي نقول قد يكون معدوم لأنه مش بالضرورة هو. لأنها يصدق بالمحصول الزراعي اللي لازال له يحتاج إلى سنين وهذا معدوم، ويصدق على اللي بيجيبه بعد شهر ونصف وهو موجود في أرض الواقع. نقول لذلك قد يكون معدوم، فهذا من الغرر. فإذا لما يكون هو في معين ازداد الغرر، ازداد الغرر. لما نقول له أنت والله عندك مثلا كومة من الشعير بتبيع لي منها بعد 6 شهور كذا، كومة الشعير قد يأتيها ما يدعو إلى فسادها حتى فأر أو غيره وغيره. لكن لما يبدأ في ذمته أنت بتجيب لنا شعير نقي سليم، اشريه من السوق والله جيبها من جيرانك والله مني بتشريه يعني أو من مزرعته سواء. فإذا المعين نهينا عنه لما فيه من شدة الغرر، لأنه قد لا يسلم، لأنه قد لا يسلم من هذا المصاب الذي قد تصاب به. فهذا إذن الحكمة أو العلة شدة الغرر.
2: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا قد يقول قائل يعني هل يوجد في زماننا المعاصر مثل هذه الصفقات اللي تكون بالصورة المنهي عنها، الصورة الممنوعة اللي هي تكون فيها سلم ويكون المسلم فيه معين؟
3: هو بارك الله فيك على هذا السؤال. بل في زماننا صور جمعت تكاد تكون كثير من العلل أو كل العلل، يعني لم تفقد هذه الصورة بعينها فقط،
2: نعم،
3: وإنما فقدت نقول إحنا قيود وشروط كثيرة، مما أدى بالصفقة أنها ترد إلى أعمال الجاهلية. لأنه كما تقدم هو قد يردها إلى أعمال الجاهلية، ولكنه رخص فيها من وجوه الترخيص كما ذكروا، من وجوه الترخيص حاجة التاجر لرأس المال، حاجة التاجر لرأس المال، وحاجة صاحب المال للسلعة بعد وقت. يعني هو ما الذي دعاه صاحب السلعة إلى أن يشتري الآن مخزون من الصناعة المعينة ولا من الحبوب ولا من الطعام، حاجة لهذه السلعة محتاج.
2: نعم.
3: لكن التاجر مش بالضرورة يكون من ذا متوفر رأس المال اللي بيوفر به حاجة المحتاج.
2: صحيح.
3: فبالتالي هو حاجة لتوفير رأس المال لأجل يتحرك برأس المال.
2: والمشتري بيأمن المحصول هذا مثلا أو لسنوات قادمة.
3: يعني. نعم. كخطة غذائية زي ما ذكرت.
2: نعم.
3: بيأمن.
2: نعم.
3: بيأمن حوائجه وحاجة المؤسسات متاعها في وقتنا هذا وغيره، بيأمنها وتكون موجودة. ولهذا في زماننا هذا الشيخ عبد الرحمن موجودة، بل ياريتها تطبق بشكل شرعي. مثلا كما أن قد تحصل الصور نقول التقليدية اللي سميناها بكري، يمكن يجي واحد مثلا من سكان الجبل، واحد من أهل الساحل يقول له والله عندكم زيت طيب من في الجبل باعتباره بعلي، راهو بعد عامين أو بعد السنة القادمة بتجيب لي مثلا 100 لتر من الزيت. يقول له هذا ما يبوا 1000 جنيه، هم 1000 جنيه وننتظرك بعد كذا. هذا وجه من الوجوه. قد يكون في منطقة معروفة بالحرث، هذه الصفقات التقليدية. يقول له راهو أنت من أهل البادية عندكم حرث، وهو بنعطيك الآن 1000 دينار على أساس تجيب لي 10 قناطر شعير في وقتهم.
2: بالنسبة للمزارع أو الفلاح قدر باش يتحرك، يعني خدا باش يجيب مثلا الآلات أو العمال يخلصهم، والمشتري ضمن يعني المحصول بعد سنة أو بعد سنتين، ضمن الزيت أو ضمن الشعير يعني.
3: نعم. وفي نفس الوقت لا بد أن تكون له رؤية عن من أراد الطلب الشراء، حتى التمن ديما الأجل إيه دور في التمن.
2: نعم.
3: بيكون السعر أرخص من اللي يبقى هو جايبه وباعه.
2: صحيح.
3: وبالتالي هذا بيكون أوفر ليه، فهي محتاج البائع ومحتاج المشتري. هذا في زماننا هذا من أبرز ما يحصل من صفقات بعض رجال الأعمال اللي يمونوا في المؤسسات العامة. يمونوا في المؤسسات أبرز هذا، يعني من هذا على سبيل المثال ممكن نجد بعض رجال الأعمال عند الشركات تمون في المستشفيات، تمون في الجامعات، في الجانب الغذاء، في المطاعم غيره. فهذوما في الغالب يتعاقدوا معهم على فترة زمنية طويلة، ما يشريش من السلعة الآن اللي حاضرة بين يديه. يقول أنت عندك مثلا كم كيلو لحم بنشروه منك الآن، يعاينه الآن بعينه ويشريه، أو الفاكهة هذه الموجودة كم صندوق وأرفعها ونقولها لا. في الغالب تبدأ عقود هي طويلة الأجل، ويقول له مثلا أنت بتمونها العامين سنتين أو ثلاثة، هل يا ترى لما هو بيمونها متاع سنتين بمواصفات اللحوم من نوع معين أو الفواكه، هل هي موجودة في أرض الواقع الآن؟
2: لا مش موجودة.
3: مش موجودة، بل وإن كان فيه نوع من التخزين لكن أحيانا بعيد جدا، وخاصة لما يشترط عليها أن تكون جديدة أو طازة وكذا، يستحيل أحيانا أن تكون هي موجودة في أرض الواقع. فالآن هم بعض رجال الأعمال يخشوا على هذه العقود طويلة الأجل، لكنها ممنوعة شرعا بالطرق التي تنفذ بها أحيانا، بهي كان هم بينفذوها بالطريقة الشرعية. هل يقول قائل والله هذه الجانب الشرعي، يعني رجل الأعمال أتكلم على الأستاذ رجل الأعمال، هل بيقول رجل الأعمال والله هذا بيعقد الأمر، الصفقة اللي بنديرها بتعقد بالجانب الشرعي؟ نقول لا، نقول أنت لو اطلعت على الحكم الشرعي أول من ينادي بتطبيق هذا العقد رجل الأعمال راه.
2: نعم
3: والله لو يطلعوا على حقيقة عقد السلم الشرعي،
2: لأن فيه حفظ لحقه يعني.
3: نعم ولذلك نقول له أنت من أول الشروط هذه اللي ستأتي إن شاء الله قبض رأس المال في خلال 3 أيام، قبض رأس المال في خلال 3 أيام، وبدأ يتصور شركة بتمون جهة معينة إلى 3 سنين ولا 10 سنين، هذا المبلغ بيكون مليون أو ملايين، هذا الشأن يعني.
2: نعم
3: يمونوا في شركات ويمونوا في أمور كبيرة، باهي نقول أنت لما يجي الشرع ويقول لا هذا العقد باش يكون سليم الآن اضربوا له الحساب كم يحتاج لتمن هذه، كم تعاقدته بمليونين بثلاثة مليون، توه خلال 3 أيام قبل يبدأ تعطوه رأس المال كاملا، هني ضمن رأس المال ولا ما ضمنش؟
2: ضمن رأس المال،
3: ضمن رأس المال. وبالتالي نقول إحنا أي تاجر أو أي رجل من رجال الأعمال ينبغي يكون هو من أحرص الناس على تحقيق الحكم الشرعي الآن، لأنه يصب في مصلحته. وطالب السلعة أقام الحجة على التاجر، ما عليه إلا أن يضبط بالضوابط القانونية والقوية اللي تنفذ هذا الأمر. لكن الآن يا شيخ عبد الرحمن للأسف، احنا طبعا ما نعموش في الكلام لكن نتكلم على بعض الشخصيات، لا يقبض حتى شيء قليل ويدخل على هذا العقد السلع التي هي لم توجد في قبضته، يبيع ما لا يملك ولم يقبض شيء من رأس المال، وبتوالي الظروف أحيانا هو يحتاج إلى زي ما يشكي بعضهم يقول أني عندي فلوس في المكان الفلاني، قالوا لي تبي تخلص تبي تأخذ فلوسك أدفع عليه كذا وكذا، رشوة هذه ولا مش رشوة؟
2: صحيح رشوة، رشوة. نعم
3: نقول أنت عقد حرام باطل وقبضت برشوة.
2: لو من الأول يعني نفذ الشرط الشرعي وقبض رأس المال كامل لما اضطر بعدين أن بيطلع فلوسه بالطريقة المحرمة يعني.
3: نعم نعم، وإحنا طبعا هذا على ألسنة أصحاب.
2: في نفس الوقت شيخنا حتى اللي بيدفع اللي هو طالب السلم اللي بيدفع على رأس المال حتى هو بيستفيد إنه لو صار مثلا بعد سنة أو بعد سنة ونص مثلا تضخم أو ارتفاع في الأسعار أو اختلاف في سعر الصرف أو شيء، ما معاش البايع بيقول له بيتحجج له مثلا راو السعر ارتفع ولا بيغلي عليه السعر أو شيء.
3: نعم
2: ده حتى هو ضامن حقه،
3: ضامن حقه، ضامن حقه من ناحية هذه، ومن ناحية أخرى هو داخل على طمأنينة نفسه أن فلان قابض حقه ما يجيكش بعد عامين
2: يقول له ما عنديش باش نجيب لك البضاعة ولا كلام زي هيك.
3: حتى اللي فيده المال أحيانا هو تأتيه ظروف معاش عنده السيولة اللي فيده،
2: صحيح
3: ما يبقاش هو محرج أمام التاجر، يقول أنت وردت لي عامين والآن ما عنديش باش نخلصك تنتظر بستفع عليك، يبدا محرج يبدا هارب منه، هذه الحقيقة. وهذا المطل كله يدخل في عموم المطل، لكن لو كان هو تقدمت كما تقدمت طبقت الأحكام الشرعية لكانت المسألة منضبطة أكثر لرجل الأعمال خاصة والبلاد العامة. فإذا هذا إذا جواب لسؤالكم هل تجري الآن أو لا تجري؟ تجري بل بكثرة على أيدي رجال الأعمال. نعم لأن
2: بل حتى الشيخ حتى على نطاق يعني أو على مستوى أقل حتى بين الناس عموم الناس، لأن الآن في مثلا بعض الشركات تطرح مثلا منتج للبيع لكن في البداية تطرح أو تتيح الطلب المسبق.
3: نعم.
2: يعني ممكن الإنسان يدخل عليه يخش على موقع من مواقع الشركة يطلب منتج معين مثلا هاتف.
3: نعم.
2: أو سماعة أو في الغالب الهواتف هي أو الأشياء الإلكترونية يعني المنتجات الإلكترونية، يطلب الهاتف طلب مسبق ويدفع السعر مسبقا يعطوه طبعا تخفيض، زي ما قلت ذكرت شيخنا قبل قليل نعم. انه هو في الغالب لما يكون يدفع مسبقا يكون الثمن اقل يعني
3: أكيد.
2: ليه او لو ليه يعني ميزه
3: انه ميزه نعم
2: إيه. حتى في السيارات موجوده لان بعض الشركات الاجنبيه تتيح الطلب المسبق للسياره
3: نعم
2: عبر الموقع، يعني تطلب السياره مسبقا تكون ثمنها اقل من لو طلبتها بعدين بعد ما تولي متاحه للبيع بشكل فوري يعني
3: نعم
2: حتى يصل من صوره للسلام يعني
3: وهو نعم. رجال الاقتصاد بصفه عامه بيسلموا قطعا بأن السعر بيكون أقل، لأنه السعر اللي الموازي لقبض السلعة هذا هذا هذا وجه الاعتدال، وإذا كان هو الأجل يعني كان الثمن مؤجل بعد السلعة زي ما يقول الأجل له حصة من الثمن بيزداد السعر غالبا
2: صحيح.
3: إذا كان هو بيقبض اليوم السيارة وبيخلصها بعد 3 أو 4 سنين زي بيع المرابحة الآن في المصارف
2: نعم.
3: بيع المرابحة في المصارف الآن شنو السبب أن يزداد سعرها فوق؟
2: إن الزمن ليه حصة من الثمن يعني.
3: الزمن ليه حصة من الثمن هذا تأجيل. باهي لو العكس تقدمت ال.
2: تقدم الدفع نعم.
3: تقدم الدفع بيؤثر عند أهل الاقتصاد.
2: صحيح نعم.
3: بيؤثر. فحني لذلك من هذا الباب هذا يتجلى تجلى فيه حقيقة حكمة الشريعة رب.
2: نعم.
3: تجلى فيه حكمة الشريعة وأن هذه الشريعة سمحة.
2: بس يعني يجب التقيد بالشروط والضوابط الشرعية. نعم.
3: يجب التقيد. ولذلك لما نقوله ما يكون شيء معين نجوته اللي لو جينا لهذا الشرط في وقتنا هذا. ما يجيش رجل الأعمال يقول لي والله بنجيب لكم سيارات من مصنع المعين أو بنجيب لكم من المنتج المعين اللي نقول أي صناعة من تياب من أدوية من كذا ما يربطناش بمصدر معين ونقول إحنا نبغى مواصفات عالية صفتها كذا كذا كذا كذا وانت هو قبضت مننا المال وبتورد هنا بأجال معلومة ومنين بتجيبها جيب
2: دبر فيها يعني
3: دبر فيها بيخزنها من تو في مخزنها يبي يشريها يتنقل ما بين المصانع ويختار يتخير الأولى الأولى من بحسب المواصفات لأنه هي تبقى في ذمته.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي في هذا الحديث وعرفنا أيضا علة النهي وعرفنا الصور المعاصرة للسلم في معين في وقتنا الحالي يعني المعاصر. طيب شيخنا بعد أن عرفنا ذلك ما حكم الشراء بهذا النوع من العقود؟ يعني ما حكم الإقدام عليه ابتداء وما الحكم بعد الوقوع؟
3: هو الحق الدخول عليه كسلم بصفة عامة مع الخلل الموجود هذا عقد فاسد بالعموم إذا تخلفت الشروط جميعا وإذا كان تخلف فيه شيء معين يعني مثلا قيد من القيود من بين هالقيود القيد الذي ورد عندنا الآن
2: اللي هو أن يكون في معين يعني
3: أن يكون في معين هذا الحق اتفق الفقهاء على تحريم هذا السلم لما تقدم فيه من هذه العلة أنه ممنوع محرم
2: يعني حكمه التحريم الإقدام عليه حرام لا يجوز
3: حرام لا يجوز وبالتالي إذا كان هو ممنوع أحيانا يوجب حتى الفسخ ولكن قد يقول قائل هو أصلا الحديث اختلف في
2: تصحيحه
3: نعم
2: كما مر معنا في الحلقة الماضية
3: نعم نقوله هو صحيح من سلم بنص الحديث وهم كثر حقيقة
2: وجمهور العلماء
3: الآن أبطلوا هذه الصفقة بسبب الحديث ومن لم يقل به فالعلماء يعودوا إلى العلل الشرعية لأن العلل الشرعية مسلمة علة الغرر وعلة الجهالة وعلة الربا، هذه حتى ولو لم يأتي بها نص معين فهي مسلمة عند الفقيه. ولذلك أحيانا نرى الحكم الشرعي يتفق فيه الفقهاء وإن اختلفوا في
2: تصحيح الأحاديث، نعم
3: في تصحيح الأحاديث، واختلفوا في نقول إحنا في الدليل على هذا الفساد.
2: نعم.
3: هل الدليل هو النص أو الدليل
2: العلة؟ هو الأصل الشرعي. نعم.
3: الأصل الشرعي. نعم. الأصل الشرعي. ولذلك اتفقوا على تحريم الحقيقة السلم في البيع المعين لهذه العلة. ومن هذا الباب يعني رتبوا عليه صور أخرى، هذا إذا كان هي معين في ذاته، كما كان قال يعني ثمار هذه الشجرة بعينها، كل هذه الثمار فإذا هي عرضة لأن يتخلف كل الثمار أو بعضها فهذا فاسد. أما إذا كان هو في جزء من معين وفي جزء منه، يعني مثلا لو تصورنا أن إنسان عند مزرعة فيها 10 هكتارات من الزيتون أو من العنب، جاء صاحبه قال له والله عين هذا البستان أو هذه المزرعة، قال نبي منها مثلا قنطار من الحبوب أو 1000 لتر من الزيت، مع أنها هي تسع أكثر من هذا، كل ما كانت المساحة أكبر كلما
2: ضعف الغرر، يعني
3: ضعف الغرر. نعم. ضعف الغرر. ولهذا قال إذا كان هي في حديقة معينة أو قرية صغيرة وكان هذا بعد بدو صلاحها، هذه كلها قيود لتقليل الغرر. طبعا لما تكون هي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح هذه أصلا هي
2: المخاطر أعلى،
3: المخاطر أعلى، وهي كذلك مخصوصة ممنوعة بالنهي.
2: نعم. ممنوعة.
3: مخصوصة.
2: نعم.
3: بالنهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: بالنهي عن شيء قبل بدو صلاحه. أما إذا تجاوزت هذا المعنى وكانت هذا بعد بدو الصلاح الحق، مع ذلك نظرا لهذا الأصل جمهور العلماء قالوا بالمنع لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن سعنة رضي الله عنه قال يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان، تمرا معلوما أي مقدار ولكنه من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاها أن يتم هذا البيع، وقال ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، وبدون أن يسمي حائط بني فلان،
2: كان بإطلاق ما قالش أن الحائط صغير أم كبير، وهل التمر قبل بدو صلاحه أم بعده، أطلق النهي،
3: أطلق دون أن ولا أسمي، قال ولا.
2: نعم.
3: أسمي.
2: نعم.
3: ولا أسمي حائط بني فلان، وإنما نجيبه لك من عموم الموجود، من عموم الموجود هذا المعنى. فكان من شروط صحة السلم أن يكون مضمونا في ذمة صاحبه دفعا لهذا الغرر. هذا الحق ما قال جمهور الفقهاء في هذه المسألة. نقل بعضهم، بعض العلماء الفقهاء المالكية قالوا بجواز السلم في البستان المعين، يعني كما تقدم واحد عنده مزرعة فيها 3-4 هكتارات ويجي واحد قال أنا بيك تبيع لي مرطة شعير منها، طبعا كلما كبرت المساحة وصغر المطلوب قل
2: الغرر. نعم.
3: قل الغرر، قل الغرر، لكنه ما زال في شائبة الغرر لأن له علاقة بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هني، قالوا ابتداء هذا من المكروه، ابتداء من المكروه وبعد وقوعه قد يمضي بقيود، ولكن إذا نظرنا إلى هذه القيود التي ذكرها فقهاء المالكية هي في الواقع أخرجته عن
2: السلم،
3: أخرجته عن السلم، أخرجته عن السلم. فمن بين هذه القيود التي ذكرها ابن بشير رحمه الله وغيره، قال هي أصلا هي حتى التسمية بهذه القيود هي مجازية ليست حقيقية، هذه الشروط شرطوا فيه بدو الصلاح في الثمار في البستان، وبالتالي لا يصلح أن يقول في مزرعتك هذه العام القابل والحال أنه لم تنعقد
2: الزهرة نفسها،
3: الزرع نفسها أو الثمار، نقول حب الزفير لم ينعقد، بل حتى ولو انعقد لا يفيد، لابد أن يكون بدأ فيه الطيب، هذا بدو الصلاح، لابد أن يكون يعني بدأ صلاحه، وأن تكون سعة الحائط والبستان يعني للقدر الذي اتفق عليه كيلا مع زيادة البستان في إنتاجه، يعني حققت المطلوب وزيادة. إذا كان طلب منا قنطار معناها البستان هو ينتج 10 قناطير من هذا.
2: نعم.
3: يعني تحقق المطلوب وزيادة، تحقق المطلوب وزيادة. كذلك
2: الحكمة شيخنا من هذا الشرط أن لو مثلا أصيب جزء من البستان الباقي يقدر يوفي المطلوب يعني.
3: يقدر يوفي المطلوب، نعم يستطيع يوفي المطلوب.
2: نعم.
3: كذلك من هذه الشروط قال إذا سميت الصفقة سلما وجب هني، إذا عبر البائع والمشتري بالسلم وجب هني بيان كيفية القبض، يعني هل بيجيب الثمار دفعة واحدة، نقول إحنا الكمية كمية الحبوب الشعير بيجيبها في دفعة واحدة، أو المصنع اللي صنع به في أوروبا بيجيبها في دفعة واحدة، أم هي متفرقة كل مرة زي ما يجيبوا الآن الموردين في دفعة بحسب الطلب. فيجب أن تكون هذه الأزمان معلومة، أن تكون معلومة. وإذا سميت الصفقة بيعا ما عبرناش بالسلم، قال بيع لي من مزرعتك، ما لم يعبر بالسلم قالوا هذه حملت على الحلول، حملت على الحلول، قلت تو لابد أعجل بتسليم الصفقة.
2: يعني كان سموها سلم، عندهم الخيارين إنه يا أما يجيبها دفعة واحدة أو يجيبها متفرقة.
3: نعم.
2: أما كان عبروا بالبيع واجب عليه أن يجيبها فورا على الحلول. نعم.
3: مع ملاحظة أن بدو الصلاح معناها إنتاج هذا العام.
2: نعم.
3: إنتاج هذا العام الذي بدأ فيه الطيب.
2: نعم.
3: كذلك من شروطهم أن يكون المسلم إليه مالكا للحائط، بمعنى يعبر الحائط للبستان.
2: نعم.
3: يكون مالك للمزرعة.
2: اللي مطلوب منه يوفر لما كمية من محصول من زيتون أو من الشعير يكون هو مالك للمزرعة.
3: المزرعة ما يكونش مجرد تاجر. ومعتمد على مزارع القرية ويسمي لها بستان معين، يقول له حاضر أنا نتكفل نجيب لك حتى مرطة شعير من مزرعة فلان. هني
2: ما ينفعش، لأن ممكن المالك المزرعة يرفض لأي سبب إن كان.
3: نعم. لأي داعي من دواعي، ممكن حتى يموت ويورث عنه المال. على كل حال نقول الآن قد يتعذر التسليم لاحتمال الرفض، هذا أن يكون المسلم إليه مالكا. كذلك من شروطهم شروع المشتري في أخذ التمور. وطبعا لما نقول احنا بنشرع في أخذ التمور في زمن لا يتجاوز 15 يوما، في الواقع هذه ليست من ضوابط السلم، لأن السلم على المشهور أن يكون بعد 15 يوما، يعني من نصف الشهر فما فوق، هذا هو السلم. لكن هذا الذي جوزه فقهاء المالكية أن يكون قبل زمن نصف شهر، قبل 15 يوم.
2: هذا علاش يعني ابن بشير قال أن تسميته سلم مجاز هنا بس.
3: مجاز. إذن هي لما نظرنا إلى الشروط ما يقدرش الواحد يصرح يقول راه المالكية جوزوا السلم في معين، نقول لا انظر للشروط تلقاه مانعينة،
2: تلقاه بيع أصلا ما هوش سلم،
3: بيع ليس سلما هذا. إذن وطبعا إذا قلنا أنه بيع يبقى هني لا يشترط فيه تسليم رأس المال، ما هو تو التاجر تجار. وهذه راه الحقيقة من حكمة التصرف، تو كان عمر رضي الله عنه قالوا كان يقيم من السوق من لم يعرف حكام البيع. عمر رضي الله عنه من سياسته كان اللي ما يعرفش حكام البيع ما في اللي يبدأ دخيل على
2: السوق، يطلع من السوق
3: لين يتعلم حكام البيع. وفيهم كانوا من الصحابة والتابعين اللي هم عارفين حكام البيع، فهذه دعوة للتجار أنهم هم نقول رح يطلعوا على مثل هذه الأحكام. فلو سمي يعني في مثل هذه الصورة التي قالوا جوازها حتى رأس المال لا يشترط فيه التعجيل.
2: نعم.
3: وهذه عامة في البيوع، تولي بيشري من أحد الناس سيارة بعينها وعرفه وقد عينها، نقول له مش واجب عليك أنت تدفع له المال الآن حتى ولو بتأجل سنة إلى الأمام، سيارة معلومة كونا بيجيبه لك بكرة والله بعد بكرة تستلمها معينة، رأس المال يعني اللي هو الثمن حتى بيجيبه بعد سنة إذا تفهمته على التأجيل.
2: نعم.
3: لكن لو عبرته بالسلم لابد من توفير رأس المال في بحر 3 أيام.
2: نعم.
3: وهذا هو وجه الضمان الحقيقة لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود، هذا هو الضمان لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود. نقول أنت الزمن اللي بتغطيه بالشيء اللي بتوردها أو تجيبها أو عبارة عن طعام مطبوخ في الفنادق والله في المطاعم الجامعات والله في المستشفيات، انت قابض حقه في بحر 3 أيام قبل ان تبدأ، وهذا فيه ضمان لا شك.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعض رجال الأعمال والمقاولات يعني اللي تاجروا في العقارات ممكن يستخدموا السلم، فما حكم السلم في العقارات؟
3: الحق بيع السلم في العقارات نص الفقهاء على أن العقار لا يمكن أن يدخل في السلم. طبعا قالوا لأن في الواقع الأراضي والبيوت وسائر البنيان هذه لابد فيها من أن تباع بالوصف، ممكن تباع بالوصف لكن ما تباعش للسلم، لأن المكان له دور. لو بقية السلع مثلا، بقية السلع منوطة بوصفها بحجمها ونوعها، وبالتالي تجلب من أي مكان،
2: منقولة
3: منقولة منقولة. لكن العقار له مكانه، وهذا له غاية في نفس المشتري أحيانا،
2: يعني هو حيكون معين، حيكون معين يعني
3: بيكون معين، بيكون معين،
2: لا يمكن الفرار من التعيين،
3: لا يمكن الفرار من التعيين. وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون في الذمة، بيع العقار ما يكونش في الذمة، ولكن يكون في،
2: وأول شروط السلم أنه ما يكونش معين،
3: وأول شروط السلم أنه يكونش معين. نعم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، قد يكون الشراء أحيانا بالأكوام، فهل يجوز فيه السلم؟
3: لا، هذا بيع الأكوام ستأتي إن شاء الله إن لم يتقدم حكمها، وهو يعبر عنه بالجزاف أو الجزاف، أن يبيع الإنسان بالكومة، يقف على كومة ويقول لك داش تعطيني فيها الكومة هذه، يتفقوا لها شروطها كذلك، لكن السلم لا يمكن أن يكون جزافا هكذا بالكومة. لماذا؟ لأن الأحوال متناقضة، الجزاف شرطه الرؤية والوقوف على المكان
2: والمعاينة،
3: والمعاينة شرطه المعاينة، لأنه كل واحد بيقدر كم الموجود، والسلم هو على خلاف ذلك، هو في هو أحيان لم يخلق بعد، وبالتالي كيف يقدر الكومة؟ لا يتنافى بيع الجزاف مع بيع السلم.
2: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل يمكن لمن يبحث عن نوادر الأشياء أن يبحث عنها بطريق السلم؟ يعني يطلبها بالسلم، يطلب شيء نادر، شيء نادر الوجود، يطلبها من شخص أن يوفره له ويعطيه ثمن معجل؟
3: هو هذا الحق من الأشياء اللي نصوا عليها الفقهاء بأن بعدم جوازها. لماذا؟ لأنه كما تقدم هو السلم مأخوذ من أصل ممنوع وجوز فيه للحاجة. ولما يكون هو شيء نادر هو أقرب إلى عدم الوجود،
2: إمكانية أن يلقاه المسلم إليه ضعيفة،
3: ضعيفة. نعم. أقرب إلى عدم الوجود، فيقول أنت في الواقع وكأنه رده للأصل الممنوع، لذلك السلم ما يكونش إلا فيما هو متوقع الوجود عند التعاقد. يعني مثلا زي نحن الآن ولا الحمد في ليبيا يكثر، نقول احنا وجود الحب الحبوب الحارث بصفة عامة في وقتها، توفر الزيت الزيتون في وقته، يمكن بعض المصنوعات في أوروبا توجد بكثرة زي الأدوية زغيرة غيرها، هذه أمور شائعة، لكن يسبق إليها المشتري لضمان وجودها في الأيام المستقبلة، زائد أنه هو ممكن يضرها من ناحية اقتصادية، وفر رأس المال قبل إيجاد السلعة بيضرها كناحية اقتصادية، والمشتري هو قد يكون محتاج للمال، وبالتالي رضي بالسعر الهين، هذا البايع اللي هو المسلم إليه قد يكون رضي بالسعر الهين على أن يوفرها بعد حين، لأنه امتلك رأس المال. ماذا امتلك رأس المال؟ هو يمكن يشغل فيه، بدأ بالتشغيل فيه من الآن لصالح نفسه، لصالح نفسه، لكن عليه أن يوجد السلعة. فلكن إذا كان هو من النادر معناها خش وكأنها أصبحت مخاطرة مقامرة.
2: يا شيخنا، الآن ما يقدرش الإنسان أنه يسلم في مثلا نوع معين من الماس النادر، النادر الوجود، يعني أنه هو موجود بكميات نادرة وقليلة، لأن احتمالية أن المسلم إليه ممكن يحصل لها الماسة هذه ضعيفة هلبة.
3: نعم، أي حاجة يضعف. نعم. ويندر وجودها، لو سمى له حتى نوع من الحيوان اللي يقالوا الاحتمال انقرض أو قد يوجد منه.
2: نعم. يعني أعداد قليلة. نعم،
3: أعداد قليلة، نقول هذا أصبح نادر الوجود، تأتينا بحيوان منهم من قال موصوف حتى بالانقراض وقد يوجد نادر، لكن لو كان هو موجود بكثرة زي ما احنا عندنا تقول المواشي ولله الحمد، وهذه رجال الأعمال المواشي، نقول احنا الضأن، الأسباني كذا، الأبقار غيره،
2: متوفر موجود،
3: متوفرة في كل الأوقات، غاية ما في الأمر نعطي رأس المال للتاجر الآن، باش هو لما يعطي رأس المال وعطناه فرصة، لأنه يجوب العالم البرة ويأمننا على مدار العام أجود الأصناف وأنقاها وأرخصها. نعم. لأنه وفرنا رأس المال بيجيب لنا أرخص شيء.
2: نعم.
3: وأنقى شيء من المبيدات ومن الأضرار البيئية اللي موجودة، خير من أن احنا نجوع لغفلة هكذا يمشي يعني يجمع الشيء اللي يعني ممحص وغير ممحص.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من التعليقات التي جاءت على حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم أنه تفرد به الرواة، فما المراد بتفرد الرواة شيخنا؟ وهل يعتبر هذا التفرد طعنا في الحديث؟
3: هو الحق قضية التفرد هذه تعود إلى طبيعة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الفرد ويحدث الاثنين من الناس ويحدث الجماعة، يعني يسير بين الناس على حد سواء. من الأحاديث ما هي قيلت في بيته عليه الصلاة والسلام، وفي يعني وهكذا. فإذا قضية التفرد هي ليست غريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد، وقد يخاطب الاثنين، وقد يخاطب الجماعة الكبيرة في الخطب الجمعة ولا في الغزو ولا غيره ولا غيره. فمن هذا الباب يأتي التفرد أحيانا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لها ظروفها. مثلا لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار، لا شك أن ما حدث بها أبو بكر في الغار كله تفرد بها أبو بكر في نقله.
2: نعم.
3: وهكذا تأتي بعد ذلك، قد يبقى التفرد محصور على عصر الصحابي فقط، وقد يعني تكون من يعني تأتي نفس الظروف، حتى التابعي الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنه هو الوحيد الذي ينقل عن هذا الصحابي. لما نقول هو الوحيد، مش بالضرورة هو الوحيد في الواقع الذي سمع من الصحابي، لكن هو الذي نقل عنه،
2: هو الوحيد الذي روى أو نقلت روايته.
3: نعم. هو الوحيد الذي نقلت روايته.
2: نعم.
3: وبالتالي يعني هذا الصحابي لربما أخبر جمع من الناس في الواقع الأمر، أخبر جمع من الناس، لكن من الذي تعنى بالرواية ونقلها لتابع التابعين؟ هو واحد اعتنى بها ونقلها إلى عهد تابع التابعين. ونحن عارفين أن في العصر الأول من الناس من هو مقل في الرواية، إما لانشغاله بشؤون الدولة وغيرها كبر الصحابة رضي الله عنهم، وإما حتى تورعا لخوفهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحيانا الصحابي لربما خاطب جمع من الناس كبير،

0: تفرد عنه عبد الله بن كثير رحمه الله، ابن عبد الله بن كثير الداري هذا المكي القاري، تفرد بهذه الرواية. وتفرد عنه عبد الله بن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح وهو قال اسمه يسار. هذا الرجل تفرد بهذه الرواية عمن قبله، ثم شاعت بعد ذلك في عصر هذا الراوي في عصر
1: الشيخ. التفرد ما كانش في طبقة الصحابة فقط، وإنما في طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين وطبقة تابع تابع التابعين.
0: نعم نعم. ثم رواه جماعة عن هذا الصحابي رضي الله عنه. ولكن كما ذكرتم، هل يؤثر فيها ولا يؤثر؟
1: نعم.
0: الغرابة هذه صفة غير قضية، لا يعني
1: هل يعتبر طعن هذا في الحديث؟
0: لا يعتبر طعنا، لأن عندنا نحن أقسام الحديث من حيث الورود، كونه ورد عن جماعة كثيرة وهو المتواتر، أو عن جماعة محدودة وهو المشهور، أو عن اثنين وهو العزيز، أو عن واحد وهو الغريب. هذه الأصناف من المشهور ونازل، طبعا المتواتر هذا قطعي الثبوت، لكن من المشهور والعزيز والغريب هذا لا يقتضي لا تصحيح ولا طعن فيه. قد يكون من الصحيح، وقد يكون من الحسن، وقد يكون معلول بعلة أخرى، وقد يكون معلول بعلة أخرى. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولكن هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري ورواه مسلم، لا يضره التفرد.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نكمل فيها الكلام عن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة شيخ الدكتور النفاتي موسى ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام، ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
4: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11. المرتبة الثانية 9 و10. المرتبة الثالثة 10 و11. المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3: عندي سؤال ثاني شيخ.
4: فضلي.
3: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا،
4: ومشي
3: هيك هم ندعيت على روحي إن ما نجيب سطار، ما يصير ليش سطار.
4: إيه بقى؟
3: شيخ
4: أنت الآن يعني تقولي إنك ما عندكش صغار توا.
3: إيه.
4: باهي، ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي، أمر بسيط، مش أنت ما تربطيش الأمر تقول معناها أنا دعيت معناها ربي استجاب، وممكن يصير، لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا، ولهذا لا تيأسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
1: شيخنا كان فيه

0: الأستاذ نوري يسأل يقول إن في ناس تقدموا لي بنته واتفقوا يعني على إن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان، والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه، فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رأى، لا أقصد هذا السائل بعيني، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات، إحنا الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء، فنقول لهم ما دام أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاور، هو بيشاور بيروح للنساء دي، هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر إحنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولا مترضى شرط، يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو برام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته، هذا ممكن لو عاد أمور هذه مصرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوقف في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء، ومع هذا يجي يقول والله باهي باهي تو نشاور وتو نروح. انت البواه، انت ضعيف وزيد في نفسك ضعف. ما اللي ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل. احنا ندعو لهذا ان تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، ان المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها، لا يظلمها، لا ندعو الى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف. لكن انا الرجل يدوب، تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة امر خطير جدا، واني اظن والله اعلم ان هذا هو السبب. اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد الى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي ان يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع الى ماذا به، كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع الى ذلك سبيله.
0: والنساء كذلك شيخ، يعني المفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال...
1: نعم، هي لو كان فيه رجل يعني نعم، هو علاش أعطت الولاية للرجل؟ لأن الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه، لكن المرأة تغلب لها العاطفة. لكن حتى هي ومع هذا بنخطبوها نقولها عيشوا واقع الناس. الآن راهو في اللي كايد حتى في فردة الخبزة، في اللي كايد أنه يعبي بنزينة لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز أسر، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية، إحنا في بداية الدراسة، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية لصغارة باش يقروا، ويجي أنت بتكلفي له يعني قافلة ماشية، هذا بيان، هذا ما نيش عارفة شنو، إسراف. والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى، بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه،
0: يمارو في بعض يعني.
1: يا ريتها يمارو في الشيء المحض النفع. تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا احنا بمبرة والله يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه في باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحة، والسبحة بيحطه،
0: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريس واسم العائلة
1: وهذا وهو راهو اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحة في الكناسة. ومن الشيء الآخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطرات، الحقيقة راهو من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف، هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير جدا، ويحطوا فيه في كيس هذا اللي فيها الحلويات
0: الهدايا
1: ويعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير، هو حتى حروفها ما
0: لا تقرأ.
1: وبالتالي ما دام لا تقرا، هذا عرضه لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
0: زي هجر المصاحف، وهجر
1: هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف، ومن الكثره اللي يطيح واللي يداس عيب عليهم. هذا المصحف انما يطبع للقراءه والعمل به والتدبر، مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المساله ولا التاجر، تاجر في أمر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. بأنت لما جيت طبعت يا طب مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجابات، شنو داير أنت؟ هذا بيوزعوا للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه والله أعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله وأعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث. وإحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أن هي أنه يعني لا تمكن قراءته. لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه يخليه مخزون، كي بيدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولوا للكلام،
0: سؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق لو جو أكثر من 8 العرس ما صاير منه،
1: لو زاد واحد لو زاد واحد على العدد
0: لذكرى
1: طلقت المرأة
0: وتم العرس يعني.
1: نعم، هو طبعا الطلاق مش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة.
0: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس، يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق،
1: يقع على أمها،
0: على أمها
1: إيه، على أمها. نعم، وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس
0: إيه؟
1: كونها مقصود منهم غير مقصود منهم، خش معاهم واحد زايد
0: ومشي العرس تم،
1: ومشي العرس كمل، معناها الأم اطلقت، الأم اطلقت.
0: أما لو ما العرس نفسه فشل ما صارش منها هذاك
1: إيه، ولذلك هو الآن إحنا نحثوه على إلغاء البيان هذا إيه؟ بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها، على حالها. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، أتممنا ما يتعلق بباب الوضوء من شروطه واجباته ومستحباته وأخيرا نواقضه وما لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، والحديث اليوم شيخنا يتمحور حول مسألة المسح على الخفين. تعلمون شيخنا الكريم أن هذه المسألة يعني في هذه الأزمان وهذه الأوقات يعني يكثر حولها اللغط، ويكثر حولها يعني مسألة المسح على الجوارب. هناك من يقول بجوازه، وهناك يعني أكثر العلماء على أن يشترط هناك شروط قد لا يتوفر معظمها في الجوارب المعروفة الآن في زماننا. فلو تفصلون لنا الكلام شيخنا الكريم في هذه المسألة مشكورين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألتنا اليوم إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين. وبداية يجب أن نعرف تعريفا واضحا بالذي يراد بالخف. لأن المسألة هذه كما ذكرتم بارك الله فيكم يحدث فيها تداخل عند عامة الناس، فيدخلون ما ليس خفا في أحكام الخف كالجوارب مثلا، الجورب اللي نسمو فيه في بلادنا احنا الشخشير، والجورب هذا في منه شخشير رقيق وفي منه شخشير غليظ وصيفي وشتوي، ويستر كامل الرجل ما يسترش. مسألتنا لا تتعلق هنا بالمسح على الجورب، وسنتعرض إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الكلام على الخفين إلى قضية المسح على الجوارب. أما مسألتنا الآن فهي المسح على الخفين. فما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يعني الخف مصنوع من الجلد، يلبس على شكل الجورب إلا إن هو من الجلد. ويوجد أيضا ما يسمى بالجورب المجلد، وأيضا ما يسمى بالموق. الموق هذا خف قصير يلبس فوق الخف، وهناك من أوجد فرقا آخر بين الخف والموق، فقال أن الفرق بينهما أن الخف مبطن بخلاف الموق. وأيضا ما يسمى بالجرموق، إذا قلنا إحنا الموق قصير فالجرموق خف غليظ طويل. لماذا نحن نذكر التفرقة وبيان معنى هذه الألفاظ؟ حتى نعلم ما يدخل في مسألتنا، لأن بعض الناس الآن عندما يتكلمون عن المسعى للجوارب يعطونها أحكام المسعى للخفين، والمطلع والطالب العلم يعلم الفرق بين المسألتين، بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين، هناك فرق شاسع. حتى يعني في جواز المسح من عدم جوازه فيكاد ينعقد الاتفاق في المسح على الخفين، أما الجورب فغالب أهل العلم على عدم جواز المسح عليه. أيضا نعرف بالنعل، والنعل أيضا فيه مسألة مسعى على النعال، وإن كان الأئمة الأربعة غير ما يعني مشروع عندهم مسألة المسعى على النعال، لكن تدخل في هذا الباب. الآن أصبح الناس يفعلون ذلك، هناك من يأتي يتوضأ ثم يمسع على نعله ثم ينزع نعله ويدخل يصلي، هذه المسألة أصبحت مشاهدة يعني. فما هو النعل؟ النعل هو جلد يوقي الخف من الأرض، يعني نقول احنا بتعريف بلغتنا احنا الكندرة المداس، هذا كله يدخل فيه مسمى النعل.

نأتي إلى الكلام عن مشروعية المسح على الخفين. الصحيح أن المسح على الخفين أنه من الرخص، شرعت على وجه التخفيف والتسهيل بدلا من غسل الرجلين، لأن الفريضة في الوضوء هي غسل الرجلين، فالمسح على الخفين هو في الحقيقة بديل عن غسل الرجلين في الوضوء. ويكون في الوضوء دون الغسل، وهل هو مخصوص بالمقيم أم إنه رخصة للمقيم وللمسافر؟ هناك روايات موجودة في كتب الفقه كما جاء في المدونة رواية عن إمامنا مالك أن المقيم لا يمسح وإنما يمسح المسافر، والصحيح أن المسح على الخفين جائز للمقيم وللمسافر وللرجل والمرأة على حد سواء. وكون رخصة بدل الغسل هي المشقة في خلع الخفين لمن يريد الوضوء عند كل صلاة، والمسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة، بل إن الحسن البصري عليه رحمة الله يقول حدثني 70 من الصحابة رضوان الله عليهم بالمسح على الخفين. بل إن جمهور الصحابة وجمهور علماء الأمة اتفقوا على جوازه، والأخبار مستفيضة بذلك، وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيح هو العمدة، فقد جاء في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، يعني بيقضي الحاجة، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، وعاء يعني فيه مية
ليزيل به النجاسة أو حتى يتوضأ يعني. فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى قضاء الحاجة كان لابس خفين، ولما جاء يتوضأ دار أعضاء الوضوء كلها، ولما وصل في رجليه لم ينزع عليه الصلاة والسلام خفيه وإنما مسح عليهما. وأيضا في الصحيح حديث آخر عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني جرير بن عبد الله صحابي جليل، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ فقال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وطبعا جرير بن عبد الله رضي الله عنه إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، إن سورة المائدة جت فيها الآية الكريمة بوضوء غسل الرجلين. نعم. يقول شهر بن حوجب: فقلت له، يعني لجرير رضي الله عنه: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد المائدة. هذا الحديث كان يعجب كثيرا من الفقهاء والعلماء، لأن فيه حجة على من أنكر المسح على الخفين، باعتبار أنهم الذي أنكر يتأول أن المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، يعني بيقول أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، فادعوا أن الآية ناسخة لحديث المسح على الخفين. وحديث جرير رضي الله عنه يرد ذلك.

0: بالنسبة لما نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه من روايات في مسألة المسعى على الخفين، أن مالكا رحمه الله كان في أول الأمر يكره المسح على الخفين، وهذا يروي عنه صاحبه عبد الله بن وهب المصري في رواية ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أمسح في السفر والحضر، ثم رجع عن ذلك. والرواية اللي ذكرناها بكري أنه يمسح في السفر لا الحضر
1: دون الحضر.
0: ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: آخر ما فارقته على المسح عند مالك أنه يمسح في السفر والحضر. وهذا هو مشهور المذهب، أنه يجوز المسح في السفر وفي الحضر. الآن نأتي إلى صفة الخف الذي يمسح عليه. باعتبار ان احنا قلنا بعض الناس يدخلون الجورب في الخف، فلعلمائنا رحمهم الله تعالى شروط في المسح على الخفين. نحن قلنا نتكلم في الخفين لا الجوربين، وعندما نكمل مسألة الخفين بإذن الله تعالى نتكلم في الجوربين. الشرط الأول أن يكون الخف من جلد طاهر، لأن المسح على الخف رخصة، فالرخصة يختصر فيها على ما ورد، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، بخلاف العزيمة. وكان بنقوله من جلد طاهر، بنتعرض أيضا لمسألة
1: الدباغ،
0: هل يطهر جلد الميتة أو لا، وهذا كلام كثير كلمنا فيه في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. وباختصار نقول أنه يجوز المسح على الجلد الميتة إذا دبغ، باعتبار أن الدباغ
1: يطهر
0: الجلد. الشرط الثاني أن يكون صاحبه متوضئا وقت لبسه، يعني لما لبس الخف هذا كان عليه الوضوء. معناها اللي لبس الخف وهو مش متوضي ما يمسحش عليه. وهذا لي يعني ذكر في حديث شعبة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يعني هنا ذكر في الحديث السفر وذكر أنه أدخلهما طاهرتين. أيضا من الشروط أو الشرط الثالث أن يكون مأذونا في لبسه، فمثلا الإنسان لما يحرم بعمرة وإلا بحج، فمن محظورات الإحرام المحيط والمخيط، فليس للمحرم أن يلبس الخف وهو محرم من غير اضطرار وغير ضرورة. با يا سيدي لو سكر راسه وقال بنلبسه ليس لي ضرورة يعني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه. باعتبار أن هذا الأمر هو رخصة، والرخصة لا تكون وسيلة للمعصية. باهي لو كنا احنا قلنا هذا في الراجل المحرم، المحرمة كيف مال المرأة؟ هل المرأة مثل الرجل في هذا أو لا؟ قالوا لا، باعتبار أن المحرمة ليست ممنوعة من لبس الخف، فلهذا يجوز لها وهي محرمة أن تمسح عليه، بشرط كيف ما قلنا أنه تكون لبسات عليه وضوء. أيضا لو كان الرجل المحرم قد لبس الخف لضرورة فقالوا أيضا يجوز له أن يمسح عليهما. هنا جزئية أيضا تتعلق بالمسافر سفر معصية، هل يمسح على الخفين؟ قالوا هنا يختلف الأمر، لا يجوز المسح على الخف لمن كان عاصيا بلبسه، بخلاف من كان مسافرا سفر معصية فيمسح عليهما، باعتبار أن المسح قلنا يجوز في الحضر والسفر. قالوا هنا في قاعدة أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها في السفر والحضر لا يشترط في سفرها أن يكون مباحا. كالتيمم عند الحاجة إليه وأكل الميتة للمضطر، فإن هذا الأمر يكون في السفر والحضر. أما الرخص التي لا يجوز الأخذ بها إلا في السفر مثلا زي قصر الصلاة، قصر الرباعية ما يجيش إنسان في الحظر وبيخسر الرباعية، وإنما القصر في السفر وبشروطه، وأيضا الفطر في رمضان حتى هو
2: خاص بالسفر،
0: خاص بالسفر. خاص بالسفر. فلا يجوز الأخذ بها إلا في السفر المباح، ولهذا المسافر سفر معصية ما يفطرش وما يخسرش الصلاة. أيضا من شروط المسح على الخفين هو الشرط الرابع أن يكون قد لبسه لغرض مشروع. زي مثلا الناس اللي عندها البرد هذه تلقاهم يلبسوا في الخف وقاية من البرد، أو في بعض الأماكن اللي تكثر فيها مثلا الهوام كالعقارب وغيرها مما يلدغ الإنسان، أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيخرج من هذا من يلبس الخفين ترفها وتعاظما، أو باش بيمسح عليهم بس يعني. وفي وقعنا هذا يحدث كثيرا. باهي قالوا المرأة اللي تحني في رجلها، محني رجلها وهي على وضوء تلبس خفيها لتمسح عليهما باش يقعد أثر الخضاب يعني، فهمناها كيف هذه توا امرأة جت حنت رجلها، وطبعا الحنة هذه تبي وقت باش يقولوا تصبغ وباش كذاب تاخد وقت، وهي شي تدير تحني رجلها وهي هي متوضية وتحني رجلها وتلبس الخف باش يقعد تقعد الحنة أكثر وقت، وباش لما تتوضى تمسح عليه الخف. هذه المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالمنع، وابن رشد عليه رحمة الله ذهب إلى الجواز مع الكراهة. الشرط الخامس إزالة ما فوقه من حائل ليمنع وصول الماء إلى الخف، يكون فيه مثلا شمنت، يكون فيه طين، يكون فيه روث ملبز يعني الخف ما عليه عازل نقوله. ولهذا قالوا من صلى بخفين بعد أن مسح عليهما وكان فيهما الطين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان الطين في أعلى الخف، باعتبار أن الواجب هو مسح أعلى الخف، ويستحب له الإعادة لو كان الطين في أسفل الخف، باعتبار أن المسح أسفل الخف سنة.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام كونوا معنا،
4: تستمعون الآن

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، أشرتم في آخر كلامكم إلى أن مسح أعلى الخف واجب ومسح الأسفل سنة، فلو تبينون لنا شيخنا صفة المسح ويعني ما يتعلق بكيفية المسح.
1: نعم، المقرر عند علمائنا أن مسح أعلى الخف واجب، يعني الخف الجزء الفوقي كله يجب مسحه، ومسح أسفله سنة. ولهذا قالوا ترك مسح جزء منه كترك مسحه كله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قلنا أن الحديث هذا هو يعني يرجع إليه في هذه المسألة، اللي يقول فيه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين على ظاهرهما. وأيضا حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه. هناك بعض الروايات في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي، ونقل أو نسب هذا إلى سعد وإلى ابن عمر رضي الله عنهما، بل إن الترمذي عليه رحمة الله قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. ولهذا من ترك مسح أسفل الخف ومسح أعلاه فإن صلاته صحيحة، لكن مراعاة للخلاف يندب له
5: أن يعيد الصلاة ما لم يخرج وقتها. بخلاف من ترك مسح الأعلى فإن صلاته باطلة.
4: لتركه الواجب يعني.
5: نعم، لتركه الواجب. ما يتعلق بصفة المسح في الخف، وأنبه هنا المستمعين الكرام أن كلامنا الآن في الخف لا في الجورب. الخف لي من الجلد. صفة المسح أن يجعل الماسح يده اليمنى من فوق الخف عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى من تحتها، ثم يمر بيديه ماسحا إلى حد الكعبين مرة واحدة. يعني ياخذ إذا اليمين يجعلها من فوق وإلى اليسار من اللوطة، ويبدأ من جهة الأصابع ويجي جاي إلى الكعبين مرة واحدة، وكذلك في الرجل اليسرى، إلا أنه يعكس فيجعل يده اليمنى من تحت الخف في الرجل اليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقه. باهي لو خالف هذه الطريقة، هو مسح لكن مش بالكيفية هذه، هل يصح المسح؟ قالوا نعم، السنة أن يفعل هذه الطريقة، ولو مسح بخلافها فالمسح صحيح والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلكم شيخنا تتعرضون إلى مسألة مبطلات المسح أو كذلك مكروهاته، وما هي المدة شيخنا المقررة في المسح؟ هل هي يعني مقيدة بوقت معين؟ يختلف عن حال الشخص ما إذا كان مقيما أو مسافرا، أو الأمر يعني فيهما سواء وليست هناك مدة معينة؟
5: لنبدأ أولا بذكر المكروهات. المسح على الخفين يعني فيه رفع للمشقة ومبني على الرخصة وعلى التخفيف، ولهذا قالوا بكراهية تتبع طيات الخف وما يحدث فيه من تعكرشات. نقول احنا يبدأ الخف مرات في طيات وفي تعكالك، هذا كله ما يتبعاش، لأنه هو أصلا مبني على التخفيف. وأيضا من المكروهات الزيادة فوق المرة، يمسح مرة واحدة ما يقعدش يعاود. أيضا يكره أن يتحول المسح إلى غسل، بدل ما يمسح على الخف يغسله. هذا كله مخالف للصفة اللي ورد فيها المسح على الخفين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمنافاته المقصد الذي شرع من أجله المسح على الخفين، هو التخفيف وليس المشقة. أيضا الآن نأتي إلى مبطلات المسح، تكلمنا في المكروهات، نأتي إلى مبطلات المسح. مما يبطل المسح نزع الخفين، أيضا من مبطلات المسح إن حصل شيء يوجب الغسل الشرعي، مثلا الحيض للمرأة، النفاس، الجنابة للرجل والمرأة، لأن هذا شن يبي؟ يبي غسل، فهذا يبطل المسح. لأنه في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، كنا في سفر يعني، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائث وبول ونوم ما يضرش. الغائث والنوم والبول ما يضرش، لو حصل له فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه، لكن لو حصلت له جنابة،
6: حدث أكبر يعني،
5: أيوة حدث أكبر، هذا خلاص يبي الغسل. أيضا مما يبطل المسح تمزق الخف بحيث يخرج منه ثلث القدم الرجل يعني، هذا هو المشهور يقدر بالثلث، ومن أهل العلم من جعل المسألة عرفية تقدر بالعرف. أيضا نزع إحدى الرجلين من الخف بعد المسح، فبنزع إحداهما تجب المبادرة عند نزعها إلى نزع الأخرى، ويلزم هنا شنو؟ غسل الرجلين. راه ما ينفعش إنه هو مثلا نحى رجل فيغسلها ويمسح على الثانية، لا، هنا إذا نحى رجل بنحي الأخرى بيغسلهم الزوز. فلا يجمع بين المسح والغسل، يعني رجل نغسلوها ورجل نمسح عليها على الخف في طهارة واحدة. باهي هذا الذي نزع خفيه، هل يعيد وضوءه أم يغسل رجليه فقط ماذا ما قعد عليه الماء؟ قالوا إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، باعتبار أن الموالاة هو الفور، هذا من فرائض الوضوء. مسألة أخرى قالوا: لو نزعه في صلاته فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة.

0: علماء الحنابلة يقولون بأن مجرد النزع يبطل الوضوء. مجرد النزع هو يبطل الوضوء.
1: يجب عليه يعني شيخنا ابتداء الوضوء من أوله يعني.
0: نعم.
1: ليس غسل الرجلين فقط.
0: نعم. إذا نحن لو احنا خذينا الصورة نقولوا عليه ثلاثة أقوال. علمانا المالكية قالوا إذا نزع فإنه إن غسلهما
1: فورا
0: فورا فإنه يكفي.
1: نعم.
0: الحنابلة قالوا لا ما ينفعش حتى ولو فور باعتبار أن مجرد النزع يبطل الوضوء. الشافعية والأحناف قالوا يكفيه حتى ولو
1: بعد الوقت
0: تأخر لأن الموالاة ليست
1: واجبة
0: مشروطة عندهم. نذكر الآن بعض المندوبات في المسح على الخفين. ندب علماؤنا للمقيم لأن المسألة فيها المقيم وفيها المسافر. ندب علماؤنا للمقيم أن ينزع خفيه كل جمعة. ليش؟ ليش ما قالوش سبت؟ ليش ما قالوش أحد؟ علاش قالوا جمعة؟ قالوا لغسل الجمعة، لسنية غسل الجمعة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما قال عقبة وعلي خفاني من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر متى عهدك بلبسهما؟ أم تلبستهم يعني؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة. فقال له عمر رضي الله عنه أصبت. من المندوب في المسح أن يبدأ المسح من مقدمة الأصابع الرجل كما ذكرناها ويجزئ بأي طريقة أخرى. أيضا ذكرنا مسح أسفل الخف مسألة المدة في المسح باعتبار أن الأحاديث جاء بعض الأحاديث جاء فيها مسألة التوقيت ثلاثة أيام وغيرها. فالمذهب عندنا خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى تحديد مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم لحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال عليه الصلاة والسلام للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وهذا اللي يعني لما أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما نقل هذا الكلام في الاستذكار قال أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح وهو الأحوط لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشر صلاة ثلاثة أيام وليلهم فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمع واليقين

0: حتى يجمع العلماء على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. مسألة فقهية، مسألة الأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. لكن مذهب علمائنا أنه يجوز لمن لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه من غير تحديد مدة،
1: لحديث أنس رضي الله عنه.
0: هذا اللي بنقولوه، بارك الله فيك. ما يجيش واحد ويقول خيرهم المالكية، ما هذا الكلام للأسف يتكرر من بعض يعني طلبة العلم المبتدئين وغيرها، يخلي المسألة فيها إنكار وفيها كذا، والبعض للأسف الشديد يوصف الأمر لمخالفة هدي النبي وترك السنة، ويصفهم بالابتداع وغيرها. لا، لما قالوا عندهم معلش يستندوا، حتى هم علماء المالكية ليش ما حد يدوش؟ قالوا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل لمسح يوم الجمعة وقعد أسبوع ما امسحش، فهذا أيضا فعل عمر وابنها عبد الله رضي الله عنهما. لعلنا يعني نقف إن شاء الله هنا، ثم يعني في الحلقة القادمة نتكلم في مسألة المسح على الجورب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم وحلقة قادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا، خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة. رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
2: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
3: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، فلا بأس بخروج لقضية حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
2: إيه؟
3: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يطلب إذن. نعم
2: بارك الله فيكم شيخنا.
4: 90.9 FM

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة 40 من برنامجكم حلية اللسان، برنامجكم النحوي الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM. هذه الحلقة 40 هي الحلقة الأخيرة من الجزء الأول من البرنامج. هذا الجزء الأول الذي تكلمنا في معظمه عن الجملة الاسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر وما يتعلق ببعض أحكامها. سنجعل هذه الحلقة بإذن الله كالمراجعة المختصرة لبعض ما ذكرناه في حلقات الجزء الأول، وذلك بإعراب بعض الآيات من القرآن الكريم والحديث عن بعض الفوائد التي تعرض لنا من خلالها. وسيكون الجزء الثاني بإذن الله في الحديث عن الجملة الفعلية وما يتعلق بأحكامها. فالجملة الفعلية هي قسيمة الجملة الإسمية. فالجمل عندنا نوعان، إما إسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وإما فعلية تتكون من فعل وفاعل. أول مثال نأخذه للمراجعة في هذه الحلقة قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ. كنا قد ذكرنا من قبل أن المبتدأ هو الاسم المرفوع الذي يأتي في أول الكلام. المبتدأ لا يشترط أن يكون اسما ظاهرا، قد يكون اسما ظاهرا كما هنا، وقد يكون ضميرا. تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، فهو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. إذن الحمد مبتدأ، وهو اسم ظاهر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولله جار ومجرور، اللام حرف جر، واسم الجلالة مجرور باللام، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هذا الجار والمجرور هو الخبر. نقول: شبه الجملة في محل رفع خبر، أو متعلق بمحذوف هو الخبر. وقد عرفنا عندما تكلمنا عن الخبر أنه لا يشترط فيه أن يكون مفردا كالمبتدأ. المبتدأ لا يكون إلا اسما مفردا، إما صريحا كالحمد لله، أو مؤولا بالصريح كما سيأتينا في بعض الأمثلة. أما الخبر فيمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، إضافة إلى أن يكون مفردا كما سيأتينا. هنا في هذه الآية: الحمد لله، كان الخبر شبه جملة، جار ومجرور. شبه الجملة قد يكون جارا ومجرورا، وقد يكون ظرفا، ظرف زمان أو ظرف مكان. إذن الحمد مبتدأ، ولله شبه جملة هو الخبر، وربي صفة لاسم الجلالة، والصفة تتبع الموصوف تبعه في الجر، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وربي مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن جمع المذكر السالم كما عرفنا لا يجر أو لا يعرب بالحركات الأصلية التي هي الضمة والفتحة والكسرة، وإنما يعرب بحروف نائبة عن هذه الحركات الأصلية. فتقول: المسلمون والمسلمين،
والمدرسون والمدرسين وهكذا. فالعالمين هنا هي جمع مذكر سالم أو ملحق بجمع المذكر السالم، لأن العالم الذي جمع على العالمين هو كل ما سوى الله، فيشمل العاقل وغير العاقل، ولهذا قالوا أنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم في الأصل يكون لما يعقل، وهنا شمل ما يعقل وغيره، فسميناه ملحقا بجمع المذكر السالم. إذن المبتدأ الحمد، والخبر شبه الجملة لله، وربي نعت لاسم الجلالة، والعالمين مضاف إليه. قال تعالى: والله واسع عليم. الواو حسب ما قبلها، واسم الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. واسع خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعليم خبر ثان مرفوع كذلك وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا جاء الخبر مفردا. المثال السابق الحمد لله كان الخبر فيه شبه جملة، أما هنا الله واسع الخبر فيه اسم مفرد. وتكرر الخبر، وقد عرفنا عند الحديث عن الخبر أن الخبر قد يتكرر في الجملة الواحدة أكثر من مرة. في هذا المثال جاء الخبر مرتين: واسع خبر أول، وعليم خبر ثان. وقد يتكرر الخبر أكثر من ذلك. قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه كلها أخبار للمبتدأ. من الأمثلة أيضا قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الواو حسب ما قبلها، وأن حرف مصدر ونصب يدخل على الفعل المضارع فينصبه. تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. ذكرنا عند الحديث عن الفعل المضارع أنه قد يعرب بالحركات الأصلية وقد يعرب بالنيابة. من مواضع إعرابه بالنيابة أن يكون من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يجمعها بعضهم في قولهم: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. فهذه الأفعال أو هذه الأمثلة وما كان على قياسها يعرب بالنون، يكون رفعه بثبوت النون. أنتم تصومون، تصومون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. والواو والألف والياء هذه الضمائر التي تتصل بهذا الفعل تعرب في محل رفع فاعل أو نائب فاعل. إذن وأن تصوموا أن حرف مصدر ونصب، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه الجملة أن تصوموا خير لكم في ظاهرها وكأنها جملة فعلية، لكنها في الحقيقة جملة اسمية ليست فعلية، لأن أن المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر وهو اسم قد يأتي في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر
كغيره من الأسماء. فأن تصوموا خير لكم، الجملة هنا اسمية والتقدير وصومكم خير لكم. المبتدأ كما ذكرنا من قبل إما أن يكون صريحا كما في الحمد لله أو في والله واسع عليم، وقد يكون مؤولا بالصريح أي ليس هو في الظاهر اسما لكن يؤول باسم كما هنا. إذن نقول في هذا في هذه الآية وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير وصومكم خير لكم، خير هي الخبر. إذن أن تصوموا هذا هو المبتدأ، وخير هو الخبر. خير خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولكم اللام حرف جر، والكاف أو كم التي اتصلت باللام ضمير متصل مبني في محل جر. وقد عرفنا من قبل أن الضمائر منها المنفصل كهو وأنت ونحن وهم وما شابه، ومنها المتصل كالكاف هنا في لكم، والهاء في بيته وكتابه وما شابه وغير ذلك. إذن الكاف هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام، والميم علامة الجمع، أو نعرب كم مع بعضها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. والجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به. تعلق لكم هنا بقوله خير، لأن خير أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، هذه يتعلق بها الجار والمجرور، وقد ترفع الفاعل وتنصب المفعول كذلك، فهي تعمل عمل الفعل وإن كانت أسماء. وخير في الحقيقة أصلها أخير، لكن لكثرة الاستعمال غيرت إلى خير، كما في شر كذلك، فشر أيضا أصلها أشر. قال الناظم: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. إذن خير هي في الأصل أخير، ولهذا تعلق بها الجار والمجرور بعدها كما في شر كذلك. قال تعالى في سورة الكهف: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه جملة اسمية كذلك، وإن بدأت بحرف، إن حرف ذكرناه في بداية كلامنا عن النواسخ بعد كان وأخواتها، ذكرنا أن من النواسخ أيضا إن وأخواتها، وهي حروف مشبهة بالفعل تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فوجود إن أو إحدى أخواتها في أول الجملة لا يخرجها عن كونها جملة اسمية، فهي جملة من مبتدأ وخبر دخل عليها حرف من حروف النسخ إن وأخواتها. إذن نقول في إعراب إنا لجاعلون: إن حرف توكيد ناسخ أو حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنا المدغمة في إنا هي اسمها، نقول فيها نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا. فإن قد تدخل على الاسم الظاهر إن زيدا في البيت مثلا، وقد تدخل على الضمير إنهم وإني وإننا
وكما في هذه الآية وإنا لجاعلون. إذن اسم إن هنا هو ضمير متصل وليس اسما ظاهرا. ولجاعلون هذه اللام هي اللام المزحلقة، تسمى باللام المزحلقة، وهي حرف يفيد التوكيد، تدخل على الخبر غالبا، وقد تدخل على المبتدأ إذا تأخر. فاللام اللام المزحلقة، وجاعلون هو خبر إن، وخبر إن يكون مرفوعا، اسمها منصوب وهو الناء المدغمة فيها، وخبرها مرفوع وهو جاعلون. إذن جاعلون خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وما، وإنا لجاعلون ما عليها، ما هذه اسم موصول. ذكرنا في الحلقات الأولى عند الحديث عن المعارف أن من المعارف الأسماء الموصولة، فما هنا اسم موصول مشترك وليس خاصا، لأننا عندما تكلمنا عن الأسماء الموصولة ذكرنا أن منها المشترك ومنها الخاص، فالخاص كالذي والذين واللذان واللتي واللائي، والمشترك هو مثل ما ومن وأي. فما هذه اسم موصول مشترك يستعمل غالبا لغير العاقل، وقد يستعمل للعاقل أحيانا، بعكس من، فمن اسم موصول يستعمل غالبا للعاقل وقد يستعمل لغير العاقل أحيانا، وهو مبني. فالأسماء الموصولة هي من المعارف وهي مبنية دائما إلا المثنى منها، فالمثنى يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. إذن ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لجاعلون. فجاعلون اسم فاعل، وقد ذكرنا منذ قليل أن اسم الفاعل هو من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، فقد يرفع الفاعل وينصب المفعول كذلك. وجاعل هذه متصرفة من جعل التي ذكرناها في أخوات ظن، فظن وأخواتها من النواسخ التي تنصب المبتدأ والخبر، ولها مفعولان، المبتدأ يصبح مفعولها الأول والخبر يصبح مفعولها الثاني. فما الموصولة في هذه الآية هي المفعول به الأول لجاعلون، وعليها متعلقان بمحذوف جار ومجرور أيضا على حرف جر، والهاء المتصلة بعلى ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، وصعيدا هو المفعول به الثاني لجاعلون، أي كأن الجملة في غير القرآن جعلنا ما عليها صعيدا، جعلنا الذي عليها صعيدا، فجعل تنصب مفعولين، الاسم الموصول ما هو مفعولها الأول وعليها الجار المجرور شبه الجملة، هذا هو صلة الموصول، لأن الاسم الموصول مبهم لا يظهر معناه إلا بالصلة التي بعده، وصلته دائما لا محل لها من الإعراب. وصعيدا مفعول به ثان لجاعلون منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجرزا صفة لصعيدا، والصفة تتبع الموصوف تبعه في النصب، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى
وما أظن الساعة قائمة. الواو حسب ما قبلها، وما هنا نافية، ما أظن أي لا أظن الساعة قائمة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأظن فعل مضارع مرفوع، ذكرنا من قبل أن الأصل في المضارع أن يكون مرفوعا ما لم يدخله ناصب أو جازم، وهنا في هذه الآية لم يسبق الفعل أظن بناصب ولا جازم، وما النافية التي قبله لا تعمل شيئا. وأظن هذا متصرف من ظن التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأظن من النواسخ، والساعة فاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والساعة هي مفعوله الأول، فالساعة مفعول به أول منصوب بأظن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائمة مفعول به ثان لأظن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصل الجملة في غير القرآن الساعة قائمة مبتدأ وخبر. إذا أدخلنا عليها ناسخة، لو أدخلنا عليها مثلا كان، تقول كانت الساعة قائمة، فكان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لو أدخلنا عليها إن عملها عكس عمل كان، تقول إن الساعة قائمة، فإن وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. أما ظن كما في هذه الآية فإنها تنصب كلا من المبتدأ والخبر، ولا نقول في المبتدأ أنه اسم لها، بل نقول هو مفعولها الأول والخبر هو مفعولها الثاني. إذن أظن فعل مضارع ناسخ، والساعة مفعوله الأول، وقائمة مفعوله الثاني. من الأمثلة أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ولعبد مؤمن خير من مشرك. الواو حسب ما قبلها، وهذه اللام في لعبد هي لام الابتداء، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعبد مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و مؤمن صفة للمبتدأ، والصفة تتبع الموصوف، فهو مرفوع مثله، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخير خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عبد مبتدأ وإن كان نكرة، لأن مؤمن هنا صفة للعبد، ووصف المبتدأ من المسوغات التي تسمح بأن يكون المبتدأ نكرة ويذكر في أول الكلام، لأن الصفة فيها نوع تخصيص للنكرة. من الأمثلة أيضا قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الواو حسب ما قبلها، وطائفة مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة، وطائفة نكرة أيضا، وسوغ الابتداء بها وهي نكرة صفتها المحذوفة، لأن سياق الآية يدل على صفة محذوفة. وطائفة أي من غيركم قد أهمتهم أنفسهم.
فقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذكرنا قد من قبل عند الحديث عن علامات الفعل، وقلنا أن قد من علامات الأفعال، يدخل الفعل الماضي ويدخل الفعل المضارع كذلك، لكن معناه يختلف. فهو إذا دخل الفعل الماضي يكون حرف تحقيق أو حرف تقريب، يكون حرف تحقيق في الفعل الذي مضى فعلا وحقيقة، ويكون حرف تقريب في الفعل الذي لم يحدث بعد أو قرب حدوثه، كما في قول المقيم قد قامت الصلاة أي قرب قيامها. وأهمتهم، هذا فعل ماض، أهمت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والهاء أو هم في أهمتهم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. والفاعل لأهمتهم هو أنفسهم الذي أخر عنها، فأنفس فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير هم مبني في محل جر مضاف إليه. طائفة هو المبتدأ، فأين هو الخبر؟ الخبر هو جملة قد أهمتهم أنفسهم. ذكرنا منذ قليل أن الخبر قد يكون مفردا، وقد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد يكون شبه جملة. هنا في هذه الآية جاء الخبر جملة فعلية، إذن نقول والجملة الفعلية أهمتهم أنفسهم في محل رفع خبر للمبتدأ طائفة. إذن هذه بعض الأمثلة التي راجعنا بها شيئا مما يتعلق بالمبتدأ والخبر. من الأمثلة كذلك قول الله تعالى إني أنا أخوك فلا تبتئس. ذكرنا هذا المثال لنتحدث قليلا عن الأسماء الخمسة في قوله أنا أخوك. فأنا هنا ضمير منفصل، هي ضمير المتكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأخوك هي الخبر. أخو خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وأخو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فكما أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، فإن الأسماء الخمسة كذلك ترفع بالضمة، ولكنها في حال النصب تنصب بالألف، وفي حال الجر تجر بالياء، فإعرابها يختلف عن إعراب جمع المذكر السالم. ترفع بالواو كما في هذه الآية أنا أخوك، وتنصب بالألف كما تقول رأيت أخاك، وتجر بالياء كما تقول اذهب إلى أخيك. هذه هي الأسماء الخمسة أو الستة، ويشترط فيها كما ذكرنا من قبل لكي تعرب هذا الإعراب أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون مضافة كما في هذا المثال، سواء أضيفت إلى ضمير أو إلى ظاهر، تقول هذا أخوك وهذا أخو زيد، لا بأس، لا فرق بينهما. وكذلك يشترط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تعد من الأسماء الخمسة،
بل تعرب عند ذلك بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول مثلا هذا أخي، فأخي هنا خبر للمبتدأ هذا مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الكسرة، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة، وكل ما أضيف إلى ياء المتكلم من الأسماء فإنه يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة الأخيرة. في الحلقة القادمة بإذن الله، وهي الحلقة الأولى من الجزء الثاني من هذا البرنامج، نشرع معكم في الحديث عن الجملة الفعلية وبعض ما يتعلق بها من أحكام. حتى ذلك الحين أحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره. قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم. شنو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم، يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله إذا كان مظلوم واحد من حقه أن تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه أني مرة نسلم للشرطة وأني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هكي ساعدته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله مغير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكون عون على الحق ما يكونوا عون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أن نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله يعني المظلوم فما الظالم؟ قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة على الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين ولنا مستفيد منهم ولنا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم، ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
2: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما توديش الملائكة وما توديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راه هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راه هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راه هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له: نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر، قال: فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نراك تدمن هذه الركعات، قال له أربع ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر. لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش فيه لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش. لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا. فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
4: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
5: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة، أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حق تمن هذه السيارة وتبني مشاحة،
4: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه.
5: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب والمشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
4: في البيوع،
5: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
4: أكيد،
5: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرم.

0: التزوج المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه، كذلك إعفاف المسلمات. نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل فطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل لما يلقى امرأة في الطريق، يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره. هذا لا يلقى، لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان وما زال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطفاله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، أرى هي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
0: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية. يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها، أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش، بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
1: صح
0: ما
1: صح
0: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، من الشاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
0: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا من غير أجرة؟ احنا طبعا نتكلموش على حكمه، لكن بالتالي بيسأل، حتى هي بتسأل تكون مرضعة بالبلاش ولا بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمة ما لما تقدمش المعروف لبهمة. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسبي بيها المحاسبة. هذا الحقيقة رهي أني أصفها أنها دناءة من في التفكير، أن مرأة يبقى معها شباني اللي هو أبو الزوج ولا أم الزوجة، بالعكس هي على حسب أصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف، مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة. وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله، لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقول يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش، نطعمها من نطعمهاش،
1: حتى مروءة، يعني
0: مروءة. نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة يعني الخصومة،

0: وهي في مكانه وفي مكانه بيعرف حق الله عليه اللي لابد منها إلى أن تنتهي الخصومة. نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة يبي يعطيها مؤخر صداقها كامل وبيعطيها المتعة اللي بواجب عليها ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل ما دام هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي بتمشي تطق على جيران بتسول
1: صح.
0: مو هذا السؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم
1: صح.
0: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض وأولاده شاهدين على هذا والأبناء والبنات بالله هل يتوقع صح. منهم بر
1: صح.
0: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم لكن يجبحوا أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد
1: صح.
0: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية
1: صح.
0: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش واتقوها حتى توثيق شنو حدودي أمتى الزمن أمتى كذا كم نسبتي من الشركة كم هذا في التعامل اللي أنا مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة نهار يموت يلقى صح. من يترحم عليه
1: صحيح.
0: نعم
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
2: السؤال الذي يريه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولية؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم
3: هذا السبب يكون أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول في ناس بشخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
2: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
5: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4، وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليه بقوة السلاح، فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
6: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة، هذه حماية مباشرة. وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار، ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية. لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام. الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم، يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف، أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن طموحه وآماله ورغباته وما يتمناه من السلام ومن المثالية ومن القوانين الدولية ومن شن الأوصاف إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة، كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطابي السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في جعبتهم شيء وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك ولا إخوان يعني يبادون ولا قضية يحملونها لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها، يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل وهم يتكلمون ولا يفعلون، وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم، قد يعقد معهم الأمريكان صفقات لمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة 24 مليار 30 مليار 20 مليار، هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده، وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناء، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم ثم ينفضون ويرجو كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن، هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما ويبلغ فيها الشيخوخة، قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفسون عن أنفسهم، ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم، كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات. هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في أي مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه، فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن وما خفي أعظم، أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر. والحكومة للأسف لا تزال تتكتم. هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود. الذين يحكمون الإمارات هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا، ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها، لا زالت الحكومة تتكتم عليها. ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة هو ومكتبه وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشيات وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخافون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد حداد وجماعته انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق. وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله هو لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك أناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها، في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرفوا لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون ولا تجد إلا الكذب. قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء، الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا مال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي سموها منظومة محاربة يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم تجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دين بطاقات، يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز، تعال باش تستلمه. يفرح الإنسان فرح شديد، لا دواء يسمي 8000 ولا 10000، قرب يطير بالفرح. وإذا يمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء، قاعدين العام هذا كله ما جبناه شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله ألا تعلمه الحكومة؟ تعلمه، وهو في رقابهم وهو في مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه، أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها، تعلق بإعاشة، بنظافة، عقود وهمية مش موجودة، يعني يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارة العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا، ليسوقوا فيه كذبا وزورا باش يسحتوا هذا المال، يكون السحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم، لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادئ الأمر تسمحون لميليشيات تتدخل في المرضى؟ عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها ويفعلون ما يفعلون. هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7000 و8000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2000 دينار قالوا هذا لا يمكن أن نقبله هذا ليس عدلا هذا ظلم بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولا يأخذ 2000 ولي مثله ولا وأنا مثله ولا أحسن منه قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد يجب أن يتوقف وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء الغلاء كل يوم يزداد كل يوم يرتفع الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن إلى أين أنتم ذاهبون ما السبب سبب هو السرقات سبب هو الإنفاق الذي يسرق أولاد حفتر وعصاباتهم هناك ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد أي إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار شو الإنفاق اللي أنت بتوحده أنت الديون الآن الاحتياطي بلغت أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد يزداد بصورة كبيرة فاحشة والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس لأنها الآن تصرف من الاحتياط والاحتياط سينتهي وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام وهي الدراسة متوقفة إلى حد الآن لأنهم أيضا يقولوا شين الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة تبعتهم يعني حرس المنشآت النفطية وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات ناضوا جماعة الصحة قالوا هي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم مرتبات حتى احنا بنديروا إضراب وقفوا العمل وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها كم تستطيع أن تعطيها هذا إفلاس هذا إفساد هذا تدمير للبلد الأمور يجب أن تحل حلا جذريا الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق إنفاق مرتب جدول مرتب موحد لجميع القطاعات هذا لأن هذا هو العدل إذا ما ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج أي ظلم وأي قهر هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط والفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة، ولكن تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة. هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة. هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
7: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخ عبد الله من طرابلس.
8: لا عبد الله من طرابلس.
7: مسراته، تفضل يا أخي الكريم.
8: تحية لك يا دكتور، تحية من التلفزيون، تحية للدكتور صادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الإفتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيلة الدكتور الشيخ يوضح لنا شو جانب يعني وجه الحرمة في برنامج $200 هذا، بارك الله فيك.
7: طيب نعم، في اتصال آخر؟ نعم ما فيش اتصال آخر. طيب إذن يبقى شيخنا الأخ لعل يريد أيضا التفصيل في قضية سبب الحرم. نعم عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الأخ من سرمان، الأخ صالح من سرمان. نعم.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: مرحبا يا شيخ.
7: أهلا وسهلا، تفضل.
9: طيب.
7: أعطيني سؤالك، بارك الله فيك.
9: أنا صالح من سرمان.
7: أخي صالح أعطيني سؤالك.
9: بارك الله فيك، نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. لا يش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاع، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
7: نعم
9: جدول انا اخذ 900.
7: نعم صالح،
9: انا نبغى التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبغون في توحيد المرتب على رحمة والديك، نبي نسمع كلام انا وصغاري.
7: طيب الأخ عبد الله. نعم الأخ عبد الله من هربان.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله، تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي، تفضل يا أخ مفتاح.
11: مرحبا يا أخوي، شو حالك؟
7: أهلا وسهلا، تفضل.
11: الله يبارك فيك، شو أخبارك يا أخوي؟
7: الله يبارك فيك
11: يا أخوي. معلش شيخ لو ينطق
10: اسمع في اخوي.
7: هاي نسمعك جيدا تفضل.
10: الشيخ لو كان ينصح بالناس اللي فيين يلموا على بعضهم وفي كل من الحروب وفي كل من المشاكل.
7: يا ريت
10: والله. في اخوي ولا لا؟
7: والله أمي عظيمة الله يبارك الله فيك. نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. نعم الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
12: مصراتة؟
7: أي تفضل أخي. نعم مصراتة تفضل.
12: السلام عليكم.
7: يا أهلا وسهلا. عليكم السلام.
12: والله العظيم نقول لك يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه لا ينفع فيه جودة. إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى. لا ينفع فائدة فيهم كلام سراق. هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحة. نصحتهم فرجعوا بالعكس. هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم. ما عاد في إنسان تقول هذا راهو اللي قيمة. هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد. ولا تنفع نصيحة فيهم ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
7: نعم شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد. تفضل. في أحد ثاني اتصال؟ نعم الأخ عبد الله من عربان. تفضل يا أخ عبد الله اسمعني. خليك في الضغط يا أخ عبد الله وكون صوتك واضح. نعم معي عبد الله. طيب أعطيني اتصال آخر إذا كان فيه. نعم يا أخ عبد الله. في اتصال آخر؟ طيب. نعم شيخنا بارك الله فيك. ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة. يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
13: أن تبيت في مسكنها في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها. السكنة واجب ونصح لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها. ما لزهاش وما طردهاش وما يحق لهم أنهم يطردوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. كل القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا. ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية. وعليها أن تبيت بالليل في البيت ما تباتش خارج البيت. يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا. وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها. ليس عليها حداد. المطلقة لا أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا. ولكن لا تبيت من صلاة العشاء. يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
7: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
13: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدره مجلس البحوث. وذكر فيه الأسباب واضحة. كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب. وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان. هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه. كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين. الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر سعر المصارفة. لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل. لكن هم يذكروا فيه في السعر يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد، فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار، والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما قبل النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر ولا بعد أسبوع ولا أشبه متى يتم، فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد، ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد. وهذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر ليقدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه عند وتبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار، عندما يكون واقف على الشباك يقول راه السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري، بهذه الصورة يصحح العقد. لكن هم ما يبوش يدروا حاجة الصحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم، احنا ليش مش نتكلموش على الزام وعدم، نتكلموا على انهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب، وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم حكم العقد لا تحل ولا تجوز، حتى لو اعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار، حتى لو قالوا له عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع انه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخذ، ما عنداش مناص الا يمشي، ما عنداش خيار انه يترك، هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي، اما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار لانه محتاج اليه، يسعى اليه بالواسطات، وبعد تالي حتى لو كان عنده خيار حقيقه الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا أن هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي، باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصاري، يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن، الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطي عليه ضمان حساب، يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا، في هذا الضمان تطلب منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصرافة تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة، المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها، تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما يدروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يداع في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده؟ ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد، أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما ما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لو مجلس البحوث قالهم حطوا العقود في المصارف، فروع المصارف باش المستكتبون يطلعوا عليها، شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره، لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، يعني ما عندناش مشكلة هو العقد اللي تعال استكتاب وطلع عليه، لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
7: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
13: انقطعه.
7: نعم شيخنا،
13: الصوت ما عادش نسمع في شيء يعني.
7: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك.

0: شيخ عبد الله صفاوي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام.
0: ربي يبارك لنا في المفتي ان شاء الله ويطول في عمره ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
0: بالله يا شيخ عبد الله، انا مشيت لعمره مرتين قبل من باب الحرس في مكه، اجبرت مساوين على النقاب، ما عنديش خلفيه ان الطواف ممنوع يعني. رسمنا علي وعليهم بارك الله فيكم.
1: طيب اثناء الاحرام. نعم، الأخ صالح منين؟
0: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم، أثناء الإحرام علي ولا؟ يا علي تسمعني علي؟
0: مثل فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
0: أثناء الإحرام إيه؟ طيب. الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
0: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
2: أبو عبد الله تحية ليك، تحية للدكتور الفاضل غريان، الفاضل غريان.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: الله يبارك فيك يا أخوي. بدنا نسلموا يعني توا على السفرات يعني ازدحام الموظفين بالسفرات يعني توا، احنا المتقاعدين يعني توا مهمشين يا أخي الكريم توا، احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو معغلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبوا من فضيله الدكتور يعني وجه رساله للمسؤولين يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بال يعني موظف السفاره 10,000 دولار يعني تو احنا متقاعدين. وبارك الله فيكم، جزاك الله خير في الدنيا وفي الاخره.
1: نعم. الشيخ تحدث الان في هذه الحلقه هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم. طيب محمد من طرابلس، تفضل أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان، تفضل.
3: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح، تفضل.
3: بارك الله فيك على رحمة والديك وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلماءنا.
1: الله يبارك فيك.
3: بالله التضامن والمتقاعدين، علاش ما يديرومش في توحيد جدول المرتبات؟ ناس قدموا بالله يا شيخ الصادق الهابينة.
1: نعم.
3: قاعدين والتضامن نبوهم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا اخ صالح، حاضر يا اخ صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا اخ صالح، خليك مع الكنترول. حاضر. اعطيني. طيب اعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا كريم بارك الله فيك، المعذره عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. اذا احببت شيخنا، عندنا الاخ علي من غريان يقول انه هو في عمره كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب، لبس النقاب أثناء الإحرام، فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.
4: كان يعني هما مما لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أنه صغار يخشى من الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيك. إذا شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا إذا هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم، مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
4: لا، هو إذا كان استبدال الذهب بذهب فهذا لا يجوز. هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيهش فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير

0: فصوص، هذا مش ممنوع، كان شيء بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن، فما يسماش هذا الرش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، هذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم. أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العملات، هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم،
0: قطع الصوت.
1: إذن نشكرك، شكرا.
0: في قضية ماذا؟
1: في قضية العملات، أخذ العملات من السحب، من عملية السحب.
0: أخذ العملات
1: من عملية من السحب.
0: أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف من أصحاب الحسابات، يأخذون أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالغ وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار، هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش ياخذ هو اجره مقابل السحب، لكن اذا كان يستعمل السحب في ماكينه ولا كذا تبي صيانه، للمصرف ان ياخذ اجره مقدار الخدمه اللي تتطلبها هذه الماكينه من الصيانه والرعايه، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبه عاليه، لان هذه عقود اذعان، وعقود الاذعان اخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف، هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه، فأنت ما يصحلكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تاخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تاخذ منه 300 دينار، هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا له في مسألة 2000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: الصالحين. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
0: من
1: من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا.

0: عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن

0: صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ، رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 51 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وعرفنا حكمها وشروط وجوبها وشروط صحتها، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على سننها، حيث قال: وسن استقبال الخطيب وجلوسه أول كل خطبة. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بعد أن تعرض للحديث عن حكم صلاة الجمعة وعن شروط وجوبها وشروط صحتها، انتقل يتكلم عن سنن الجمعة، وذكر لنا ثلاث سنن. أولها استقبال الخطيب، كما قيل بذاته لا بجهته. يعني شيخ، مش مجرد أنك تلتفت لبوجهك، طبعا هو اللي الخطيب أمامه قبالته هذا واضح بيشوفه قدامه، لكن نتكلم الذي هو عن في يمين الصف أو في شمال الصف، كيف يدير هذا؟ يلتفت للالتفات بس بوجهه؟ لا، قالوا بذاته، يعني بتقعد ميزتك أنت، بدل ما تستقبل القبلة استقبل الخطيب، توجه للخطيب. وهذا يعني السنة هذه من حكمتها أنك أنت تنتبه أكثر لما تتوجه له، ما تبدأش أنت تشوفه في التركينة وتسمع مجرد السماع ومرة تسهو، لا، لما تتوجه له وتشوف هو، حتى في حاجة يقولوا له يعني بالعبارة المعاصرة لغة الجسد أو كذا شيء من هذا القبيل، فأنت يكون هذا أدعى لحضورك ولانتباهك ولاستماعك واستفادتك من هذه الخطبة. فلهذا من سنن الخطبة عندنا إذن استقبال الخطيب بذاته لا بجهته. نعم
0: نعم. مقال: وجلوسه أول كل خطبة.
1: هذه السنة في حق الإمام، يعني لو لم يجلس هو، بقي واقفا، خطيب صعد على المنبر ولم يجلس قبل الخطبة الأولى حتى أذن للصلاة، وبعد ذلك يعني في بين الخطبتين أيضا لم يجلس، نقول له فوت سنة، يعني هو صحيح أتى بالأركان والشروط وكذا، لكنه لم يأتي بهذه السنة. إذن عندنا جلوس الخطيب في الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية، يعني بين الخطبتين، هذه سنة من السنن ينبغي الإتيان بها، ومن لم يأتي بها فقد فوت سنة ولا تبطل خطبته أو صلاته بذلك. نعم.
0: ثم قال: وغسل لكل ولو لم تلزمه، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح.
1: وغسل لكل، يعني كل مصل، ولو لم تلزمه، يعني المسافر والمرأة لا تلزمهما صلاة الجمعة وتصح منهما وتجزيهما عن الظهر، يسن في حقهما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة. والغسل ليس واجبا كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لأن عندنا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن الوضوء يكفي لصلاة الجمعة، لكن الأولى والأفضل لا شك الاغتسال. ومما يدل على سنية الاغتسال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، لأنه كما جاء في حديث آخر يكتبون الأول في الأول. وطبعا هذا فيه سنية الاغتسال لصلاة الجمعة، وفيه أيضا التهجير، وهذا سيذكره المصنف في مندوبات صلاة الجمعة، يعني منها التهجير يعني التبكير، الذهاب إلى الصلاة قبل الزوال ليتحصل المسلم على هذا الفضل العظيم. وإلا فمن أخر هذا يأثم، يعني من أخر وجاء في نص الخطبة ولا في الخطبة الثانية ولا في الدعاء فيه اللي يقعد، إلا في الدعاء يمشي يحضر الركعتين بس، فهذا يأثم لا شك، لتضييعه واجب، لأن حضور وشهود خطبتي الإمام هذا واجب من الواجبات. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: قال وصحته يا شيخ.
0: نعم
1: طبعا هنا إذا عرفنا أن الاغتسال لصلاة الجمعة لمن تلزمه الجمعة ولمن لا تلزمه هو سنة من سنن الجمعة، وصحة هذا الاغتسال حتى تكون أنت أتيت بالسنة هذه ينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، يقول ابن عاش، ويكون متصل بالرواح، يعني مش أنت اغتسلت بعد الفجر تو أنت تحقق فيك شرط من شروط الصحة اللي هو بعد الفجر، لكن أنت اغتسلت مثلا من الساعة 9 ومشيت طلعت مش عارف عطيت للسعي ومشيت كذا وتحركت ولا أكلت وشربت ولا رقدت وبعدين مشيت للجمعة، يقول يعني يسن في حقك أنت أنك تغتسل الآن، لأنك أنت فيه فاصل، فما يصح لم يصح منك الإتيان بالسنة حتى تكون السنة قد أتيت بها صحيحة. ينبغي أن يكون هذا الغسل بعد طلوع الفجر مش قبل طلوع الفجر، ويعني لو كان قبل الفجر واتصل بالرواح ما أتيتش بالسنة، ولو كان بعد الفجر ولكنه لم يتصل بالرواح أيضا ما تكونش أتيت بهذه السنة. ولهذا يقول ابن عاشرين رحمة الله عليه وسن غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جمل، سيأتي هذا في المندوبات إن شاء الله.
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات الجمعة فقال وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وتطيب لغير نساء ومشي وتهجير وتقصير الخطبتين والثانية أقصر ورفع صوته بهما وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم وقراءة فيهما وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
1: هنا المصنف رحمه الله ذكر مندوبات الجمعة، أول هذه المندوبات التي ذكرها هو تحسين الهيئة. تحسين الهيئة يكون بقص الشارب أو إحفاء يعني الشارب، لأنه مش الاستئصال بالكلية تخلي البشرة يعني باينة، يعني نقول توا رقم نصف أو واحد أو كذا، ولو أنت تركته حتى طويل شوي ما فيش باس، بس الطرف الشفة هذا هو اللي تحفه، ما تخليش الشارب يعني الشناب هذا ولا نازل عليه الشفتين، يعني الإنسان يأكل ويشرب وغيره. وهذا فلهذا من خصال الفطرة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب، هذا هو الإحفاء، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى أو أعفوا اللحى. فإذا عندنا تحسين الهيئة يكون بإحفاء الشارب، يكون بقص الأظفار، يكون بحلق العانة، نتف الإبطين، كذلك السواك. السواك هو مندوب طبعا من المندوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقلنا مما يكون به الاستياك حتى الفرشاة والمعجون، يعني قبل ما تمشي الجمعة لو استعملت هذا طيب أن تستكتهن، وكذلك عود الأراك هذا اللي هو السواك المعروف. فهذا إذن عندنا من المندوبات، والسواك تو هذا من تحسين الهيئة السواك وكذا، وهذا من مندوب ويزداد ندبه مثلا للجمعة، لكن أحيانا السواك يجب عندما يكون لإزالة رائحة كريهة، لأن من أكل من هذه الشجر اللي هي البصل والثوم وكذا، فليعتزل مسجدنا أو فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا السواك مندوب لأنه من تحسين الهيئة وغيره والمظهر، وأحيانا يجب إذا كان لإزالة رائحة كريهة. إذا تحسين الهيئة بصفة عامة مندوب من مندوبات الجمعة. وجميل الثياب، لبس جميل الثياب وأفضل الألوان اللي هو الأبيض. وهنا يعني هي تذكير لكل مسلم أن يعظم هذه الشعيرة. ربنا عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني في صلاة الجمعة وانت ماشي بسروال توتا ولا سروال أمريكي ولا غيره، ومرات مشحط ولا مش مشحط ولا كده، ما يضيرك لو لبست ثوب عربي أو الثوب الوطني، هذا الزين الوطني هذا اللي نلبسه فيه من حيث الستر ومن حيث الجمال، وحبذا أن يكون أبيض، لو مش أبيض ما فيش بأس أنهم يكون جميل وكذا، أفضل ما عندك تلبسه لهذا العيد. فيوم الجمعة هو عيد أسبوعي، وإظهار الزينة له. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما جاء في تفسير عند كل صلاة. فينبغي الانتباه لهذا. فإذا من المندوبات لبسوا جميل الثياب، أجمل ما عندك من ثياب تلبسه ليوم الجمعة، وحبذا أن يكون أبيضا. نعم
0: نعم. ثم قال وتطيب لغير نساء.
1: نعم، لأن المرأة ممنوعة من الطيب خارج بيت، تطيبها يكون لزوجها أمام محارمها ماشي، لكن عندما تخرج المرأة لا تتطيب. وفي الحديث أيما امرأة تعطرت ومرت على رجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكل عين كذا، يعني الأمر خطير هنا، وهذا من التبرج اللي هي المرأة منهية عنه حتى لا يتعلق بها الرجال وكذا. وكما جاء في شهود صلاة العيد أو الجمعة وليخرجنا تفلات، وعائشة رضي الله عنها قالت متلفعات، يعني كنا نساء المسلمين يشهدنا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفنا من الغلس. فإذا التطيب مطلوب للرجال، أما المرأة فلا تتطيب وتخرج تقول أنا ماشي الجمعة وتدير هذاك الطيب ويقعد يشم فيها الرجال، لا ينبغي أن يكون هذا. نعم
0: نعم. ثم قال ومشي.
1: نعم، المشي خصوصا في الذهاب يا شيخ، وحبذا ذهابا وإيابا من استطاع فهو مندوب المشي، لكن في الذهاب يندب أكثر. لماذا؟ قالوا لأنه يعني أكثر تواضعا من العبد لخالقه. وربنا عز وجل دعاك لهذه الشعيرة، لهذه العبادة، أنت ماشي لعبادة الله عز وجل، فلما تمشي عليه ماشي على رجليك أكثر وأبلغ في التواضع لله عز وجل، ولهذا هو مندوب خصوصا في المشي. نعم.
0: ثم قال وتهجير.
1: التهجير الذهاب لها قبل الزوال يا شيخ، للحديث الذي ذكرنا آنفا أنه راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فيندب في هذا التهجير، أي التبكير للذهاب لصلاة الجمعة، فمن أراد الفضل فليبكر. أما مجيئك بعدما الأذان الثاني خلاص رو بحسب ما فاتك من الجمعة يفوتك من الأجر وتتحصل على الإثم بسبب تقاعسك عن صلاة الجمعة. نعم.
0: ثم قال وتقصير الخطبتين والثانية أقصر.
1: نعم، هذا من مئنة فقه الإمام أن يقصر في الخطبتين، وكما قيل يعني أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث. يعني الخطبة ينبغي أن تكون كلمات متزنة مركزة فيها موعظة، ما هيش بالتطويل والكلام الحشو مهما أتيت أنت بأبيات أو بغير ذلك أو كثرت على الناس بآيات أو أحاديث وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أطال بالناس الصلاة، طول بهم الصلاة ليس في الجمعة، أطال بهم الصلاة، قال يعني إن منكم منفرين، وعاتبه صلى الله عليه وسلم لإطالته بالناس حتى لا يمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالقوم فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقد قيل أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث، أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث. فلهذا ينبغي أن تكون الخطبة مركزة غير مطولة حتى لا يمل الناس ويقعدوا ينعسوا كذا، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه. ويعني كما قيل ينبغي أن تكون الخطبة كذلك الخطيب يشعر بما يحث الناس عليه، يكون كلام خارج من القلب كما قيل، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. وقد قيل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون على الكلام من الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا نحن الذي أتى بنا إلى هذا الكلام
0: هو تقصير ندب تقصير من الخطبتين،
1: إذن تقصير الخطبتين، والخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى. نعم.
0: ثم قال ورفع صوته بهما.
1: نعم، هو عندنا يعني رفع الصوت بالحد الذي يسمع به هذا واجب، كيف بسر زعمك الخطبتين يقولهم سر، لا هذا واجب، إنه لكن رفع الصوت زيادة على الواجب هذا مندوب. نعم.
0: نعم. ثم قال وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل أن نتكلم عن البدء بالحمد يا شيخ، المندوب الذي ذكرته آخرا وهو رفع الصوت بهما زيادة، هذا ينبغي أن يتنبه الخطيب، ليس الخطبة كاملة وانت رفع صوتك وانت تكشخ، يعني هي أحيانا تحتاج إلى رفع الصوت، لأن هكذا هي الموعظة ينبغي أن تكون في مواضع معينة يرفع الخطيب صوته فيها، وفي مواضع أخرى يخفض صوته حتى يكون تأثير، هذه تأثيرات صوتية على الحاضرين. مش معنى ذلك أنك أنت من أول ما تبدأ حتى في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الحمد البداية هذه اللي هي من مندوبات الخطبة وهو رفع صوته ويكشخ فيها، يا شيخ ما هي مواضع، في مواضع معينة يغضب فيها، وقد قال كان صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني في مواطن معيد، مواطن يعني تحذير، مواطن وعيد نذير كذا، لا بأس أن يرفع فيها صوته، وفي مواطن أخرى ينبغي أن ينخفض فيها نبرة صوته حتى تكون هذا أدعى للقبول. نعم.
0: نعم. ثم قال وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا من المندوبات، من مندوبات الخطبة أن يبتدئ الخطيب خطبته بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم قال وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم.
1: نعم، من المندوبات في المذهب عندنا يعني في آخره يقول يغفر الله لنا ولكم أو أذكر الله يذكركم أشكره على نعمه يزدكم، يعني يختم بها خطبته، فهذا من المندوبات عندنا. نعم.
0: ثم قال وقراءة فيهما.
1: المقصود الخطبتين يا شيخ. نعم. ولا فالقراءة في الصلاة هذه واجبة. نعم. بالنسبة للفاتحة في صلاة الجمعة هذه واجبة القراءة فيها، لكن نتكلم احنا المندوب ما هو في الخطبة، ينبغي أن يقرأ فيها آية على أقل تقدير أو سورة من قصار المفصل أو كذا، فتكون تكون الخطبتان مشتملتين على قراءة للقرآن الكريم ولو بآية أو لا أكثر من ذلك. نعم.
0: نعم.
1: وهذا هو الغالب، يعني الخطيب يأتي يستدل لما يعظ الناس به، يأتي بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم قال وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
1: هذا الحديث هنا عن الصلاة، من المندوب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وهذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية، هذا ما استحبه علماؤنا. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على مندوبات صلاة الجمعة شرع في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره.
1: نعم.
0: وبدأ بما يجوز فقال وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها وقبل الصلاة مطلقة كمشي بين الصفوف. تفضل شيخ.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى بعض ما يجوز في الجمعة، فأول هذه الجائزات يعني تخطي الرقاب، إذا وجدت فرجة وتخطى المأموم يعني اللي جاي هذا يصلي تخطى الرقاب ليسد تلك الفرجة، قالوا هذا جائز إن كان قبل أن يصعد الإمام على المنبر، أما بعد صعود الإمام على المنبر إن كان الفرجة فسيأتي هذا من المكروهات. إذن هنا الصعود يعني تخطي الرقاب لسد فرجة قبل أن يصعد الإمام على المنبر هذا من الجائزات، هذا من الجائزات. وهنا تنبيه لمن أتى أولا أن يملأ الصفوف الأول فالأول،
2: حتى لا يوقع الناس في الحرج بعد ذلك تتخطى الرقاب، في لما سواء الإمام على المنبر قبله بعد غيره بيتخطى وبيجلس، ومرات من حقه في ذات الوقت أنت يعني سددت الصفوف وملأت الصفوف المتأخرة والصفوف الأولى فيها أماكن شاغرة. فلهذا هنا تنبيه لكل مسلم في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات أن نملأ الصفوف الأول فالأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجروا القرعة حتى من يجلس أولا. وتجد نحن البعض منا حتى وإن بكر وجاء مبكرا لصلاة الجمعة يجلس في الصفوف الأولى، يدور لا في حيط ولا حاجة يتك عليه ولا عرصة وكذا ويخلي في الصفوف الأولى. فلهذا التنبيه هو ملء الصفوف الأول فالأول لئلا نوقع من جاء متأخرا في الحرج، إما بيوقف البرة في الشمس ولا في البرد ولا غيره، وإما إنه بيتخطى وبيتحصل على الإثم أو على الكراهة على أقل تقدير لو كان الإمام على المنبر. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها وقبل الصلاة مطلقا.
2: ولو كان التخط يا شيخ قبل جلوس الخطيب لا لفرجة مكروه.
0: نعم.
2: وإذا كان بعد الخطبة، بعد الخطبة يعني بعد الخطبة وقبل الصلاة، ركز.
0: نعم.
2: بعد تمت الخطبة وعند هنا قالوا ما فيش باس إن هو سواء لفرجة، لأن الناس بتبدأ توقف وبتقوم بتستعد للصلاة وبتتغير الوضعية يعني اللي كان جالس ولكذا، فهنا ما فيش باس إن هو التخطي في هذا الموقف وفي هذه الحالة ما فيش باس سواء لفرجة أو لغير فرجة. نعم.
0: قال: كمشي بين الصفوف.
2: نعم، هو الحديث عن التخطي بعد الخطبتين وقبل الصلاة.
0: نعم.
2: المشي بين الصفوف، وطبعا هذا حتى في الصلاة يا شيخ ومر معنا يا شيخ.
0: نعم.
2: أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال سترة غير مقتد خاف المرور، يعني الفذ والإمام هم المطلوب يسن في حقهما السترة إن خشيا المرور في المذهب. نعم. عندنا المأموم لا سترة له، فسترة إمامه هي سترته، ولهذا لا بأس أن يمر المصلي أو الإنسان يمر بين الصفوف والصلاة قائمة ما فيش بأس، لأن لا يلحقه إثم ووعيد إذا لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. هذا خاص بمن باللي صلي بروحه وانت تمر بين يديه، وكذلك بمن يمر بين يدي الإمام. أما المرور بين الصفوف فما فيش إشكال وما فيش بأس إن شاء الله. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله: وكلام بعدها للصلاة.
2: نعم يا شيخ، عندنا الكلام بعدها بعد الخطبة، طبعا أثناء الخطبة لو قلت لمن بجانبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وجاء في الحديث من لغى فلا خطبة له، ما تقدرش حتى أمر بالمعروف أو أسكت وكذا ولا شخص يشوش، لا بتشير له، وسيأتي هذا، لا بتشير له ولا بتكلمه وتقول له أسكت، هذا مكروه في حقك، بل حرام يعني الكلام في أثناء الخطبة وسيأتي. طيب لو انتهت الخطبة وقبل الصلاة، قالوا ما فيش بأس، هنا تقدر تتكلم، انتهت الخطبة ولم يشرع من يقيم الصلاة في الإقامة. أما الكلام في أثناء الإقامة أما الكلام في أثناء الإقامة فمكروه، وفي إذا أقيمت الصلاة فحرام. إذن عندنا الكلام يا شيخ بعد الخطبة إما يكون قبل الإقامة، هذا جايز بكر ما في شيء، بس بعد الانتهاء من الخطبة وقبل الشروع في الإقامة. إذا شرع المؤذن في الإقامة في هذه الحالة يكره الكلام، ما يحرمش. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام هنا يحرم الكلام، وروا هذا سواء في الجمعة ولا في غيرها، فلينتبه البعض يعني تقام الصلاة وهو قاعد يهدرس، الكلام بعد إقامة هو حتى النافلة ما يجوز لكش أنك تشتغل بها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما تفتتحش حتى نافلة تصلي فيها، فأولى أنك أنت تقعد تضرب في اللقن ولا تهدرز ولا غيره والصلاة قائمة. نعم.
0: ثم قال: وذكر قل سرا.
2: وذكر قل سرا، شوف يا شيخ، قل وسر، الذكر يعني الصلاة والسلام على رسول الله، إذا ذكر تكبير تهليل تسبيح، إذا كان قليل سر ما جهرتش به ما في شيء إشكال، يتكلم على ماذا هو؟ يتكلم على الجائزة.
0: نعم.
2: فهمت؟ ذكر في أثناء الخطبتين قليل وسر، مش الرشيم داير مسبحة ولا غيره ولا بيدك كذا وشادها التسبيح ولا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أمور مطلوبة مش في هذا الموضع، لكن لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه سرا ها وشيء قليل أو كبرت هللت كذا في أثناء الخطبة، ما دام سر وما دام قليل ما يكرهش، وكان هو كثر بيكره، وكان هو جهر بيكره. واضح يا شيخ؟
0: نعم.
2: إذن ضابطه حتى يكون جائز الذكر أن يكون قليلا وأن يكون سرا. نعم.
0: وبالنسبة شيخنا للتأمين وراء الدعاء الإمام نفس الحكم ليه ولا يختلف؟
2: يؤمن يا شيخ المأموم يؤمن، لا هو الموضوع في رفع اليدين بس.
0: أيه.
2: هل يرفع المأموم أو لا يرفع؟ والأرجح أنه ما يرفعش، وقد قال بعض أهل العلم بأنه يرفع.
0: يعني التأمين شيخنا يحق بالذكر ولا مفصول موضوع بروحه؟ يعني.
2: لا موضوع بروحه. نعم. لأنه يؤمن على دعاءه ما فيش باس، ولو اعتدنا يعني بنعدوه من الذكر فهو ما فيش باس، هو سرا ويسير. لكن هو تكلم أو اختلف العلماء في ماذا؟ في رفع اليدين. يعني الإمام على المنبر يدعو، هل نرفع يدينا ولا ما نرفعش؟ قالوا الأولى أنك ما ترفعش.
0: نعم.
2: تأمن على دعاء الإمام من غير أن ترفع يديك. نعم.
0: ثم قال ونهي خطيب أو أمره وإجابته.
2: نعم، هذا يذكر في الجائزات. الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو قال صلوا كما رأيتم أن أصلي، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله. عندنا حديث سليك الغطفاني عندما أمره أن يصلي ركعتين، وعندنا حديث الرجل الذي تأخر وتخطصه فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فإذا الخطيب له أن يأمر وينهى، طيب بخلاف المأموم يا شيخ أنت ما تقدرش تقول للي جنبك أسكت ولا تكلم ولا غيره ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى ولا كذا، مش وقته.
0: نعم.
2: تنصت أنت، لكن الإمام له أن يأمر أو ينهى، وهو على المنبر له أن يأمر أو أن ينهى، والذي أمره أو نهاه أو سأله له أن يجيب الإمام أو يبين عذره. وقد حصل هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان عندما دخل وعمر على المنبر فلامه على التأخر فقال يا أمير المؤمنين لم أزد على أن توضأ، يعني رجع من عمله أو كذا، فتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا لامه على تركه للغسل، ولكن لم يقل له أن الصلاة كذا يعني باطلة والغيرة. فإذا هنا حصل يعني إجابة من المأموم اللي هو عثمان بن عفان، وحصل أمر أو نهي أو عتاب أو كذا من الخطيب. فإذا لا بأس أن يأمر أو ينهى شخص، شخص دخل وسلم، وهذا حصل لي يا شيخ في بعض الأحيين، يدخل شخص والإمام على المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش وقت سلام يا شيخ، لأن هذا من المواطن التي يحرم فيها السلام، أرده هو وإفشاؤه والإمام على المنبر. فلو تكلم الإمام قال لا هذا غلط، ما ينبغي أنك أنت، هذا من المواضع التي لا يسلم فيها من دخل المسجد أو كذا، فما فيش بأس. لو هو رد عليه وقال له المعذرة أنا ما عنديش علم ولا ما فيش بأس. إذن أمر الخطيب ونهيه لشخص ما وهو على المنبر ما فيش بأس، وإجابة من سئل أو من عوتب أو من كذا ما فيش بأس. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره، وأنهينا الكلام على ما يجوز فعله حال الخطبة، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على ما يكره فعله حال الخطبة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة.
1: تفضل شيخ. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله في الجائزات التخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة، فهو جائز. وأما التخطي قبل جلوس الخطيب، يعني الخطيب مصعدش على المنبر وانت تتخطى في رقاب الناس وما فيش فرجة ماشي لها تقدم وخلاص، فهذا مكروه، ولكن مصعدش الإمام على المنبر. نعم.
0: ثم قال: وترك طهر فيهما.
1: نعم، ليس من شروط صحة الخطبتين أن يكون الإمام على طهارة، فإذا كان الإمام على غير طهارة بل تعمد مثلا إنما يكون على طهارة، وبعد أن تم الخطبتين توضأ وصلى بالناس وطلب منهم أن يمكثوا على رسلكم في مكانكم كذا حتى أسبغ الوضوء أو أتوضأ وكذا، توضأ وصلى بهم، ما فيش بأس، الصلاة صحيحة. إذن ليس من شروط صحة الخطبتين الطهارة، لكن يندب أن يكون على طهارة. فمن المكروه أن يخطب الخطيب بالناس، خطيب الجمعة، وهو على غير طهارة.
0: نعم. إذن قال المصنف: وترك طهر فيهما. ثم قال: والعمل يومها.
1: يعني الترك، هذا عطف. نعم. على الترك، يعني ترك العمل يومها، وإن أيضا من المكروهات. طبعا دعك توا، يعني كدولة عندها يوم معين بتعطيه للعمال عطلة وكذا، ومدايرينها يوم الجمعة ليناسب، فما فيش بس، لكن ليس معنى هذا للعبادة ولتعظيم اليوم، لا، ما فيش من دير باهي عمل الدول، ما فيش في أعمال أخرى يعني خاصة بك، ليس معنى هذا أن يعني لتعظيم اليوم أنك ما تعملش، ما فيش بأس ترك العمل في الجمعة ولا في غير الجمعة، لكن تعظيما اليوم ترك العمل لا، ليس مكروه هذا ترك العمل يوم الجمعة لتعظيم الجمعة، لا. نعم.
0: نعم. ثم قال: وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به.
1: نعم، الجالس الذي يقتدى، والمقصود بالأذان الأذان الأول مش الثاني، ولا فالأذان الثاني بطل ندخله في الحرمة والتحريم في مشهور المذهب وكذا. الأذان الأول يا شيخ إذا أذن، فعندنا في اللي يدير مثلا يقصد القبلي، مثل قبل الظهر يصلي ركعات بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، فقالوا هذا في حق من لا يقتدى به، عامة الناس وكذا، ما فيش بأس، لكن إمام عالم سلطان قالوا ينبغي إنما يصليش حتى لا يظن عامة الناس أن هذا يعني واجب أو كذا، فلهذا قالوا من المكروه التنفل بعد الأذان الأول. نعم، لمن يقتدى به. نعم.
0: نعم.
1: وهذا في حالة كان جالس يا شيخ، أو قال إذا كان جالس، لكن لو شخص دخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني هذا يشرع في حقه ركعتا تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، يعني حتى في المذهب عندنا ما فيش تحريم ولا كراهة هنا.
0: نعم.
1: نعم، في الوقت هذا اللي هو بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يا شيخ، ما دامك دخلت ينبغي أن تصلي ركعتي تحية المسجد. نعم.
0: نعم. ثم قال: وسفر بعد الفجر.
1: نعم، من المكروه يا شيخ، من الفجر إلى الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس بعد ذلك ندخل في موضوع يعني التحريم، لو زالت الشمس، لأن خلاص أنت تعلقت بك صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة، فما تسافرش وقتها إلا ما تصلي، بعد ما تصلي أطلع سافر، يعني إذن من الفجر إلى قبيل الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس نصبح في وقت التحريم، لأنك أنت دخل وقت الجمعة فما تسافرش قبل ما تصليها، لكن قبل الزوال لم تجب بعد، فلا بأس أنك أنت تمشي مع الكراهة. والأمر هنا يدخل يا شيخ، أنت هل تدرك أو لا تدرك، يعني هل تصل إلى، هل تقدر تصليها في الطريق اللي ماشي فيها أنت أو في المنطقة اللي ماشي لها، هل تصل قبل الجمعة وتستطيع أن تصليها، فتنتفي الكراهة أحيانا، أنت عارف نفسك أنك أنت ستصل إلى المكان الذي تريد، وخصوصا مع السيارات الآن، يعني تمشي مسافة قصر يا شيخ، مثلا نطلع بعد الفجر من هنا وأريد مصراتة مثلا ساعتين ونكون غادي، يعني قبل الجمعة بنكون غادي ونصليها الجمعة هناك، فتنتفي الكراهة أحيانا في حقي. لكن سابقا مع السفر في عن طريق وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني عندك على الرواحل وعلى الأقدام وكذا، فيصعب أنك أنت تدركها مدامك أنت طلعت. فلهذا إذا هي مكروهة، السفر مكروه في يوم الجمعة من الفجر إلى قبيل الزوال، وبعد الزوال يكون من المحرمات كما سيأتي. نعم
0: نعم. إن بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يكره فعله أثناء الخطبة، شرع في الكلام على ما يحرم فعله أثناء الخطبة.
1: نعم.
0: فقال وحرم بالزوال.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، قلنا إذن طلوع الفجر يوم الجمعة يخلي السفر في حقك مكروها، وإذا زالت أذن الظهر خلاص بيبدأ يحرم عليك السفر أنت.
0: ثم قال أو كلام في خطبتيه.
1: نعم، لأن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وجاء في الحديث من لغى فلا جمعة له. فإذا الكلام في الخطبتين محرم، الكلام في الخطبتين محرم الهدرزة يعني الكلام فارغ. ومن المؤسف أن تجد بعض المسلمين يجلس في خارج المسجد، يعني ليس من الصغار بس، مرات حتى فيه اللي بالغ وكذا، ويجلس ويضرب في اللجن ويهدرز وغيره، وبعتالي لما تقام الصلاة يدخل. لا، من الواجب استماع الخطبتين وعدم الحديث فيهما، هذا واجب. نعم، ويحرم عليك أنك تتكلم ولا تهدرز.
0: ثم قال وسلام ورده.
1: إذن إفشاء السلام لما تدخل المسجد والإمام على المنبر، ما تقدرش تقول السلام عليكم، قلتها يحرم عليك، هذا يلحقك إثم، ولا رده ما يردوش عليك، حتى لو قلتها ما يردوش عليك. نعم.
0: قال وتشميت عاطس.
1: يعني شخص عطس، شوف حمد الله هذا ذكر يسير، ومر معنا أن من الجائزات الذكر اليسير إذا كان قليلا. لو أنت عطست ما فيش بس تقول الحمد لله، وقولها سرا. إيه، لكن اللي جنبك ما يقول لكش يرحمكم الله، يحرم أن يشمتك في هذا الوقت. نعم. نعم.
0: ثم قال ونهي لاغ أو إشارة له.
1: من المحرمات. نعم، وهذا الحديث الذي ذكرنا، فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذن حتى أسكت اللي جنبك، وإلا انتبه واسمع دوشت علينا ولا غيره، مش وقته والإمام يخطب على المنبر، باهي بعد الصلاة كانك أنت بتنصحه ولا غيره، ذاك أمر آخر. نعم. أو حتى بعد الانتهاء من الخطبتين وقبل الصلاة تقدر تكلمه، لأن مما يجوز فيه الكلام بعده.
0: ثم قال وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: نعم، شوف يا شيخ، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وعندنا فيها قولان في المذهب. فمشهور المذهب على أن من دخل والإمام على المنبر يجب عليه أن يجلس ولا يصلي ركعتين، فإن صلى هذا يحرم عليه الصلاة، هذا قالوا من الأوقات التي تحرم فيها النافلة. وقالوا عندنا الخطبتان بمثابة ركعتي الظهر، قالوا هذا بمثابة ركعتين. وقالوا إذا كان عندنا حتى الأمر بالمعروف، يعني من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، قالوا هذه حتى هي من المعروف صلاة تحية المسجد وكذا، لكن في هذا الوقت ما دام أو نهينا حتى على كلمة أنصت، فمن باب أولى أنك أنت تنشغل بصلاة ركعتين. وكذلك عندنا مما استدل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تأخر وتخطى الرقاب، اجلس فقد آديت وأنيت، قالوا ما قالاش يصلي. فإذا هذا مستند مع عمومات أخرى وأدلة، منها قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني تحمل على هذا، على الإنصات في وقت الجمعة وكذا. فإذا هذا دليل مشهور المذهب، وهذه هي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهي المشهور أنه يحرم على من دخل المسجد والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين، ينبغي أن يجلس. وعندنا رواية أخرى يا شيخ، وهذه رواها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، رواها عن مالك لأنه روى عن مالك، هذه قالوا رواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، وبها قال السيوري من علمائنا، قالوا واختارها بعض علماء المذهب، قالوا يصلي ركعتين والإمام على المنبر يصلي. طبعا مما استدلوا به، هذا قول جمهور أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا وللسيوري ورواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، قالوا يصلي والإمام على المنبر، يصلي ركعتين ويتجوز فيهما خفيفات. قالوا عندنا حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حتى بلفظ العموم، أحيانا يقال هذه قضية عين وخاصة بسليك الغطفاني ومش عارف، لا عندنا حديث عام، الرواية في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهي في صحيح مسلم يا شيخ، وهذه من ألفاظ العموم يعني عامة لأي شخص دخل وهو على المنبر، حجتهم قوية في ذلك يا شيخ. به. وعندنا ابن عبد البر له اختيار جميل في هذه المسألة، قال هو مخير إن شاء أن يجلس وإن شاء أن يركع ركعتين، قال لأن عندنا حديث سليك الغطفاني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين، جلس قبل أن يركع ركعتين فأمره النبي وهو على المنبر أن يصلي ركعتين، وعندنا حديث الرجل الذي تأخر عن الصلاة وتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت، ما قالش يصلي. فابن عبد البر قال إن شاء أن يصلي فليصلي وإن شاء أن يجلس فليجلس، وقد نظمت هذا في قولي ومن دخل لمسجد وقد صعد إمامه لمنبر فإن شاء قعد، هذا من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك، وينبغي أن نضع هذا الاختيار في الحسبان لأن مثل هذه المسائل يكثر الخلاف والنزاع عليها، فلا إنكار في مسائل الاختلاف، التزمت بمشهور المذهب فبها ونعمة، هذا المذهب السائد في البلاد، لا ينبغي للمرء من تمذهبي بغير ما في قطره من مذهبي، رأيت رجحان القول الآخر الذي قال به بعض علمائنا وهو قول جمهور أهل العلم وصليت ركعتين باهي، درت في ذهنك اختيار ابن عبد البر رائع جدا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: كويس يا شيخ، وابتداء صلاة به كان يعني بدأت نصلي قبل ما يصعد الإمام على المنبر، هذا بنكمل مش محرم علي يا شيخ، لأن يعني مش لقولنا بكري لا بأس أن يعني الداخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني قبل أن يصعد، نقدر من الوقت الذي يجوز بل يندب في حقي أن نصلي تحية المسجد، بدأت فيها يلا صليت ركعة ولا حاجة وصعد على المنبر، قالوا نخف فيها لأن يعني ما افتتحتش الصلاة، نتجوز ونكملها،
0: لا يقطع الصلاة،
1: لا يقطع الصلاة باهي كويس. قال لكن الابتداء سواء كان واحد جالس من باب أولى، يعني أنا جالس في المسجد والإمام صعد على المنبر وأنا اختر عليه النوض نتنفل، مش وقت التنفل، هذا يتأكد التحريم هنا. نعم. بل حتى على قول جمهور أهل العلم هذا، وعلماؤنا أضافوا حتى الداخل، قلنا حتى ولو دخلت يعني ما تطلبش منك تحية المسجد اجلس هنا، بعتلي قال ولا يقطع الداخل إلا أن تعمد، يعني من دخل والإمام على المنبر وبدأ في يصلي في ركعتين تحية المسجد، قالوا هذا إن تعمد عارف أن الإمام صعد على المنبر ومع هذا تعمد ركعتين، قالوا هذا يقطع ويجلس. أما من سهى، هو الإمام قدام على المنبر لكن سهى افتتحها وهو ساهي الصلاة، هذا قالوا في المذهب عندنا قالوا لا ما يقطعش، هذا يكمل. وكذلك يعني من جهل ما يحسبش الإمام هو على المنبر، مش قبالة المسجد كبير وكذا ما ظهر لاش إن الإمام صعد على المنبر فهو افتتح يصلي في ركعتين، هذا نقوله له أكمل. إذن من الذي يطالب بالقطع؟ يطالب بالقطع من دخل والإمام على المنبر وقد تعمد صلاة ركعتين في مشهور المذهب، يقطع، هذا يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه أن يقطع. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان.
1: نعم، عندنا في لما يؤذن الأذان الثاني خلاص، هذا الله عز وجل ماذا قال؟ وذروا البيع، طبعا يقاس على البيع باقي العقود اللي هو سواء الإجارة ولا التولية ولا الشفعة ولا الإقالة ولا غيرها، أي عقد من عقود المعاوضات في هذا الوقت هذا يفسخ، قالوا لأن عندنا النهي يقتضي فساد منهي عنه، هذا بيع منهي عنه فالنهي يقتضي الفساد. طيب لكن قالوا إذا كان العقد عقد نكاح أو هبة أو صدقة في هذا الوقت والإمام على المنبر، في هذه الحالة قالوا يمنع وحرام، يأثم الإنسان لو أجراه في ذلك الوقت لكنه لا يفسخ. واضح يا شيخ؟ لا.
0: نعم.
1: فرقوا بين عقود المعاوضات وغير عقود المعاوضات، فالتحريم فيها كلها، لكن الفسخ لا يكون إلا في عقود المعاوضات. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الأعذار المسقطة للجمعة فقال: وعذر تركها كالجماعة شدة وحل ومطر ومرض وتمريض وشدة مرض قريب ونحوه.
1: نعم. وعذر تركها، طبعا هي لا سبق وأن ذكر في شروط وجوبها أن يكون غير معذور، وقد قال ابن عاشر رحمه الله: بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر. يعني المعذور اللي عنده واحد من الأعذار ما تجبش عليه صلاة الجمعة. والأعذار هي قال مثل الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، هي الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، اللي هي عندنا شدة الوحل، لما يبدأ في وحل يعني الإنسان ما يقدرش يقطع بينه وبين المسجد إلا المرور على وحل وكذا تتلطخ به ملابسه وكذا، قالوا يبيح هذا التخلف عن صلاة الجمعة. وكذلك المطر، مطر غزير مثل ما يبيح التخلف عن صلاة الجماعة كذلك صلاة الجمعة. المرض، واحد عنده مرض يشق معه الذهب، لكن ينتبه مش أي مرض، يعني لو مرض يسير لا هذا ينبغي ألا، لكن مرض يشق معه الذهاب إلى الجمعة. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يشاملوا فيه رجل من هنا ورجل من غادي يساندوا فيه حتى يوصلوه للمسجد، هذا في صلوات في صلاة الجماعة، فكيف بصلاة الجمعة اللي هي واجبة عند الجميع. ومرض إذن من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة من كان به مرض شديد لا يستطيع معه الإتيان إلى صلاة الجمعة. والتمريض، وما فيش من يقوم به غيره، يعني والد أو والدة أو ابن أو بنت أو كذا وهو قائم بتمريضه وفيه مرض يخشى أنه هو لو تركه لوحده يعني يتضرر أو كذا، فالتمريض أيضا مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم. إذا تعين طبعا يا شيخ، لو فيه غيره، فيه زوجته هي مثلا معه والدته وتحتاج إلى التمريض، من يقعد جنبها يمد لها المية غيره وفيها مرض، لكن لو قام فيه من لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل المرأة بنته ولا زوجته ولا غيره ولا أخته ولا كذا، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الإتيان الجمعة إذا هناك من رفع عنه هذا الواجب، لأن تمريض المريض واجب هو. نعم.
0: ثم قال: وشدة مرض قريب ونحوه.
1: نعم. مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة يعني اللي بيكون في النزع يا شيخ، شدة المرض خصوصا اللي يعني يخشى يعني اقتراب أجله كذا، مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
0: قال: وخوف على مال.
1: طبعا هنا هو قال كقريب ونحوه يا شيخ، يعني يدخل فيه الصديق والملاطف وكذا، وكذلك الزوجة تلحق بالقريب. نعم.
0: نعم. قال: وخوف على مال ولو لغيره.
1: نعم، من خشي ضياع مال له بال، مش مال تافه يقعد الخاطر دينار، تو عندنا دينار نحن الورق هذا ما جاء شيء ولا غيره من القيمة تافهة، لا شك

0: الأكل هذا، يعني يجب عليه عدم الأكل. والنهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهود الجماعات والجمعة وكذا لمن كان به أكل من هذه الشجرة، ومن أكل من هذه الشجرة إما أن يميتها طبخا كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه، يميتها طبخا لأن الطبخ يقلل من الرائحة وكذا، ما يأخذهاش نيئة يعني الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا غيره، وإما أن هو يعني يكون عنده مزيل، خصوصا في هذا الأوقات مع أن هي الرائحة اللي هي التجشع وكذا اللي تخرج من المعدة هذه تبقى مهما أنت درت من روائح، لكن لعل بعض المزيلات المعاجين مرات بعض أنواع الحلوى أو العلكة أو كذا فيها رائحة معينة تطيب الفم وتزيل ما عساها أن تزيل من هذه الروائح، فهذا يجب عليه أن يزيل وأن يذهب. مش هو يأكل الثوم ويقول لا لا أنا واكل ثوم مش هنمشي اليوم للجمعة، لا، واجب عليك أنك تزيله إن استطعت وتذهب للجمعة، فالجمعة واجب على كل ذكر بالغ أن يحضره، نعم، مقيم.
1: ثم قال: وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه.
0: نعم، مما يبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة اللي هو إذا كان الرجل أعمى وليس له قائد يعني يقوده إلى المسجد، هذا يبيح له، هذا إذا لم يكن لوحده، لأن من الملاحظة شيخ مما نراه هناك بعض الأشخاص فقدوا بصرهم ولكنهم يهتدون يعني عن طريق هذا العكاز والعصا وكذا، تلقاه أحيانا يقطع حتى في الطريق وأحيانا
1: متعود على الطريق ويعرفها
0: وكذا، سبحان الله. فهذا يقولوا له واجب عليك الجمعة ما دامك أنت تقدر تمشي ولو لم يكن لك قائد يقودك إلى المسجد، لكن من لا يهتدي إلا بقائد ولم يجد من يقوده فهذا نقولوا له تسقط عنك، لا يجب عليك حضور الجمعة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه سائلة تسأل، يعني قلت عندي أختي صار مني تفتعل لي كثير من المشاكل وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت على تسأل السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإذاء وإثارة المشكلات، وشفت إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنبي الدخول في النقاشات والمجادلات، لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، انك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كأنك كلمتك هذا حرام، ما توصليهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام، لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض في حد أدنى من الصلة الواجبة في السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهناها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم، لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل مش تدفع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخليهاش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راوا يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتقنطي ونحو ذلك، لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل، يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا

0: زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ووالدتك هذه أحسن إليها وتجنبي الصدام معه. يعني حتى لو شعرتي بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم. يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء ما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد. لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرط أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل يجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن. يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعود خير.
1: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معها على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل له وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راهو أجنبي، راهو يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت في اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجت لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك آه معاك فلانة وهي تسمع. هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم علاج بيع شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لي تحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك. ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا، احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه. هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة. وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
2: أنتم تستمعون

0: الأيام والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: مصونة أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللغوي حلية اللسان في حلته الجديدة. وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس إلى ما يتيسر بعدها، ولن يقتصر البرنامج على الإعراب فقط، بل تتخلله بعض الفوائد النحوية واللغوية حسب ما يقتضيه السياق بإذن الله تعالى. إعراب سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره، وكنا قد ذكرنا من قبل أن فعل الأمر دائما يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا أردنا أن نحدد على ماذا بني هذا الفعل أي فعل الأمر، فإننا نأتي بالمضارع منه ونجزمه، فعلامة جزم المضارع تكون هي علامة بناء فعل الأمر منه. فمضارع قل تقول، أنت تقول، فإذا جزمناه صار لم تقل، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، فيكون الأمر منه الذي هو قل يكون مبنيا على السكون. وهكذا في غيره من أفعال الأمر، مثل الفعل سارعوا. سارعوا فعل أمر، على ماذا يبنى؟ الظاهر هكذا أن آخر هذا الفعل واو ساكنة، ولكن لا يصح أن نقول فيه إنه مبني على السكون، بل لا بد أن نأتي بالمضارع منه. مضارعه تسارعون، سارعوا مضارعه تسارعون، إذا جزمناه صار أنتم لم تسارعوا، اختفت النون في آخر الفعل. إذن تسارعوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأنه من الأفعال الخمسة، وكنا في الحلقات الأولى عند الحديث عن علامات الإعراب قد ذكرنا ما هي الأفعال الخمسة وكيف تعرب، فيكون الأمر منه الذي هو سارع مبنيا على حذف النون. وهكذا مثلا في فعل الأمر اتقي. اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي فعل أمر، على ماذا يبنى؟ لا يصح أن نقول مبني على الكسر لأن القاف فيه مكسورة، بل نأتي بالمضارع، مضارعه تتقي، أنت تتقي، إذا جزمناه صار لم تتقي بحذف الياء، فالفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. فنقول في فعل الأمر منه اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وهكذا في كل فعل مضارع معتل، مثل اخشى مضارعه تخشى آخره ألف، وعند الجزم تحذف هذه الألف، فيكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فالأمر منه اخشى يكون مبنيا على حذف حرف العلة، وقس على هذا بقية الأفعال. والفاعل في قل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فعل الأمر للمفرد يكون دائما ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنت. وهنا فائدة: قد يتساءل البعض متى يكون الضمير مستترا وجوبا ومتى يكون مستترا جوازا. فنقول في ذلك: تستتر الضمائر كفاعل وجوبا أو جوازا كما يلي: أولا، تستتر وجوبا إذا كان الفاعل يدل على أحد الضمائر المنفصلة التي تدل على المتكلم مثل أنا ونحن، أو على المخاطب مثل أنت. فمثلا في قوله تعالى: ألم أقل لكم. أقل فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وتستتر الضمائر جوازا إذا كان تقدير الفاعل يدل على أحد الضمائر المنفصلة التي تدل على الغائب مثل هو وهي. فمثلا في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفعل الماضي لا بد له من فاعل كما في بقية الأفعال، لا يوجد فعل بلا فاعل. فاعل خلق هنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو، فاستتر الضمير هنا جوازا وليس وجوبا. مثال هي قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت. قالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، وفاعل قالت ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على امرأة فرعون. فهنا استتر الضمير جوازا. هذا هو ما يعبر عنه البعض بقولهم إن المستتر وجوبا هو ما لا يمكن أن يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا هو ما يمكن أن يحل الظاهر محله. ما معنى ذلك؟ المقصود بذلك أنك في جملة مثل خالد يكتب الدرس تستطيع أن تقول: خالد يكتب أخوه الدرس. نعرب الجملة الأولى: خالد يكتب الدرس. خالد مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة، ويكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على المبتدأ الذي هو خالد، والدرس مفعول به. الفاعل هنا في يكتب هو ضمير مستتر جوازا. لماذا قلنا يستتر جوازا؟ قالوا: لأنه يمكن أن يظهر الفاعل في مثل هذا الموضع، لكنه لا يكون عائدا على خالد، كما في المثال الثاني الذي قلنا فيه: خالد يكتب أخوه الدرس. هنا أصبح الفاعل اسما ظاهرا وهو أخوه. فهنا في الإعراب نقول: خالد مبتدأ، ويكتب فعل مضارع مرفوع، وأخوه فاعل للفعل يكتب. لم يعد الفاعل ضميرا مستترا تقديره هو، لأن الذي يكتب هنا ليس خالدا بل أخوه. إذن حذفنا الضمير المستتر جوازا الذي كان هو في المثال الأول، ووضعنا بدلا منه اسما ظاهرا وهو أخوه. هذا هو معنى أن الضمير المستتر جوازا هو ما يحل الظاهر محله. هكذا لو قلت: أحمد سافر. هنا سافر فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لكن لو قلت: أحمد سافر صديقه، لم يعد الفاعل هنا في سافر ضميرا مستترا تقديره هو، بل أصبح صديق هو الفاعل، فالذي سافر هنا ليس أحمد بل هو صديقه. هذا المقصود بالمستتر جوازا، هو ما يجوز أن يحل الظاهر محله، بينما لا يتأتى ذلك في الضمير المستتر وجوبا، مثل قولك أنا أكتب، فأكتب هنا فعل مضارع مرفوع، أين فاعله؟ الضمير أنا الأول ليس فاعلا لأنه مبتدأ، الاسم الذي يأتي في أول الكلام يكون مبتدأ، وأكتب فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وكذلك لو قلت نحن نكتب مثلا، فالفاعل كذلك ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، هنا لا يجوز أن يحل الظاهر محل هذا الضمير. فلا يجوز مثلا أن تقول أنا أكتب علي على أن عليا هو الفاعل، وهكذا. هذا معنى قولهم المستتر جوازا ما يمكن أن يحل الظاهر محله، والمستتر وجوبا ما لا يمكن أن يحل الظاهر محله. قوله بعد ذلك أعوذ، قل أعوذ برب الناس. أعوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، يرفع الفعل المضارع ما لم يسبق بأداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم، وقد تكلمنا عن ذلك في الحلقات الأولى عند الحديث عن علامات الإعراب. علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ليس دائما تكون الضمة ظاهرة، قد تكون مقدرة إذا كان الفعل معتلا. وفاعله فاعل أعوذ ضمير مستتر وجوبا، ليس جوازا، مستتر وجوبا تقديره أنا. كنا قد ذكرنا من قبل أن الفعل المضارع معرب في غالب أحواله بخلاف الماضي والأمر، ولهذا سمي مضارعا أي مشابها للاسم، ضارعه أي شابهه، فهذا هو سبب تسميته مضارعا، لأن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع فيها، بينما الأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع فيها، فلما أعرب الفعل المضارع سمي بهذا الاسم لأنه شابه الأسماء في تغير حركة آخره حسب موقعه في الجملة. والمضارعة نفسها مأخوذة من الضرع، لأن المتشابهان كأنهما رضعا من ثدي واحد. ولا يبنى المضارع إلا إذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها أي الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصلت به نون النسوة كما سيأتي معنا بإذن الله. قل أعوذ برب الناس. برب، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والحروف كلها مبنية، ليس عندنا حرف معرب. إذا عرفت أن هذه الكلمة حرف فهو مبني ويبنى حسب حركة آخره، قد يبنى الحرف على الكسر كما هنا، أو على السكون كما في من، أو على الفتح وغيره. وربي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل أعوذ، أي ألتجئ بربي أو إلى ربي الناس. الجار والمجرور وكذلك الظرف، زمانيا كان أو مكانيا نسميه شبه جملة، ليس جملة، لأن عندنا في الكلام جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. شبه الجملة هو الجار والمجرور كما هنا بربي، والظرف كما فوق وأمام، سواء كان مكانيا أو زمانيا كما حين أو ساعة أو مشابه. وربي هنا مضاف، والناس في قوله برب الناس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والناس هنا اسم للجمع من بني آدم، واحده إنسان أو إنسانة من غير لفظه، كما في النساء ليس لها مفرد من لفظها بل مفردها امرأة، وهكذا في بعض الكلمات. الناس كذلك واحده إنسان أو إنسانة. من ماذا اشتق الناس؟ هذا مما اختلف فيه أهل اللغة، فمذهب سيبويه والفراء أن أصله همزة ونون وسين، أي أنه اشتق من الأنس، قيل سمي بذلك لأنه آنس بحواء أو آنس بربه. قال شاعرهم: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. واختار الرازي قولا آخر فقال: سمي إنسانا لأنه يؤنس أي يبصر، للتفريق بينه وبين الجن، فإن الجن لا يبصرون أي لا يستطيع الإنسان رؤيتهم. استدل على هذا بقوله تعالى في سورة القصص: آنس من جانب الطور نارا أي أبصر. وذهب الكسائي واختاره القرطبي وغيره أن الناس مأخوذ من النوس، وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك. هذه اللفظة ما زالت مستعملة، يقال ينوسون أي يتحركون، فالنوس الحركة، ولعل هذا من العامي الفصيح الذي ما زال يستعمل في بلدنا كثيرا. ما يقول الناس مثلا وين تنوس، أي أين تتحرك أو أين تتمشى وما شابه ذلك. ومنه أبو نواس وذو نواس، قيل سمي ذو نواس بذلك لضفيرتين كانتا تنوسان أي تتحركان على عاتقه. ومنه أيضا في حديث أم زرع الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، حين قالت أم زرع وهي تمدح زوجها أبا زرع: وأناس من حلي أذني، أي ملأ أذني من الحلي فهما تتحركان بسبب ذلك. إذن هذا قول الثاني أن الناس مشتق من النوس وهو الحركة، سموا ناسا لأنهم يتحركون. وذهب البعض الآخر إلى أنه مشتق من نون وسين وياء وأصله نسي، قيل سموا بذلك لنسيانهم. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. وقال الشاعر: فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس أول الناس، يشير بذلك إلى قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن الناس مشتق إما من الأنس أو من النوس وهو الحركة أو من النسيان. ملك الناس إله الناس. ملكي وإلهي هنا بدلان أو صفتان من ربي أو عطف بيان، وهذه من التوابع الأربعة التي تتبع ما قبلها في الإعراب في الغالب، وهي النعت والتوكيد والعطف بنوعيه: عطف البيان وعطف النسق والبدل. قال ابن مالك في ألفيته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وأظهر المضاف إليه هنا ولم يكتفي بالضمير برب الناس ملك الناس، ولم يقل ملكهم إله الناس، ولم يقل إلههم زيادة في البيان. قال الرازي رحمه الله في تفسيره المعروف بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: السبب في تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار، ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس، لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس، ملكا للناس، إلها للناس، ولولا أن الناس أشرف مخلوقاته وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإلها لهم. قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: الظاهر أن ملك الناس وإله الناس صفتان، وقال الزمخشري: هما عطفا بيان، كقولك سيرة أبي حفص عمر الفاروق، بين أي الرب تعالى بملك الناس، ثم زيد بيانا بإله الناس، لأنه قد يقال لغيره رب الناس، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسماهم أربابا وهو جمع رب، ونحن نقول رب البيت ورب العمل. كما قد يقال أيضا للمخلوق ملك الناس، الملوك. أما إله الناس فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة في قوله ملك الناس، لم يقرأ في المشهور هنا مالك، وإن قرئ بها في الشواذ، يعني في بعض القراءات الشاذة، لكن في سورة الفاتحة قرئ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. لماذا؟ قال ابن الخطيب: ولم يقرأ في المشهورة هنا مالك بالألف كما قرئ به في الفاتحة، لأن معنى المالك هو الرب فيلزم التكرار. قرئ به في الفاتحة لاختلاف المضافين فلا تكرار، لأن الرب هناك أضيف للعالمين، وملك أو مالك في الفاتحة أضيف ليوم الدين، بخلاف هنا فكلاهما أضيف إلى الناس، ولهذا لم يقرأ مالك الناس. الآية التي بعد ذلك: من شر الوسواس الخناس. من شر جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون، وكل الحروف كما ذكرنا مبنية بلا استثناء، لا محل له من الإعراب. ذكرنا أن كل الحروف مبنية إذا تأكدت من أن الكلمة حرف، لأن هناك بعض الأسماء قد تشكل أو قد يظهر أو لا يظهر للقارئ هل هي حرف أم اسم. فمن حرف، لكن من اسم، إما اسم استفهام أو اسم موصول مثلا. ما نافية حرف، وما الاستفهامية أو الموصولة اسم، وهكذا. فمن حرف جر، وشر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. متعلق هذا الجار والمجرور أي من شر هو أعوذ. تقدير الكلام: أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. وشر مضاف، والوسواس مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والوسواس اسم بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة، والمصدر منه وسواس بالكسر، والمراد به هنا الشيطان، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، لأن هذه هي صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه، أو هو مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس. والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس صفة أي نعت، سواء نقول صفة أو نقول نعت لا بأس، للوسواس. وكما ذكرنا التوابع تعرب حسب متبوعها، فتبعه في الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن شر مضاف، والوسواس مضاف إليه، والخناس نعت للمضاف إليه الذي هو الوسواس، تبعه في الجر. سمي الشيطان خناسا لأنه يخنس، أي ينقبض أو يختبئ إذا ذكر الله تعالى. منه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، أي بالكواكب التي تخنس بالنهار. وهذا اللفظ أيضا من الفصيح العامي الذي قد يكون مازال مستخدما عندنا في اللهجة العامية، نسمع كثيرا يقولون فلان يخنس أو فلان خنايسي، أي هو ممن ينظر خفية أو يختفي وراء شيء وينظر، أو ينظر إلى الأمور من مكان دقيق لا ينظر منه الناس غالبا. فهذا معنى الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية للوسواس. فهذا الوسواس هو أولا وصفناه بأنه خناس، وثانيا وصفناه بقولنا الذي يوسوس في صدور الناس. ويوسوس فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. في صدور في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وصدور اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يوسوس. وصدور مضاف، والناس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. الاسم الموصول ذكرناه من قبل عند الحديث عن المعارف الستة، وإن شاء الله في انتهى الوقت اليوم، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه الآية، عن الاسم الموصول، وما معنى أن الاسم الموصول معرفة مبهم، ولماذا سمي موصولا، وما معنى صلة الموصول. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كل الفصاحة والبيان تضمها.

0: اختارها لغة فأي مكانة ومكان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. راه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل، نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
2: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله ما يقضيش كل يوم معاه يوم، بس هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه، فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة وقات كل يوم خمسة أيام مع كل يوم حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي خمسة، هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني خمسة. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمسة أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه. وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر ما عليه شيء، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء. أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
3: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش باس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد لا. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أنني يسترجحن للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما إحنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديده والله اساور والله اي شيء مهم ذهب، اراه بتحتاج انك انت بتمشي للمصرف بتتفق في الاول، بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون ان تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديده والله اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدين لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا، إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
5: الله
4: يبارك فيك.
5: شيخ أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني. والله
4: نعم
5: الوكيل، يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
4: نعم نعم الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت السؤال.
6: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمن،
4: للأسف الشديد،
6: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ،
4: صح.
6: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره،
4: صح.
6: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول عرضه مش بالضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
4: طيب
6: فالشاهد الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين،
4: صح.
6: بل على أبناء المجتمع
4: فعلا.
6: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعيا،
4: صح.
6: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو تصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي،
4: صح.
6: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفرد بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها، وانقلبت على رأسها
4: كما قلبوا ونكسوا الفطرة،
6: كما نكسوا الفطرة. وينبغي أن يعلم المجتمع، قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم الثمار والزاد، ولا يحرجوهم بالضيافة. فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة،
4: صح.
6: يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
4: يجد نفسه مضطر
6: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتهم على الأعراض تنفر الناس ومعاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة، نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها،
4: صح.
6: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، باهي، وخاصة حين لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها،
4: صحيح.
6: هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج،
4: صح.
6: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين مفروض مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
4: منتهي
6: يعني. منتهي. لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين أهل أوروبا وأهل العالم الغربي، أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال، صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا،
4: صح.
6: المال والبنون
4: زينة الحياة الدنيا،
6: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تتحصل على زينة المال، تتحق على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل؟ منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع تمنع الشذود، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راهو، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، العبودية راهي معنى عظيم، ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم،
4: طبعا.
6: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل جيل وحينتهي، زي الزرع، تو زرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
4: خلاص،
6: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، وهو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح،
4: صح.
6: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته،
4: آمين،
6: اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه،
4: آمين،
6: من الحلال الطيب من باب الواسع،
4: آمين.
6: فإذا كل من يدعم الفكرة، مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميلها بقلبه،
4: وإنما يدعمها دعم
6: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالة كحال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكان يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم، هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية، خلاف الفطرة،
4: خلاف الفطرة أصلاً،
6: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راه في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة.

0: المجتمع بالكامل الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا هالسراويل الطيحات هذو. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة سواله في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى تمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع أو المشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار. بعد ما نقوله إحنا يألف يألف الثقب الصغير زي المسمار، يبدأ يكبر بشوي لين يبدأ زي القرص زي العشرة قروش، لين تكبر الفخذ كلها واضحة.
1: صح.
0: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء، يبدأ سرواله مشروك من خلف وخلاص، كان وصلوا به غادي معاش فيه مع أكلام، لأنه بيعتدى عليه بعتلي. ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب مرة ولا اثنين من الأشرار، يألف هو الفعل، وهذه النتيجة اللي يبوه. لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل وتسري في المجتمع والعياذ بالله وتبقى عادة ماشية. فحنين حذروا الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة، راه حرام عليه اللي يبيعها، وحرام عليه اللي يشريها، وحرام عليه اللي يلبسها. وأقيمت عليهم الحجة، التجار أقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل، باش حد ما حدش يقول من عرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات أو يتجاه نصف رجل بمبلة لنص نفص. لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال،
1: صح.
0: السروال في نصف الإلية، معناها هل بيقول أني غافل عليه تأجره؟
1: هو عارف،
0: هو عارف. نقول أشوف المجسم أنت اللي ملبسته السروال وين واصل، فهذا اللي بيلبسه الآدمي. فأنت إذا خاش عليه بايع له سروال طايح، ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي، هذا اللي اليوم باع السروال لا ينوض من قبره يكون يتعجب، ونقول له أنت اللي سببت في هذا، أنت اللي مهدت الطريق. والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر،
1: أكيد
0: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره، ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك، هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع. نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر، ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة، نسأل الله العافية. وأحيانا الحقيقة بعض التجار مالهم حلال طيب، بعضهم ما في الأصل حلال طيب، اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة، لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل، فلما يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق، إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه. فحنين نحذروا مش أهل الإسلام فقط، نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه، وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة، لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا. المتمثلة في المال والأبناء، المال أغنوهم من مال الله، أعطوهم الفلوس، والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية. حتى متاع الشطوطة هذه والقهوي ما ينفعش، لأن هذا بزهو الزوج، هذا بيقضي وطره ويهرب منها،
1: صح.
0: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق،
1: صحيح.
0: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص، نقول لهم أنتم ورطوهم ورطوهم في ذرية فاسدة، مش عنتهم. لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها، لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت، هذه الزينة. مش الزينة أن سلطوا عليها فرق حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل، هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة. فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة، لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين، ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى.
2: عندنا الأخ العم يونس قال يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة.

0: للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش، والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة، ويعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل الرزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال. والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات تراه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل العمل طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنون اللي يعملون. فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيرها، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كذا وهذه فهاك، انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا. لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة، وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه. كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي إلا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيره ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد. فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعيه في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ في مسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة في باب الحساب وأصول المسائل، ونبدأ اليوم بعون الله تعالى في تفصيل هذا الباب.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الدرس أو الحلقة الأخيرة وقفنا على باب الحساب، وقلنا أن باب الحساب المقصود به هنا يقصد بباب الحساب ليس الحساب المعروف عندنا الجمع والطرح، مع أنه جزء منه، لكن يقصد بباب الحساب في هذا العلم أي حساب تأصيل المسائل وتصحيحها كعمل. يعني كما قلنا أن علم الفرائض ينقسم إلى شقين أو إلى جانبين، جانب النظري أو الفقهي والجانب العملي اللي هو باب الحساب اللي هو كيفية عمل المسائل وحلها.
1: نعم.
2: فالمقصود بباب الحساب هنا هو تأصيل المسائل وتصحيحها، ومع أن مش علم الحساب المعروف، مع أن علم الحساب معروف اللي هو الجمع والطرح والقسمة، هذا نحتاج له في العمل،
1: داخل في العلم.
2: نعم، لكن كلمة الحساب أي حساب المسائل أو الفريضة وتأصيلها وتصحيحها، هذا المقصود به.
1: نعم.
2: فنقول بالله التوفيق أن تأصيل المسألة أو أصل يطلق على أصل المسألة أي ما تصح منه المسألة. نحن عرفنا أن في الجانب الفقهي أو الجانب النظري عرفنا أن كل وارث نصيب بالمجمل، مثلا الزوج له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن، والأم لها الثلث أو السدس، وهكذا. هذا كنسب ثابتة، لكن كيف نطبقها عمليا بالأسهم أو يسمى بالأسهم أو الحصاص، هذا هو ما نحن سنشرع فيه بحول الله تعالى وتوفيقه. يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى كما اعتدنا نذكر في كل حلقة شيخ إبراهيم، وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، وفي رواية لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. تكلم الشيخ فقال أن أصول المسائل المتفق عليها سبعة أصول. هذه مقصود بها سبعة أصول، معناها انطلاق أول مسألة، أحيانا بعد ما تصحيح المسألة يزيد العدد معك، لكن أصل المسألة في الابتداء يكون من سبعة أصول لا يخرج عنها. هذا بالنسبة لمن إذا كان في المسألة أصحاب فروض، أما إن كان ملاحظة، أما إن كان في المسألة عصبة مباشرة فعلى عدد رؤوسهم.
1: أيوه.
2: قد يزيد، ما واحد مرات واحد يقول لي باي كيف تو الشيخ مثلا مات عن ابنين وبنت أصلها من خمسة، والخمسة مش مذكورة في الأصول التي سنذكرها إن شاء الله. نقول له نعم، أنا أقصد الأصول التي فيها أصحاب فروض. كيف نوفق بينها، كيف نستخرج أصل يتوافق مع هذه الفروض الموجودة عندي في المسألة. أما إن كان الورثة عصبة فعلى عدد رؤوسهم، كانوا ذكورا ذكورا، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأصول السبعة حاصلة إما من مقامات الفروض مباشرة أو من النظر بين مقامات الفروض عند التزاحم. فمثلا نقول بالله التوفيق أن أصول مسائل سبعة كما اتفقنا، شن هي السبعة؟ هي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرون. هذه الأساس في كل مسألة، أي مسألة تبدأها في أصحاب فروض ما تخرج عن هذه الأصول السبعة، لابد تبدأها يا باثنين يا بثلاثة يا بهذه الأرقام كبداية. أحيانا تغير الرقم بعد التصحيح، لكن في البداية دبنا في أصحاب فروض شيخ إبراهيم معناها لابد أن تبتدي بإحدى هذه الأصول السبعة. فقال الشيخ فإنهن سبعة أصول. السبع الأصول هذه تنقسم إلى قسمين كأصول مسائل، قسم يعول وقسم لا يعول، وسنعرف إن شاء الله ما معنى يعول اللي هو باب العول. لكن نتكلم الآن كيف نستخرجها أو كيف نستنتجها. فنقول بالنسبة للأصل هو اثنان، هو مقام النصف. مثلا هلك هالك عن زوج وأخ، صاحب فرض واحد اللي هو الزوج، الزوج له النصف والأخ له الباقي. الأخ ما عندهش حد نصيب معين، الباقي وأنا عندي نصف، مقام النصف اثنين هو أصل المسألة، هو ما تصح منه الفريضة، فنعطي للزوج نصفه ونعطي النصف الباقي للعاصب، هذا النصف اللي هو اثنين. الثلاثة نفس الشيء، لو نقول مثلا هلك هالك عن أم وأخ شقيق مثلا، فنقول أم الثلث والأخ الشقيق الباقي، إن أخ واحد معه ما فيش فرع وارث. فصاحب فرض واحد مقام هذا الفرض هو أصل
1: مسألة.
2: المسألة اللي هو ثلاثة، تعطى الأم منها واحد والباقي لمن؟ للأخ. الأربعة نفس الشيء، لو عندي مثلا زوج ومعه ابن أو زوجة ومعها أخ، الزوج له الربع عند وجود الفرع الوارث، والابن له الباقي تعصيبا، فمقام الربع اللي هو أربعة فرض الزوجي هو أصله
1: أصل المسألة،
2: فتصح من أربعة والباقي للابن أو الأبناء إن كانوا أكثر من واحد. نحن غير جبنا مثال للتقريب بس. باقي الآن شنو؟ الستة. الستة مقام السدس، مثلا لو هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، فنقول للأم أو أم أو أم وابن مثلا، واضح أكثر، أم وابن، الأم لها السدس وللابن الباقي، ما ليش فرض الابن له الباقي تعصيبا، الأم لها السدس ومقام السدس ستة هو أصله المسألة، فتصح من ستة أو أصله يكون من ستة، للأم منها سهم واحد والسدس والباقي للابن. بقية الثمانية، الثمانية هي مستخرجة من إيش؟ من مقام الثمن، من مقام الثمن اللي هو مثلا زوجة وابن نفس الشيء، للزوجة الثمن وللابن الباقي، فمقام الزوجة مقام فرض الزوجة الثمن هو ثمانية أصل مسألة، تعطى منها واحد سهم واحد والباقي للابن. نجول للاثنى عشر والأربعة وعشرون، ما فيش ما عنديش فرضنا واحد من 12 ولا واحد من 24. هذا إذا تعددت الفروض. مثل 12 كيف؟ لو عندي مسألة فيها ربع وفيها سدس، مثال هلك رجل عن زوجة وأم وأخوي، للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وللأم السدس لماذا؟ لوجودي
1: جمع
2: من الإخوة، وللإخوة الباقي، فصار عندي هنا ربع وسدس. نرجع لما يتعلمه الأولاد عندنا حتى في الابتدائي، اللي هو نحن نقوله توحيد المقامات أو المقام المشترك الأصغر. عندما نوحد المقامات أو نشوف ننظر إلى أصغر مقام يقبل ويوفق بين الربع والسدس هو الاثنى عشر. من هنا جاءت الاثنى عشر، لنتوفق لها ربع ولها سدس، لابد نختار رقم له ربع أو فيه نسبة الربع صحيحة وفيه نسبة السدس صحيحة. وعلى فكرة لما نقول صحيحة، قلنا أن أهل هذا العلم وضعوا مسائل الحسابية شيخ يعني بحيث أن ما تلقاش فريضة فيها كسر، أرقام الفرائض والحساب فيها كلها أعداد صحيحة لا كسر فيها. هذا بيش العملية هذه للخروج من إيش؟ من الكسور. الأربع وعشرون أيضا حاصل إما بين الثمانية والثلاثة أو بين الأربعة والستة، بين الستة والثمانية. كيف الأربعة؟ كيف تجتمع الربع والثلث؟ مثلا هلك رجل عن زوجة وأم وأخ، للزوجة الربع وللأم الثلث، يوجد أخ واحد، فأنا عندي ربع وثلث. أسف هذه من 12، معلش أسف هذه من 12 ليست 24، 24 هي السدس والثمن، السدس والثمن. هلك هالك عن زوجة وأم وابن، هلك هالك عن زوجة وأم وابن لزوجة الثمن، وللأم السدس وللابن الباقي. يوجد في العبارة طبعا للزوجة والأم. فننظر بين الستة والثمانية، مقام السدس ومقام الثمن. أقل مقام أو أقل رقم يقبل عليه يكون فيه ثمن وفيه سدس هو 24، مش حتلقى رقم أقل منه، في أكبر منه صح، لكن نحن في مسائل الحساب، مسائل الفرضية شيخ إبراهيم، كفرضيين مطالبون بأن نخرج المسألة في أبسط صورة. صح تقول لي 24، تقول لي حتى 48 تقبل، نقول لك صح، لكن حيطلع الرقم قبيل ويقبل اختصار بعدين. يطلع رقم كبير ويقبل اختصار، فأنا نختصر من البداية، حتى لو أكملت الفريضة أنت مطالب أنك تخرجها في أبسط صورة. فنرجع إلى إلى إلى كلام الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى عندما قال على السبعة أصول، ببين توا كيف السبعة أصول. طبعا بالنسبة للاثنين والثلاثة زي ما قلنا، اثنين والثلاثة والأربعة سهلات، احنا بنجول للستة والاثنين والاثناش والأربعة وعشرين، هذين الفين تفصيل شوي. يقول إمام الرحبي رحمه الله تعالى لما قال ثلاثة منهن قد تعولوا، معناها الأربعة الأخرى ما تعولش، وكلمة قد هنا تفيد إيش؟ احتمال يعني.
1: نعم.
2: قد تعول، ما قالكش يعني لازم أن تعول، مش معناها أي مسألة فيها هذا الأصل معناها لابد أن يعول، لا، لكن يحتمل أن يعول أو يقبل العول. أما الأربعة الأخرى لا تقبل العول. شيء اللي تعول شيخ إبراهيم؟ الستة والثمانية، الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرون، هذه ما ثلاثة، كم بقي من السبعة؟ بقي أربعة، معناها الأصل اللي هو اثنين والأصل ثلاثة والأصل أربعة والأصل ثمانية لا تعول. هذه لا تعول، لو عالت معناها المسألة فيها خطأ، لا تحتمل العول أبدا. وأيضا بالمقابل أن لما قالك شيء قد تعول، معناها الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرين قد يعني أحيانا، لكن لا ليس شرطا أن تعول، مرة تكون صحيحة ما فيهاش عول، لكنها تقبل العول. أما الأربعة الأخرى فلا تقبل العول. شنو هو العول شيخ بريم قبل ما نتكلم عليهن؟
1: نعم.
2: ما هو العول؟ العول هو أن تضيق المسألة بفروضها. كيف؟ يعني أنت لما جيت تحسب شيخ بريم مسألة نقول لك فيها ربع وفيها مثلا ربع آخر وفيها باقي، تقول لي المسألة دي سهلة، ربع وربع وباقي، أو فيها نصف ونصف، تقول لي واحد صحيح. لكن لما نقول لك مثلا تصور مسألة فيها مثلا نقول لك فيها ربع وفيها ثلثين وفيها سدس وفيها سدس ثاني، لما تشبه حكي تقول لي المسألة ذيك أكثر من واحد راه، كيف نديره؟ لو جمعت الفروض عندي نلقاها أكثر من نسبة واحد صحيح.
1: أيوة.
2: كيف نديره في هذه الحالة؟ من هنا جاء باب اسمه باب العول. والعول حدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أول مسألة عالت هي هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. فلما تنظر لها تقول الزوج له النصف والأختين لهما الثلثان. لو أعطيت النصف الزوج كاملا لما الأختين
1: بينقص
2: حقه، ولو أعطيت الأختين الثلثين ينقص نصيب الزوج. وما تقدرش تبدأ تقول لي نبدأ بالزوج، يجيك الخوات تقول لك وينش ما حتى أنا صاحب فرض، أبدأ بي أنا باهي. هذه شيخنا كما قلنا في قسمة الغرماء في الديون في البداية. فهنا لما صارت هذه المسألة في عهد الصحابة في عهد سيدنا عمر، فأشار أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن، طبعا العرب تعرف هذه المعنى، قال أعيلوا الفرائض. كلمة أعيلوها يعني حملوها على بعضها.
1: أيوه.
2: كيف؟ يعني نحل مسألتي العادية ونشوف مجموع الأسهم بيطلع أكثر من نفس المسألة. أعطيك مثال، لما قلنا زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والشقيقتان لهما إيش؟
1: الثلثان.
2: المسألة عندي مقام اثنين ومقام ثلاثة. هنا حيطلع الناتج ستة، لأن في تباين تونجو إن شاء الله لقدام، هو يسمو فيها الأنظار الأربعة. الناتج ستة حيأخذ الزوج منها ثلاثة، نصف ستة ثلاثة، وسيأخذ الأختين كم؟
1: أربعة.
2: أختين ثلثين الستة أربعة. لما تشبه تنظر تلقى لأن مجموع السهام للورثة سبعة، وبينما أصل المسألة صح من ستة. هذا هو العول. كيف العول؟ يتغير أصل المسألة من 6 إلى 7. وبهذه الحالة وبهذه الطريقة يعم الضرر على الجميع كلهم بنسبة ولا تظلم أحد. الزوج سينقص منه مقدار بقدر ما يقدر نفسه، هينقص من الأختين مقدار بقدر نصيبه. فهنا شن تعريف العول؟ هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء أو سهام الورث. حقيقة حصة كل ورث نقصت، هذا غالب المسألة ضاقت بفروضها فعلا. ما تقدرش تبدأ بورث دون الآخر، زي ما قلنا الشيخ إبراهيم في الغرماء في بداية الحلقات، قلنا لو هلك هالك وترك 1000 دينار وعليه دين 2000 دينار مثلا، واحد مسلفة 5000، واحد مسلفة 500، والتاني مسلفة 500، هذوما 2000، وعقب 1000 بس. هل نجي صاحب الألف نقول له خود انت الألف وانتو 500 دبروا حالكم، ولا نجي 500 نقول خذوا 500 وانت على 1000 دينك كبير؟ لا، مشك المسألة. المسألة أن تنظر إلى دين كل منهم نسبته في أصل الدين أو في إجمال الدين، وتعطيه هذه الحصة أو هذا النسبة من المبلغ الموجود. فلما نشوف صاحب الألف من 2000 شنو يساوي؟ النصف. فأعطيه نصف 1000 دينار الموجودة الآن، ما ظلمتاش أنا هيك، أعطيتها نصف المبلغ الموجود، نصف التركة، لأنه هو يعني يطالب بنصف الدين. الثاني كل واحد منهم عنده ربع الدين، أعطيه ربع التركة الموجودة. يعني وكان يعطي الأول 500، صاحب الألف يعطيه 500، وصاحب 500 أعطيه 250، وصاحب 500 الآخر أعطيه 250. هيك حصصت بينهم ولم أظلم منهم، هذا الموجود أعطيت كل منهم ما ينوبه من التركة بقدر ما له في أصل الدين. فهنا نفس الشيء، لما نقول العول معناه سيعم الضرر جميع الورثة، لكن كل بنسبته. سيأخذ الزوج بدل أن يأخذ 3 من 6 سيأخذ 3 من 7، أقل من النصف. وستأخذ الأختان الشقيقتان بدل ما يأخذن 4 من 6 حيأخذن 4 من 7. هذا هو العول. يبدأ تعريف العول هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة. مع الملاحظ قد تكون مسألة فيها عول كما قلنا في تفصيل مسائل الشيخ ولم، قلنا عادلة وعائلة وقاصرة. العادلة قلنا المسألة هي سوى ما فيهاش لا زيادة لا نقص، والعائلة هي اللي معانا الآن نتكلم عنها اللي هي عول. والقاصرة سنأتي إليه إن شاء الله في باب اسمها باب الرد، يعني عكس. المسألة فيها فائض مش لاقي لمن نعطيه، هذه معنى القاصرة. العائلة هذه قد يكون فيها عاصب، ونحن تكلمنا في العاصب قلنا قد يأخذ كل المال وقد يأخذ ما تبقى قليلا أو كثيرا، وقد لا يفضل له شيء. فهنا لو هذه المسألة اللي فيها الزوج وأختين شقيقتين لو معهم عاصب آخر، مثلا ابن أخ ولا أخ لأب ولا مثلا عم شقيق، أي أحد من العصبة الآخرين اللي هم ما يكونوش أقرب من أخت الشقيقة، يعني أختين شقيقتين، فهنا هذا العاصب شو نقول له؟ يقول أنا عاصب أنا وارث. نقول له والله أنت وارث صح، عندما نقوله فيك، لكن لم يقل لك شيء، نحن أصحاب الفروض ما لحقناش عليهم.
3: أيوه.
2: وانت هذا حالك حال العاصب، قد تأخذ جميع المال وقد تأخذ الفضة قلت أو كثرت وقد لا تأخذ شيئا، وانطمن رب قول أنت مش محجوب ولا ممنوع، لكنك لم يفضل لك شيء، لم يفضل لك شيء. فهذا هو تعريف العول باختصار في هذا العلم، اللي هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة. فلما الشيخ ذكر كما قلنا ذكر أن الأصول التي تعول 3 اللي هي 6 و12 و24، قال الشيخ رحمه الله تعالى الرحبي لما تكلم عن 6 قال فالسدس من 6 أسهم يرى، والسدس والربع من 12. كيف نستخرج المسألة؟
3: نعم.
2: إذا يكون مسألة فيها سدس بس معنى أصلها من 6، ولما يكون عندي سدس وربع، سدس وربع يجتمعوا من 12، لأن كما قلنا بين 6 و4 في عام مشترك الأصغر هو 12. والثمن إن ضم إليه السدس كما جبنا في المثال اللي هو زوجة وأم وابن، فأصله الصادق فيه الحدس 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون. بعدين شين قال الشيخ لما ذكر ليش حدد الست، حدد 6 و12 و24 بس تكلم عليه إن هذين بيفصل فيهم. قال فهذه 3 الأصول إن كثرت فروضها تعول. قالت إن كثرت فروضها يعني ضاقت الفروض بأكثر من واحد صحيح، زي ما نقوله كنسبة، ضاقت الفروض عن الواحد صحيح اللي هو الرقم الصحيح يعني. من هنا جاء باب كما قلنا باب العول. وأما الفروض الباقية أما الفروض الباقية فلا تعول، اللي هي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه لا تحتمل ولا تقبل العول أبدا. يعني لو فرض يحل عند مسألة أصلها من ثلاثة بأصحاب الفروض وعالت معاه ولا فيها ثمانية وعالت معاه، نقول له أوقف
1: عندك في خطأ،
2: في خطأ، تقبلش العول. إن لا تقبل، ليش؟ لأن الأصل هذا لا يقبل فروض معاه تعول، مستحيل. لكن لو أصلها ستة ننتظر قد تعول حسب الفروض الورثة اللي معه، 12 يمكن أن تعول يمكن لا، 24 تعول حتى يمكن أن تعول يمكن ألا تعول. باختصار أن نبدأ بالستة على بركة الله، نعطوا جملة لو أسعفنا الوقت نتكلم فيها بتفصيل، ولو لم يسعفنا الوقت نتكلم فيها باختصار. فنقول الستة تعول أربع عولات، تعول أربع عولات، تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، تعول إلى هذه العولات الأربعة، يعني تقبل الزيادة، قد تعول للسبعة تصل إلى السبعة، قد تعول إلى الثمانية، وقد تعول إلى يعني يصل المسألة من إلى تسعة وقد يصل إلى عشرة، لكن أكثر من ذلك لا. يعني بمعنى آخر، لو واحد يحل في المسألة أصلها من ستة وعالت معاه من 11 ولا 12، نقول له أوقف عندك خطأ، شكلك مرت واحد ميروتش، ما مستحيل تقبل عول أكثر من عشرة، لا تحتمل هذه الستة رقم ستة أو الأصل الستة لا يحتمل عول أكثر من
1: أربع
2: عولات. والاثنى عشر تقبل العول ثلاث عولات، تعول إلى الثلاثة عشر وإلى الخمسة عشر وإلى السبع عشر، لا تقبل غيره. وعولات الاثنى عشر كلها فردية، ما تعولش عولة زوجية. يعني لو عالت الاثناش للأربعتاش أوقف في خطأ، لو عالت للستاش أوقف في خطأ، لو عالت للثمنتاش في خطأ، معناها لا تقبل إلا ثلاث عولات فرديات، رقم فردي يعني، تونجو إن شاء الله في كلام الشيخ. والأربع وعشرون تعول عولة واحدة ويسمى بالعولة اليتيمة، لأن الوحيدة تعول ستة تعول أربع عولات، والاثناش تعول ثلاث عولات، أما الأربع وعشرين هو الأصل الأربع وعشرين يعول عولة واحدة تسمى بالعولة اليتيمة لا تعول غيرها. إلى السبع وعشرين تعول بثمنها، يقول فقهاء الفرضين يقولوا تعول بثمنها، ثمن الأربع وعشرين كم؟ ثلاثة، فتعول بزيادة ثلاثة أعداد اللي هو إلى السبع وعشرين ولا تعول غيرها، ولا تعول غيرها. نقرأ الأبيات شيخ إبراهيم، ولو لم يسعفنا وقت إن شاء الله نشرح الحلقة القادمة. يقول الشيخ رحمه الله لما تكلم على الأصول ووصل إلى باب العول، قال فتبلغ الستة عقد العشرة، العقد معروف اللي هو العقد عشر سنوات حتى في الزمن، يقولوا عقد من الزمن أي عشر سنوات، يعني الستة بدون استثناء تبلغ إلى العشرة، شو معناها؟ تمشي للسبعة وتمشي بدون استثناء، وتمشي للثمانية وتمشي للتسعة وتمشي إلى العشرة، لكن منتهاها العشرة خلاص، لا تعول أكثر من عشرة، في صورة معروفة مشتهرة. تونا إن شاء الله في الـ في الـ في الـ في الشرح وفي الأمثلة نوضحه أكثر. ثم قال وتلحق التي تليها في الأثر، شو اللي تليها؟ نحن لما تكلمنا في الأبيات اللي قبل تكلمنا على الستة والاثنى عشر والأربع وعشرين، تليها في الأثر معناها فيما ذكر سبق ذكره، لا أي الاثنى عشر. وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر إفرادا، ها أي تعول عولات فردية لا تعول عولات زوجية، يعني 12 شرطها تعول ثلاث عولات وتكون فردية. ثم الأخيرة والعدد الثالث وهو الأربع وعشرين قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. قد وقد روى غير جاب الشيخ الوزن، هي قد هذه في الثلاثة أصول كما قال مده، ثلاثة منهن قد تعول ذكرها في البداية، يعني مش شرط الستة تعول، مش شرط الاثناش تعول، مش شرط الأربع وعشرين تعول، لكن لو عالت معناها المسألة صحيح تقبل العول، معناها تقبل العول. هذا باختصار شيخ إبراهيم بالنسبة لأصول المسائل وباب العولي، يحتاج إلى شرح مسائل إن شاء الله.
1: طيب بعون الله شيخنا نكمل الأمثلة في الحلقة القادمة. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا كان هناك اتصالات، أو أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. يا شيخ، قال لو شخص، أو هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو عليه دين أو مظلمة لشخص آخر، ولا لازم يرد الحقوق أولا؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. مسألة رد الحقوق أمر واجب، ويحرم عليه أن يتأخر، ويزيد ظلمه وإثمه كلما تأخر، خاصة إذا كان غاصب ولا سارق ولا كذا، لأن كل يوم بيضيع على ذلك الشخص استفادة. سرق منه أو غصب منه بيته، أو سرق منه سيارة، أو أخذ منه مالا أو كذا، هذا كل يوم بيضيع، كل يوم بيمشي في الغصب ولا في السرقة ولا في كذا، لا يستفيد صاحب الشيء من الشيء الذي غصب أو سرق منه، فالإثم يزيد. الآن ممكن لما ضربته ولا سبيته ممكن ما يزيدش، لكن في الأشياء اللي منفعتها تتجدد كل يوم، هذه الإثم يزيد كل يوم، فيجب عليه المبادرة إلى ذلك. لكن مسألة الصلاة سأتكلم عنها بعد الاتصال. السلام عليكم أخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله يا شيخ، عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: عزكا.
1: تفضلي.
2: طبعا أمي عندها حاجتين فضة، ناوي بتبيعهم. أول أمس مشينا وغناهم، لقيناهم يمكن وصلت النصاب.
1: تعرفي قداش النصاب؟
2: والله ما نعرف. هو صاحب المحل قال لنا مفروض الزكاة 4500.
1: شنو 4500؟
2: هو طبعا حزام فضة،
1: يعني فوت 600 جرام.
2: ما نعرفش، مو موزنهم الزوز قال لي مفروض تزكي عليهم مبلغ 4500.
1: ما تفرق يا أختي، تو تسمع التفصيل، تسمع التفصيل بإذن الله تعالى. باهي
2: لأن هما حاجتين طبعا.
1: ما هو الحزام هذا في العادة رزين شوية ولا؟
2: ايه، واللبة كان تعرفها يعني.
1: لا ما نعرفهاش، لكن على كل حال
2: حتوى زي الخناق، قصدي حتية وزنها كويس
1: يعني، يفوتوا 600 جرام الزوز
2: يمكن حاجة زي هيك، لأن هو كان مفروض تزكي عليهم.
1: باه وتمام. هي الآن هذه متاع الصدرات، هذا الذهب متاع الصدرات
2: ايه،
1: يعني نادر الاستعمال،
2: ليه سنين مش ملموس.
1: تمام.
2: طبعا فجأت لما قالي مفروض تزكي عليهم، احنا ناسين هالقصة.
1: باه تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. ماشي.
1: بارك الله فيك. الأخت هدى.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
3: أنا عندي استفسار. صحيح.
1: تفضلي.
3: وأني عندي سلفتي يعني نجيب شعرك تجي وتطلب ما لها مرة زيت مرة طماط مرة قهوة مرة أنا بالنسبة لي أنا على عصي عادي، ما عنديش مشكلة يعني في الموضوع، يعني هي حاجة بسيطة يعني، لكن أنا مشكلتي إن زوجي في يعني زي ما نقولوا خلاف بينكم يعني.
1: بينه وبين بين خوه ولا بينه وبين زوجك خلاف مع العيلة كلها، مع خوه ومرته؟
3: لا مع مع مع مع نقولوا مرته يعني، مع مرته كي صار بين خلاف زي ما نقولوا هيك صار ما بينات مشكلة.
1: باه
3: فهم يعني زي ما نقولوا تبعث في زي ما نقولوا صغار، مرة يبوا حاجة مرة يبوا هيك مرة يبوا هيك. هو شنو صار؟ إن هو أحمد بيجاني عليا اليمين عليا اليمين عليا اليمين، يجوا مرة تانية ياخذوا منك حاجة تشوفي. حلفت ثلاثة مرات، يعني قلت يعني تو لما تزيد مثلا يجوا يجيبوا مني حاجة علي، لو إني نعطيهم حيث يقع يعني صلاح، صح ولا مش صح؟
1: لا ما يقعش.
3: نعم؟
1: قالك كان أعطيهم حاجة طالق ولا كان أعطيهم حاجة تشوفي؟
3: هو جالي علي اليمين علي اليمين علي اليمين ما تعطيهم حاجة تشوفي.
1: ايه باي هذه مش ما يقعش الطلاق طول بمجرد الإعطاء.
3: ايه يعني ليه لو دوق يزيد نقول عطيتهم يعني
1: ما يصير صدق
3: ولا
1: لا ما يصير. غراجي راجي شوية، هذه كلها مربوطة بكلمة تشوفي اللي قالها زوجك، هل يقصد انه يضربك؟ هل يقصد انه معاش يعطيك هدايا؟ هل يقصد معاش يرفعك الحوش عيالك؟ شن هي كلمة
3: يعني
1: تشوفي؟
3: لا ما يعني ما هو لما يتعصب، والمشكلة انه حتى لما يجوهم مرة تانية يرضوا في حاجة يعني عادي يعطيهم هيك، لكن هو في اللحظة هذه كان زي ما نقوله متعصب.
1: اسمعيني غير اسمعيني، كلمة تشوفي إذا كان قاصد إنه بيضربك مثلا، مثلا كأنه قال لك كان تعطيهم حاجة لما نضربك. باهي
3: لا
1: ما وهي كلمة تشوفي هيك معناها، تشوفي معناها بندير لك حاجة أنت ما تحبيهاش، هيك معناها في اللغة، لكن أنا ما نقدرش.
3: أيوة هيك تشوفي مثلا. أيوة
1: أيوة ما وهذا توا شو من شو اللي يفصل في الفتوى، إن نعرف كلمة تشوفي شني. لنفرض إن قال تشوفي مثلا ما عاد جايب لك ماكلة أو ما عاد جايب الحم وأنت أعطيتيهم وما جابش الحم، لا يقع الطلاق. فهمتي؟
3: بهلتو يا شيخ.
1: انت قول له انت
3: مرات يبو شحن ومرات انا نعطي فيهم يعني زي مثلا شحن مش ماكله مثلا
1: بقى انت قولي له قولي له شنو تقصد بكلمه تشوفي وعاود قولي له شنو تقصد بكلمه تشوفي، هل تقصد
3: يعني قول فيها زي ما نقول من باب التخويف هو مش حيدير لي شيء؟
1: لا ما ينفعش الكلام هذا، كان انت اعطيتيهم ماكله وما دار شيء بعدين يقع الطلاق. فاحنا كل
3: طيب هو يعني
1: طلاق مباشره. غير اسمعيني يا اختي اسمعيني انا تو خلينا من الذنب ومش الذنب، احنا في قصه يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق.
3: ايوه بالضبط هذا اللي نستفسر منه.
1: بالنسبه لي هذا كله مربوط بكلمه تشوفي، شو معناها؟ شنو يقصد بكلمة تشوفي؟ هل بيأدبك؟ هل بيكشخ عليك؟ هل بيضربك؟ هل بيحرمك من هدية؟ شنو هي معناها؟ على ضوها إذا كان أنت اعطيتيهم وما دارش الحاجة هذه يقع الطلاق، كان أنت اعطيتيهم ودار الحاجة هذه لا يقع الطلاق. كأنه قال والله ما عليه الطلاق، كان اعطيتيهم حاجة لما نضربك. واعطيتيهم حاجة وضربك لا يقع الطلاق، هيك معناها؟ هو انت بتخافي، وانت كلمي سلفتك هذه، قولها راهو الله غالب اني جيت في الدهومة ما ليش علاقة بالموضوع، وزوجي قال واحد اثنين ثلاثة، وراو سامحيني راو حتى بعتيني معاش بنعطيك حاجة ماكلة، كان هو حلف على الماكلة.
3: يا شيخ بالله عليك، تو نقولوا بعد سنين طويلة لين شايف مثلا الشيء هذا واقع.
1: ما هو يا أختي اسمعيني، غير اسمعيني، كان قال لك كان اعطيتيهم حاجة انت طالق، ان شاء الله بعد 100 عام ربي يطول في عمرك واعطيتيهم حاجة يقع الطلاق، فهمتي؟ حتى ولو نسيانا لا لا تو ما وش بنديره هذا، ليش نقولوا لهم عاش تحلفوا بالطلاق وحرام تحلفوا بالطلاق ومشكلة تحلفوا بالطلاق؟ ما الرأي انك تقولي لهم عاش تطلبي مني
3: هذا؟ سمحلي يعني انا لما نقول حرام ونقول ربي حاسبنا يضحك عادي يعني عنده ان انا
1: كنت والله كان هو ضحك، انت ما تضحكيش، كان هو ضحك عليه ان حرام وكذا، انت الكاذب يجي عليك انت ديما، راهو الزوج لما يحلف
3: خافوا يعني ان شاء الله بين الحب يعني هاي حاجه
1: كان عندكم يعني كيف تحولوا حولوا
3: انا متعبت يعني من قبل معلش الانسان يحلف ولا ما نعرفش يعني
1: لا لا لا لا مفيش ما يعرفش ما ياك عرفتي توا هو عرف عندكم كيف تحولوا في مكان تاني باش معاش سمعت لك والله توا تبي تشد على بالك وتنبه أولادك ولا بنويتك كان عندك أولاد كبار ولا صغار تقولوا لهم لما يبوا حاجة ما تجونيش بكل ولا كان أني بنعطيهم وقدوني هذا اللي نقدر نقول لك عليه توا لين تعرفين كلمة تشوفي شو معناها مرات راو يبدأ الموضوع سهل كان قال قصدي تشوفي نكشخ عليك سهل حتى تعطيهم وكشخ عليك لا يقع الطلاق بعدين لكن لازم ما نعرفوا كلمة
3: يعني
1: تشوفي
3: لو إنا مثلا يقولوا حتى كشخ علي
1: لا لا ما ما ما يختي يختي غير شوية بس راو فين متصلين يراجوا كلمة تشوفي هي اللي تحدد الإجابة لما تقولي لي شو معنى تشوفي نعطيك الإجابة 100% أما هكي بيقعد كلام عايم وتقولي لي ونقول لك بدون ما نوصل لنتيجة فأنت أسأليه وبعدين أسألي مرة تانية إن شاء الله باهي
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي المهم تو أنت ردي بالك تعطي ردي بالك تعطي باش باش نفتكوا من اصل المشكله
3: الحل النهائي فكرت فيه من نقول لها
1: ما قلت لك قولي لها هني
4: لا
1: قلت لك
3: احسن ما نقولها يعني كذا كذا كذا وانت تعرفي
1: ايه قولها هني ما تخربش علي حياتي
3: او شيء لكن ما غالب
1: ايه بالضبط انا قلت لك عليه الحل هذا وقولي لها ما تخربش علي حياتي وراو حتى بعتي سامحيني اني مجبر اني ما نعطيكش أنا خافك تنسي مع المدة بس
3: هي هذه اللي خاف من المدة إلا لو بعد
1: إن شاء الله خير يا
3: رب أنا نعطي هي هذه الفكرة
1: إن شاء الله خير تو ردي بالك إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير
3: إن شاء الله شكرا مع السلامة
1: ماشي ماشي السلام عليكم سيد يونس
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أصحاب الله صباحك
1: تحياتي آمين يا رب العالمين
5: منورين كانت طيبة
1: آمين
5: إن شاء الله ذاك النفع وصلنا بالنصر قوتنا في غزة ونسمع سرعة الدعاء بالذكرى
1: آمين اليوم حق هي والله الذكرى واحد يتكلم عليه
5: أيوة. الله إن شاء الله بالموعد
1: يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين
5: بارك الله فيك على الاسترسال الطيب وإن شاء الله
1: لا آمين آمين حبكم الذي أحببتمونا فيه يا سيد يونس بارك الله فيك
5: كلمة حقيقة إحنا باعتبارنا في مناطق الضواحي يعني لكن الشاهد الحقيقة في المال في المزرعات تور بالذات النخيل يعني أو حتى تو في بعض المكانات يعني إذا تو صارزين إذا تعربل ولا تنكس ولا يخلوه حتى يستفيد منه قصور الحيوانات يعني أتمنى منك كلمة أنا وضع يشوف في موضوع وللأسف إنه حتى المساجد اللي قاعده هنا ما مش الشغل الكلام هذا بكر يعني لا يضر من ثاني وانت عارفه يعني اتمنى منك كلمه بعد اساس انتباه الناس اللي نحاسب عليهم. نعتقد ان
1: المعروف آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك يا سيد يونس، بارك الله فيك. سيد لطفي. أيوة سيد لطفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبتين يا شيخي نهاد مبارك.
1: الله يبارك فيك.
4: بالله عليك عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل. قطع الاتصال. السيد محمد. السلام عليكم.
6: يا شيخ بالله عندي سؤال، يعني مرة صليت في مسجد وصلى بينا الإمام، طبعا الإمام راتب هو.
1: باه.
6: وصلاة العصر كانت صلاة في الركعة الرابعة هو شيء وجلس، فالناس قالت سبحان الله، فقام جاب الركعة الرابعة والمفروض فيه سجود، صح ولا
1: لا؟ المفروض فيه سجود شني؟
6: سجود له.
1: ايه
6: فهو يعني حسب ما نعرف لما كان هو نقص، هو المفروض يكون السجود قبلي ولا
1: ايه،
6: فكمل التشهد ودار سجود بعدي، معناه يعني وراء حتى خطيب مسجده. ايه. عندي حاجة ثانية يا شيخ، بالله عليك عليه موضوع الدولار هذا، موضوع كبير، وانتم ناس مسؤولة وناس يعني على اتصال بالمركزي واتصال حتى برئاسة الوزراء، يعني تعمل مكاتب الصرافة الإيجار نهار، يعني تعاملوا بالربا يا رجل، تقيم معقولة ما يدرش دور الحل يا رجل. شهر نهار عيني عينك قلت له انا حتى تحت من تحت نقول والله ما نعلموش الدوله، لكن مسؤولين عيني عينك.
1: حول ولا قوه الا بالله.
6: هذا مش مسؤوليه مني، هذا هو الناس انت مسؤول عليهم، انت الظاهر الناس مسؤوله في الدوله. هو الناس يحاسبكم الله على الاسلام
1: هذا. ان شاء الله خير والله.
6: والله يا شيخ الله يردوا
1: الموضوع. ان شاء الله باذن الله تعالى.
6: الله يرحم والديك شيخ.
1: ولدينا ولدكم. ولدينا ولدكم. سيد احمد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حال شيخ؟ الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
7: طيب.
1: أجمعين يا رب العالمين.
7: جزاك الله عنا كل خير.
1: آمين يا رب أجمعين.
7: بالله يا شيخ، من 3 سنين فاتوا. ألو.
1: نسمع فيك. نسمع فيك من 3 سنين فاتوا شني؟
7: وقت سيارة فهم.
1: انقطع الاتصال بالأخ أحمد، يريد تعاود مرة أخرى. الأخ مصباح، السلام عليكم.
8: السلام عليكم شيخ بن محسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
8: وإن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة.
1: آمين آمين.
8: يا شيخ بن محسن.
1: إيه.
8: أنا نعرف اللي نعرفه في السجود البعدي.
1: إيه.
8: لما الواحد يكمل التشهد. إبراهيم.
1: إيه.
8: الأخير. معناه يزيد سجود بعد السلام. لكن يعني سمعت فتاوي يعني يزيد حتى قبل السلام ولا ما يسجدش بكره.
1: في شنو هذه؟ ما فهمتش. لما يترك.
8: لما مثلا نجي في التشهد الأول.
1: التشهد الأوسط وقلت كامل بالصلاة الإبراهيمية.
8: أيوة نعرف أني يعني فيه ونطبق فيه علينا المالك إنه بعد السلام.
1: إيه إيه إيه.
8: لكن سمعنا فيه فتاوي ثانية ما بيسجدش ولا يسجد قبل السلام.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: بارك الله فيك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. السيد الجطلاوي.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ عندي سؤال إن شاء الله.
1: تفضل.
9: عندي إشكالية مع سيدي.
1: باه.
9: المهم الحمد لله. كلمت عموما السيد هذا واخ جوزتي، كلمت على الاستاذ زي ما تقول، قلت له ما تروحش المراه لين كلمك من المكانين. المهم باش ياخذ بكلامي كلمت والدها، قلت له بالله عليك بما انك راجل دين وتفهم واحد، زوجتي ماذا بيك ما تطلعش من الحوش لنجياني. المهم دار من فراسه وتوكل على ربي وروح لحوش مالها.
1: يعني هذه خول البنت،
9: خول
1: الزوجة، خول الزوجة، خول الزوجة،
9: هو الزوجة أيوة.
1: با
9: وعطيت العلم لي اللي بوها فهمت.
1: با
9: قلت له قول لي ولدك معناه يروح وخلي جوزتي في مكانها.
1: با
9: ايه مو مدر مفرسة ورفع البنت يروح بها.
1: ايه
9: المهم صارت اشكالية تو من يوم 27/7 انا ما عادش ترددت عليها مبوكا لو مصروف نجيبنا في مصروف واني كل اني متشاكل على الامور هي كيف ما خدتش بكلامي فهمتها كيف
1: يعني المشكلة كلها على خاطر روح بها أخوها.
9: روح بها أخاها وعطيت علم لي بها إنه قلت لها ما تطلعش من الحوش لا بيدني. قال لي خلاص تمام وبما أنها حامل كتاب الله قلت له أنت وراجل خاف ربي بالحق أنت أمور زيها تعرفها. قال لي تمام تمام بقى قال لي لا لا بنت جاي في الحوش يعني وين يبقى
1: بقى.
9: إيه والسؤال الثاني أنا كنت في الحمد لله
1: ما شن سؤالك ما شوية بس شن سؤالك بالضبط
9: السؤال
1: يعني أنت بتطلق ولا بتطلق توا ولا بتردها ولا بتلوم على أبوها ولا شو
9: لكن دايري لي شروط فهمتني كيف يا شيخ.
1: إيه
9: شروط بيمني ما نضربها لا هزبتها لا شيء معناها ما في كل شيء موفر إن شاء الله الحمد لله
1: ما الحمد لله
9: بل الحمد لله يا ربي.
1: مداري لك شروط معينة أنت تراها مجهزة.
9: إيه داروا لي شروط إني ما هو مستأجر أنا قاعد مأجر إيجار.
1: إيه.
9: اللي قلت لي لا ما يروحش ما تروحش البنت إلا بحوش وأمور زاهية ورجع لي عملها وأمور زاهية فهمتها كيف.
1: وأنت ما عندكش كيف تجيب حوش كان هذا راك قول لي.
9: أنا الحوش ما عنديش جاد لي لكن الحمد لله خذي موفر كل شيء يعني إيجاري وأموري وصغاري.
1: وشرط عليك تولي للعمل.
9: ايه قلت له لا العمل قلت لهم عادي ما فيش اي اشكاليه لكن الحوش ما عنديش جهد لي حوش يعني
1: با ما يبوش
9: ايه قال لك لا لما لا بنتي هي قاعده هي كلها في الام هي المشكله تو في الام هي الام هي اللي كلمتها زي ما نقولها في الحوش فهمت كيف ايه والسؤال الثاني
1: ايه
9: لا اله الا الله محمد رسول الله انا الحمد لله قبل ان اتجوز كنت في ضلال باهي وربك اهداني الحمد لله تجوزت واموري تمام تولية 15 سنة متجوز والحمد لله ومؤدن في الجامع
1: بقى الحمد لله يا ربي
9: جامع النصر كنت عارفة في الدريبي إيه الحمد لله يا ربي وكان أضاف النظف واموري هي كل الوجه الله المهم العيالي ما تصليش وصغاري كلهم يصلوا الحمد لله وكل ما نكلمها على الصلاة والامور زاهية تقول لي باي باي وكنت انت قبل وخيرك قبل وامور زاهية تجيب لي في جو قبل فهمها إيه قلت له قصدي عفى الله عما سلف قبل هيك الحمد لله ربي هداني ما ونكلم في باه امور زاهيه يقول لي خلاص باه تو تصلي تو تدير وكنت وكنت معناها كل شيء عملوا فيا بالمثل فانت كيف يا
1: شيخ باه تسمع الاجابه
9: وهذه اشكاليتي
1: باه تسمع الاجابه باذن الله
9: ان شاء الله يا استاذ
1: وتوجيه اكثر من الله يجزاك وعليكم السلام ما شاء الله السيد ابراهيم
10: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: حياك الله يا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
10: جزاك الله خير على كل ما قدمت.
1: آمين أجمعين يا رب.
10: وبارك الله فيك على هالشط الريق على الدولار وعلى القصة.
1: إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله خير.
10: على البشر وإن شاء الله ربي يعينك.
1: أجمعين يا رب أجمعين يا رب.
10: هو في كلمة بقول لك الشيخ عبد المحسن الشيخ. أبو إسحاق الحويني كان في حاجة عجزنا عليها إحنا ولم يعجز عليها الصحابة هي سمعنا وأطعنا قال الصحابة بعد ما يؤمر بشيء يقولوا سمعنا وأطعنا ونفدوا إحنا كثر علينا الجدال والنقاش وكثرت الفتوى وكثرت الأسئلة والعياذ بالله وهذا والله شيء أنا بعد ما نسب الشيخ عبد المحسن الكاتب خلاص انا عندي كتبها ويقول لي ان شاء الله مش مضبوط قول بارك الله فيك يا شيخ عبد المحسن خلاص ما فيش داعي الى الكيف وهذه وهذه وقال مانيش عارف شنو قال مانيش عارف شنو قال هذا كلام والله يا شيخ عبد المحسن كلام قال مصدق انا جبت لك المثل بتاع الشيخ ابو اسحاق الحويني يقول لكم صحابه لم يعجزوا عن كلماتي واحنا عجزنا عليه هي سمعنا واضح بارك الله فيك
1: الله يبارك فيك با تسمع تعليق امين يا رب تسمع تعليق ان شاء الله السيد محمد
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: خالد المحسني تو كنت كلمت قبل شوية على الربا والربا، لكن عندي سؤال ثاني يا شيخ. خصوص معاملة الدولار يا شيخ، مسؤولين وعندكم اتصال بالمصرفية المركزي وعندكم اتصال بالوزراء والمفتي، يعني نبي ليش اللغط هذا كله في معاملة الدولار؟ هو قبل شهر ما يجيبوش فيه الدولار، الناس اللي غيرها في الدين تشحن بطاقات ويجيبوا فيه من تركيا ومش عارف منين ومن تونس. لأن الدولار يجيبوا فيه بيع في مصر، ليش يدونه في تدخل دولية وبر اللي شركة الطاقة وبر اللي مش عارف شن، بالرغم أن عندهم منظومة جاهزة منظومة الرواب لسر، يعني مواطن يجيب المصرف تونس يجيب القيمة 15,000 أو 20,000 أو قيمة

0: ما
1: يعني
0: يبوش.
1: سيني شركة الصرافة جهة حكومية جهة مسؤولة.
0: لا لا لا لا جهة هكا بتاخذ فلوس بدون أي وجه حق.
1: خلاص يا أخي يمشي بحالي يخدم حاله هو ياخذ الريبة المتساعدة.
0: والله شو
1: بدير. الدولار موجود يا رجل، يجي المواطن معزز قدم المصرف يقدم رقم حسابه يضرب على المنظومة، أنت ما خدمتش من 2000 دولار، يعطيه الفلوس وياخذ دولار يمشي بحاله.
0: والله هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا لك، انا الله غالب مش من نديره.
1: ليش ليش يا رجل؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله. والله ها هذا نفس نفس اللي تقول فيه انت
1: انتم على حساب الاتصالات والمصرف المركزي والرئيس
0: الوزراء. باي تسمع الاجابه
1: بيه. بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. السيد عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين يا رب العالمين.
2: وكذا حسب الله ونعم الوكيل في اليهود والامريكان والروس والفرنسيين والفلسطينيين واذنابهم وسيدهم ومن تحالف معهم وصدقهم.
0: ان شاء الله ربي يكفي المسلمين ان شاء الله.
2: ركزوا جاوب عليه الشيخ عبد الرحمن لكن هو ما فهمنيش تمام.
0: ايه.
2: قلنا له احنا نتحمل ايوه قلنا له تعديل جذر توحيد الجذر الممحن ودعم السلع الاساسيه السبعه. دعمها زي ما تقول نقص المرتبات هذه المواد زي ما السلع التمويليه السبعه هي الضروريه. ياخذ منها القاضي اللي راتبه 15، ياخذ منها النواب اللي راتبه 20، ياخذ منها النظام الرئاسي ب 1000، ياخذ منها التعليم 2000. لكن هو قاسها على البنزينه، البنزينه مش مستفيد منها الشعب كله، البنزينه في اللي عنده 10 سيارات يخدم سيارته وفي اللي يهرب بها وفي اللي ما عنده سياره ممكن صح، لكن السلع التمويليه عكس البنزينه.
0: الناس كلها تبيها.
2: الطفل اللي مستفيد ياخذ زوز حكاك ماسك، زوز حكاك رز، زوز حكاك صابون، القاضي اللي ياخذ 15 هو بنفس الطفل. معناها السلع الدعم السلع التطويري هذه هذه ما تقيسهاش على البنزين، البنزين يهربوا فيها ناس معينه وبنزين الاغنياء اكثريه. سواء الثاني بارك الله فيك.
0: ايه.
2: سمعت ان تحالف تركيا والسعوديه وكان على الشعب اليمني المجاهد المجاهد. حالفوا ضده. هذا تبع امريكا هم لان امريكا عندهم قواعد امريكيه. اليمن من بلد الايمان والحكمه تضد الله وربهم والاعلام العبري العربي والجزيره والله انا نتابع والله نتابع فيهم كلامهم لا طقوا في الصحابه ولا طقوا في كلام الله ورسوله والصحابه يطردوا من بلدهم يقول لك حوثيين مش عارف تبع مني. هذاك في نيه مفضل على واحد هذاك الله اعلم كل واحد ياخذ نص. لكن تحالف الاتراك هي الاتراك كان اليمن مقبره الاتراك ومقبره السعوديين والمصريين وقبل المصريين وتو السعوديين حتكون مقبره لها. يا الله العظيم يعني العالم كله اجتمع اليمن يهود وبريطانيين وفرنسيين وتركيا وقطر واليمن والاردن معناها اليمن هي اقرب واحده لحد تو. وربي ينصرها
0: ما
2: نجيب الحق
0: هيك رأي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتفي بالأسئلة، الحلقة قربت على النهاية. فقلت هذا الشخص اللي قال أظلم بعض الناس بسرقة ولا غيرها نصلي ولا ما نصليش لأن رد المظالم ولا يجوز لي أن أصلي. لا يجب عليك أن تصلي ولو لم ترد المظالم، حتى أنت مش ناوي تردها بكل يجب أن تصلي، وإلا حتزيد فوق المظالم هذيك إثم ترك الصلاة ولعل يكون أخطر منهم. وبالتالي صلي كل صلاة في وقتها، ويجب عليك رد المظالم بأسرع ما استطعت بأسرع ما تستطيع. هذا هو الواجب. أماني نترك الصلاة لأني ساب حد ولا ضارب حد ولا خان بحد ولا غاصب حد، هذا ليس صحيحا، بل صلي واسعى في رد المظالم بأسرع وقت. الأخت أم عبد الرحمن قالت أمي عندها فضة ولما مشينا للدكان قال الزكاة 4500. بالنسبة للي عنده نقد فدار الإفتاء على أن وغير دار الإفتاء على أن حسبة النصاب تكون بالذهب وليس بالفضة، لأن تو تقريبا نصاب الفضة 10,000 أو أقل. 10,000 اللي عنده 10,000 في ليبيا غني الآن، مش غني بكل تفسد له

0: سيارته ما يقدرش يشري سيارة تانية، ولا مرات يصلحوا له حتى سيارته، يوجعوه سنونه ممكن يحطهم كلهم في السنون. خلي بالبوش نقول برد كبير ولا حادث، السيارة كلها ضاعت، ولا يعني اللي عنده 10,000 موش غني حقيقة، لا شرعا ولا عرفا. فدار الإفتاء لأن نصاب الذهب هو المعتمد، أول شيء ليسارة نصاب الفضة، وثاني شيء لأن الاستعمال الأكبر هو للذهب، تو اللي بيخزن وبيكنز، من اللي يمشي يكنز في الفضة؟ كلها تمشي للذهب، لأن خاتم غليظة شوية من الذهب عيار 21 يدير لك كيلو فضة. فاني أما أحسن ناخذ خاتم نخزنه وسهل عليا، ولا نقعد نجيب في كيلوات فضة ما عنديش حتى وين ندسهم. فهذا من حيث إذا كان عندك فلوس. بمن قال أريد أن أزكي بالفضة، أنا ما نبيش نزكي بالذهب. واحد عنده 60,000، 60,000 بعيد هلبة على نصاب الذهب، لأن نصاب الذهب آخر حاجة 109,000. نعرفش هو كل يوم يزيد وينقص، واني لي يومين خارج التغطية. المهم نقولوا 100، وقول حتى 100,000 يا سيدي، 100,000، هو 109 آخر حاجة، 109. فهذا نصاب الذهب، ونصاب الفضة 10,000 تقريبا. فاللي عنده 60,000 لو بياخد بدار الإفتاء ما يزكيش. قال لا، أنا يعني بناخد بالجماعة اللي يقولوا نصاب الفضة معتمد. نقولوا له باهي، نقولوش حرام عليك راه، بل بالعكس نقولوا له إن شاء الله حصل لك الأجر. لكن اللي يجي يقول لا أنا نبي رأيكم أنتم، نقولوا لا ما تزكيش، 60,000 أقل من النصاب ولا زكاة فيها. فهذا اللي عنده فلوس. اللي عنده نصاب الفضة وزن، هذا يجب أن يزكي إن شاء الله، يساوي 3 جنيه. إن شاء الله 10 كيلو الفضة يساوي 3 جنيه، وهو عنده 600 جرام فأكثر وحال عليها الحول، لابد أن يزكي. فرق بين أني نحسب بحسبة نصاب الفضة في الزكاة على الفلوس، وبين أن يكون عندي فضة حقيقية. اللي عنده فضة حقيقية أكثر من 600 جرام، 600 جرام فأكثر، يجب أن يزكي كل عام. فأنتم الآن يا أخت أم هدى، أنت قلتي يعني نعرف هذا تقريبا الحزام هذا بروحه يوزن نص كيلو انظرني، كان مش أكثر. فإذا تمشوا توزنوا الآن، تمشوا توزنوا، إذا كان 600 جرام فأكثر، بتحسبوا السنين اللي فاتت. وأنصحكم إنكم تطلعوها فضة من اللي عندكم، هذا طلعوا الفضة تمشوا تعطوها للفقير جرامات وهو يدبر بعدين. علاش؟ لأن لو ما درتوش هكي حتلقوا روحكم مزكين على الفضة أكثر من حقها، لأن ما دام الفضة موجودة أنتم كل عام بتزكوا. وهذه صارت مع شخص واخد لولاده ذهب، ولاده صغار أمهم توفاها الله، واخد لهم ذهب، فلقى روحه كل عام يدفع في 3,000 4,000 3,000 4,000 كل عام، والذهب قاعد. فهو قلت له يا فلان والله هذا مش برنامج، انت زكي بالذهب نفسه لين ينقص عن النصاب وما عادش في زكاة. لان لو بتقعد هيك ما يكبروا الصغار ويتزوجوا، لين تلقى روحك دافع اكثر من حق الذهب بثلاثة مرات. يعني لو تزكي بالذهب وما عادش تزكي وتلم لهم الفلوس، حتى يوم يتزوجوا تشري لهم بالفلوس اللي كنت تعطي فيها للزكاة، تشري لهم ذهب زيها مرتين. فقال لي هذه فكرة، هو في الأول قال لي لا، وبعدين قال لي لا لا جيت للفكرة هذه وحنديرها. فننصحكم إنكم تزكوا من الفضة نفسها، أو لو مثلا ما ينقسمش الذهب، مثلا أنتم زكاتكم 200 جرام فضة، وانتم ما عندكمش حاجة 200 جرام، يا 600 يا 400 مثلا، تبيعوا الحاجة متاع 400 وتخلصوا الزكاة، والفلوس هذوك تستعملوهم باش يقعد لكم أقل من نصاب ومعاش يقعد لكم الزكاة. هل هذا هروب من الزكاة زي ما قال هذاك الشخص أخطأ الشافعي وأبو الشافعي؟ لا، هو الإنسان أن يتخذ من الإجراءات زي ما قال عمر بن الخطاب، تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اليتيم هذا اللي ميت وبوه مخلي له فلوس هلبة، كان كل عام بتزكي بتزكي بدون ما تحركهم، ما يجي يكبر لن يلقى الفلوس عن نصاب بالضبط ولا أقل من النصاب، خاصة اللي مخلي له مبالغ كبيرة. وبالتالي لك أن تتاجر أو تشتري شيئا لا زكاة فيه، لكن ما تديرش الكلام هذا قبل الحول بقليل، لأن بعدين هذا تهرب. أنا سمعت المعلومة هذه ومزال لي على الحول شهر، لا ما ندير شيء، نزكي زكاتي كاملة، ثم بعد ذلك مثلا الفضة اللي مديرها نبيعها ونشري فيها ونشري سيارة، السيارة لا تزكى، نبيعها ونشري قطعة أرض مثلا، حتى لو شريتها باش تبيعها بعدين زكاتها مرة واحدة بعد ما تبيع، مش كل سنة كل سنة. فهذا أمر جائز شرعا أن الإنسان يتخذ من الإجراءات ما يجعله يحافظ على ماله كي لا تأكله الزكاة، إما بالتجارة وإما بأخذ عروض لا زكاة فيها. الأخت هذا قلت لها الحكم، قالها صلفتها تطلب منها في الأكل، فزوجها قال عليه اليمين عليه اليمين عليه اليمين، لو أعطيتها شيئا لما تشوفي، كلمة لما تشوفي هي التي تحدد مسار الفتوى، لا يقع الطلاق مباشرة زي اللي يقولها والله كان قدرتي هذيك الحاجة لما نطلقك ودارت هذيك الحاجة، لا يقع الطلاق مباشرة. نبدأ نقوله لعندك واحد من حلين، يطلق دبرا تحنت وتكفر عن يمينك، فرق بين كان قدرتي هذيك الحاجة انت طالق ودارتها هذه طالق، كان قدرتي هذيك الحاجة والله لما نطلقك او والله لما نضربك او والله لما ندير شيء الفلاني ودارتها، تبدأ بين خيارين، بين انك تطلق وما عليكش كفارة وبين انك تكفر عن يمينك ولا يقع الطلاق. هذا اللي حصل بهذه الطريقة، كانت تعطيهم لما تشوفي، شن هي معنى لما تشوفي؟ بعد ذلك نقوله إذا كان لما تشوفي نضربك نكشخ عليك نسبك، شن هي بالضبط هذه؟ نهجرك في المضجع نرفعك الحوش عيالك شهر، شن هي؟ فإذا لما نعرفوها بعدين تكون الفتوى هكي، أما هكي الآن مبدئيا النصيحة أن تكلمي جارتك، وهذا قلته ونعاوده مرة تانية بلك في من يسمع، تكلمي سلفتك هذه تقولي لها معاش تطلبي مني، راني معاش نبي نعطيك وهذا مش مني ني، لأن زوجي قال واحد اثنين ثلاثة وانت ما ترضيش بخراب بيتي، كان هذيك ربي اهداها ومعاش طلبت خير وبركة، وكان قاعدة تطلب انت ما تعطيهاش، ولو اعطيتيها بعد ذلك نبدو نشوفوا شن هي معنى كلمة تشوفي هذه. السيد يونس يتكلم عليه إهمال النخيل، يعني هذه من ضمن المشاكل التي تعاني منها البلاد وهي إضاعة المال، هذا في حكم الذهب، يعني التمور هذه وكذا، هو للأمانة الآن ممكن الـ النخل يعني غير الجيد هو الذي يهمل الآن، أما الحرة ولا الطابوني ولا البرونسي ولا الدقلة هذا كله فيه اهتمام لأنه يساوي فلوس، فما أعتقدش واحد عنده شجرة برونسي نخلة برونسي وحيخليها، أو عندها دقلة وحيخليها، ولا طابوني، ممكن في الدنيات هذا العام يصيد ولا البياضي ولا البكراري ممكن تجد هذا الأمر، لأنه يقول لك وهذه حصلت في فترة من الفترات يقول لك أنا اللي بنصرف عليها أكثر من اللي تبي تطلعه. نذكر شخص قال لي أنا عندي بكراري جنيته ونقيته ويبسته ونبي نطلع الزكاة متاعها، قال لي ولا لا قاعدة ملوحة في السيارة، كان تعرف من ياخذها قول لي. قال الفقير اللي نطبص عليه نقول له هذا بكراري، يقول لي شو بندير به. هذه قديمة، لكن الآن أظن أن الأمور أحسن، يعني تمشي يعطيها لمن يديرها ربي أجرة معلومة، ولا حتى أجرة من الرب نفسه كما أفتى الدار الإفتاء، وتمشي ليترة الرب بعشرين وثلاثين. فإذا كان النخلة مثلا دير لك عشرين ليترة رب ولا مية ولا ما نعرفش قداش تدير، معنى هذا تحكي في أقل حاجة في 400-500 دينار، وخدمة البكراري ما توصلش حتى لل 70-80 دينار، فتشجع لأنه يدير. لكن إهمال المال هذا مما يحاسب عليه المسلم، إضاعة المال مما يحاسب عليه المسلم. كنا في سنوات نشوفوا فيها الزيتون خاصة في المناطق اللي فيها هلبة زيتون زي ترهونة وكذا، يطيب ويطيح ويأكلوه السعي وما يلموش فيه. الآن لا، لأن الليتر بدت ب30 وب35 و27 وكذا، تجد ويصدروا فيه برا، تجد الناس مهتمين بالزيتون، ما تلقى الزيتونة لا تسلت من ثمرتها. فمسألة أن مثلا خلوا النخيل حتى السيء وما نجنوش، هذا إضاعة للمال. إلا إذا كان خدمته أكثر من حقه. في هذه أنت يقول لي أنت الآن تأمرني بعدم إضاعة المال، وأني هيك نضيع في المال، لأن النخلة بنصرف عليها 100 وهي بتطلع لي 60، أني هيك ضيعت 40. لو ما نخدمهاش يعني احتفظت ب40، وبنخدمها نضيع 40. هذا من ناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الفائدة والرزق وأنعم الله علينا عز وجل، ينبغي ألا تهمل هذه الأشياء وأن يهتم بها، لأنها تساعد في النهضة باقتصاد البلد وفي حفظ ما أنعم الله به علينا من الأموال. ما تندريش لما كنا نديره هيك ربك يعاقبنا بأخذ هذه النعم منا، عامين ثلاثة معاش تثبت لك حتى نخلة، معاش تطلع تعين بكل، منين بعدين بتجيب التمر ومن بياكله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع، بغض النظر على نوع التمر هذا، مهما تاكل من حاجات تانية اللي ما يكلش التمر هذا أراه في حكم الجائع. يعني الجسم يبي فيتامينات ويبي معادن ويبي أشياء لا توجد إلا في التمر، فالاهتمام به من الحفاظ على نعم الله عز وجل وشكرها وعدم فقدانها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بنعمة رب العباد فرب العباد شديد النقاب. لا تدري إذا كان أنت أفرطت ولم تشكر نعم الله عز وجل، تصبح في يوم من الأيام تلقاها ما عندكش، بعد ذلك تتحسر ولا ينفعك التحسر. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM لغريان ومنطقة الجبل. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. سيد محمد قال صلينا في الاتصال. أن اتصال أخت ولا. السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
1: عفوا، سؤالين يا شيخ.
0: تفضلي.
1: زين، تفضلك يا شيخ. السؤال الأول، عندي عيوني يا شيخ. عينت عليهم كذا مرة هكي، وكل هكي قال لي بديت مية بيضة يا شيخ في عيوني.
0: باه.
1: وخذيت علاج كله. بعدين يا شيخ طول هكي والليل بنربط، ولا مرات حتى قبل الفجر بعد الفجر تنزل مني مية من عيوني يا شيخ.
0: إن شاء الله لا بأس عليك. باه.
1: يوريك بقى يا شيخ، نبي نسأل تأثر على الصوم يا شيخ هذه ولا لا؟
0: أنت توا مفروض بغض النظر تأثر على الصوم ولا ما تأثرش، مفروض تراجع الطبيب باش يقول لك شني بالك هيك. معناها المسألة بدأت تخوف معاش بداية ولازم ما تديريها. المهم راجع الطبيب اللي يقول لك عليه، كان قال لك لا عادي وما ما ما تأثرش باهي، وكان قال لك لا هيك معناها المسألة تخوف ولازم نديروا عملية، وين يديري على العملية. من ناحية الصوم تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شنو السؤال الثاني؟ هاي
1: السؤال الثاني يا شيخ، علي شهد الزور، نبي نسألك على شهد الزور يا شيخ.
0: خيرها.
1: يشهد في رزق الناس، يضيع رزق الناس بغير حق.
0: ايه.
1: ويعرف ان الانسان يعرف ان الشيء هذا لفلان مثلا، زي المحل هذا مثلا، ولد عم يعرف اللي مثلا الوالد.
0: ايه. وشهد شهادة زور.
1: وتوفى ابوي الله يرحمه يا شيخ. كانوا عليه صينية واحدة مع بعض.
0: وبالك مش شهادة زور،
1: ما هو الحجة عندنا يا شيخ، حتى الرخصة طلعناها من البلدية كلها وفي حتى ناس يعرفون في شارع لبوي. مش اليوم يا شيخ المحل هذا.
0: لا أنا أحكي لك، هو شهد علينا الأرض ليست لأبيك.
1: المحل
0: شهد إنه مش لبوك.
1: إيه،
0: هو يعرف علي بو.
1: كانوا يا شيخ على الصينية واحدة حتى يوم الجمعة يتخدم مع بعض ونروح مصلات الجمعة.
0: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. تسمع الإجابة.
1: شكرا.
0: ماشي سيد فيصل. السلام عليكم.
2: شيخ شن حالك؟ لا بس عليك الأمور باينة.
0: الله يبارك فيك.
2: لا يا شيخ، عندي زوزة يا شيخ.
0: باي تفضل.
2: يا شيخ، ما حكم صيد الحمام اللي يقول إحنا متربي؟
0: باي.
2: ومعروف مصدر يعني يقول المربيين براريك معروف يعني مربي عنام يجي للعنفات باهي.
0: معروف مصدر.
2: ايه، معنى نعرف يعني المكانات المربيات فيها يجي من 3 كيلو 4 كيلو، نعرف مكانها يعني الحمام، نعرف المكانات يعني
0: تعرف ان هذه متاع فلان وهذه متاع فلان.
2: لا انا ما نعرف، لا نعرف الحمام يجي للعلافات عندي.
0: با
2: وكلمت واحد منهم قال لي بشده عادي، كان بشده شده يجيب كثره وباهي.
0: ايه غير شويه
2: نبي مقدم في 2000 دولار بحكم يا شيخ.
0: نبي حمام، حمام حر ولا حمام متاع يربوا فيه؟
2: متربي هذا اللي متربي، يقول حمام متربي هذا
0: الغالي يعني.
2: لا لا الحمام بصفة عامة يعني، الحمام هذا اللي عادي هذا.
0: باي تسمع الإجابة نفصل فيها هاي، فصل فيها. ماشي هاي ماشي. تفضل الحاج محمد. السلام عليكم.
3: مرحبا شو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
3: ألو.
0: أيوة تفضل السيد محمد.
3: شيخ شنو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
3: ربي طول في عمرك وبارك الله فيك بالنصايح والارشادات بالله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: والله يا شيخ أنا عندي سؤالين من أسمع كيكي وأنا بس نعطل حتى على الناس اللي يستنوا.
0: با تفضل.
3: أنا نصلي والحمد لله باهي.
0: إيه.
3: ولكن تولي قريب 3 سنين هيكي ولا سنتين وشوية جيت معاش نتحكم في الحاجز الريح تنزل مني هيكي. ما أنا مش قوية ولا شيء للناس معاها ولا شيء، أنا نشعر بحاجة تطلع الريح هو.
0: الريح.
3: حتى في الوضوء نظل نتوضى، نتوضى وبعد مباشرة ما كملتش الوضوء نفس الشيء، نفس الشيء الطريقة هذه.
0: ديما يعني طول اليوم.
3: نصلي الحق يعني نصلي، هذه حاجة ما أنا ما تحكمتش فيها أنا.
0: طول اليوم. طول اليوم ولا مرة اثنين في اليوم هيك؟
3: لا لا ديما، هذه ديما حتى من غير وضوء، غير من غير صلاة معنا.
0: باي تمام باه.
3: والسؤال الثاني والله أنا عندي صراحة مشكلة هيكي تاع سحر هيكي وبرنامج وزوز ولا ثلاثة ولا أربعة شاهدونا بكلام إني فلانة هي المديرة ومديرة، واحد آخر واحد هذا جاي قال لنا مضبوط صح فلانة هي المديرة هذه الحاجة هذه، والحمد لله يعني مشت الأمور الحمد لله.
0: بها الحمد لله إن شاء الله ربي يتم.
3: باهي وأنا مش عارف كيف هل نشكي فيه شخص هذايا المرأة هذه ولا كيف؟ مشكلة المرأة هذه ما أنا قريبتنا ما أنا مش بعيد علينا ما أنا.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
3: يرحم والديك وبارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. السيد محمد بن صلاح، السيد محمد قال صلى الإمام الراتب صلى 3 ركعات ثم سلم ثم أتى بالرابعة. هو السيد محمد قال المفروض يكون سجود قبلي والإمام سجد سجودا بعديا، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ مبدئيا فعل الإمام هو الصحيح، هذه الصلاة صارت فيها زيادة وهي زيادة السلام، هنا ليس هناك نقص، 4 ركعات وعندنا تسليمة زيادة، والزيادة يكون فعلها أو يكون السجود لها بعد السلام وليس قبل السلام، فما فعله الإمام صحيح وهو نصا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم من 2، قال له ذو اليدين قال له الصلاة ولا تقصيرة ولا انت نسيت، قال له لا ما صار شيء لهذه لهذه، قال له لا ما لا مدام هيك راك نسيت، يعني لما قال له ولا تقصيرة يعني ربي أمر لك أن تقصر الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يحصل، قال له بلى نسيت، قال له نسيت معناه يا رسول الله ما دامك قلت لم ينزل تشريع بأنها قصيرة لم يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو أنك نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى بهم 2 ركعتين وتشهد وسلم ثم سجد سجودا بعديا، فهذه المسألة واضحة حتى على مذهب المالكية، فسجود الإمام صحيح. قال الدولار يتعاملوا به في الشارع وعيني عينك وانتم تعرفوا المركزي وتعرفوا رئاسة الوزراء كيف ما تديروش حل للناس؟ والله نتمنى نقدر نديروا حل، لكن ما الحل اللي نقدر نديروه أننا نذكر الأحكام وننصح الناس في كل مكان نستطيع النصح فيه، في التلفزيون في الراديو في في تركينا نقدر نديروها على 14-13 على الحضور المباشر. وأظن أن الحلقات تسمع وتنتشر بين الناس ولكن لا مجيب. يعني مع الناس تسلط على رئاسة الوزراء دار الإفتاء باش نقولوا لها أجبرهم يديروا ولا ما أجبرهمش يديروا، ولا عندنا تسلط على المركز نقولوا له دير ودير. لكن حق الباري عز وجل علينا أن نبعته للمركز ونقولوا له هذا حرام والحلال متاعها بالطريقة المعينة. هو خذيه خير وبركة والأجر إن شاء الله مضاعف، ما خذاش الأجر ثابت بإذن الله تعالى. والباري عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا؟ بعد ما نبينوا له، بعد ما ننصحوه، بعد ما نأمروه بالمعروف وننهوه عن المنكر. والكلام هذا كله صار، وزراء الحكومة كلهم يعرفوا ما حصل في مسألة دار الإفتاء، على الأقل في متاع $2000 وحتى في شركات الصرافة والتحويلات كلهم يعرفوا، رئيس الوزراء يعرف وغيره يعرف والمصرف المركزي يعرف. كون هو عنده فتوى تانية ما يبيش ياخذ بفتوانا، ولا ما عنداش فتوى تانية وهذا هو اللي موجود تبي تقول باهي تبي تقول لا، احنا قلنا لا وهذا ما ينفعش ورأينا منشور ومدلل وواضح وخلاص، أكثر من هيك ما نقدرش نديره. دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية ولا جهة تشريعية الاثنين. لا تقدر تقول للبرلمان ديروا تشريع ونحوا الربا والبرلمان يجب عليه أن يستجيب، ولا تقدر تقول لمصرف المركزي نحوا الربا بالسيف وهو يقول باهي بالقانون يتحاسب كان ما يطيع جدار الإفتاء. هذا كله ليس في تخصصنا ولا نستطيعه. ما نستطيعه هو النصح والرسالة والكلام وكذا، ولا أظن مسؤولا ما سمعش على الأقل بقصة $2000 وحتى غير قصة $2000 والسرقات اللي تصير في البلاد وكذا. فما لا نستطيعه هذا لا نحاسب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واللي في وسعنا نقول إن شاء الله درناه. ممكن يكون فيه تقصير لكن ما فيش مجال للتواصل وما نبينوش فيه في الأحكام، بالراديو بالتلفزيون بالهاتف بالفيسبوك بالكل عندنا عليه ونديره فيه. والباقي إنك لا تهدي من أحببت. سيد مصباح يسأل عليه اللي يكمل التشهد الأوسط بالصلاة الإبراهيمية، يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدلا أن يقوم من أن يقوم للركعة التي تليها يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويكمل. فقال الذي أعرفه أن هذه فيها سجود بعدي. قال لكن فوجئت ببعض المشايخ يقولوا قبلي يقولوا لا يوجد سجود أصلا. ما نعرفش اللي يقول قبلي هذا شني مذهبه، ما نعرفش إذا كان فيه حد من المشايخ قال هذه فيها سجود قبلي، ما نعرفش مذهبه ولا شني. لكن عند المالكية لا سجود فيها. أي زيادة قولية هي من جنس الصلاة لا سجود فيها. يعني واحد مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة زاد الفاتحة زاد سورة، السورة هذه من جنس الصلاة وهي زيادة قولية لا سجود فيها لا قبليا ولا بعديا. فحتى هذا زيادة النصف الثاني من التشهد هذه لا سجود فيها لا قبلي ولا بعدي. إذا سجد الإنسان بعديا لا حرج، ركعتين ودارهم ويكونوا ترغيم للشيطان وخلاص. لكن إذا سجد قبليا قواعد المذهب تقول أنه يبطل، تبطل صلاته. لأنه أدخل من الصلاة ما ليس فيها. يعني أني الآن أموري تمام وصلاتي 100%، وقلت والله بنزيد سجدتين السهو هكي لله قبل ما نسلم، هذه زيادة فعلية ومعها أيضا قول وليست من جنس الصلاة فتبطلها. زي لما نزيد ركوع متعمد أو ندير 3 سجدات متعمد أو نرفع مرتين من الركوع، يعني نرفع من الركوع ونركع تاني باش نرفع، وإن كان هذا يترتب عليه زيادة ركوع، أي زيادة فعلية عمدا في الصلاة ركن من أركانها تبطلها. وبالتالي إذا سجد الشخص الذي فعل ذلك سجودا بعديا نقول له ما فيش باش، الصلاة صحيحة لأن السجود البعدي خارج عن ماهية الصلاة، أما السجود القبلي داخل في ماهية الصلاة، فإن كان له سبب فتصح الصلاة وإذا لم يكن له سبب تبطل الصلاة. تبقى مسألة إبدال القبلي بعدي والبعدي قبلي من حيث الصح تعمدا، أنني نعرف أنني علي سجود قبلي وبنديره بعدي، أو نعرف أن علي سجود بعدي وبنديره قبلي، في هاتين الحالتين الصلاة صحيحة بغض النظر عن حكم حرمة الإقدام أو كراهته. إبدال القبلي بعديا هذه مكروهة، وإبدال البعدي قبليا هذه حرام، ولكن في الحالتين تصح الصلاة. لماذا؟ لأن هناك مذاهب أخرى زي الشافعية تقول كل قبل السلام، كل السجود قبل السلام، والأحناف يقولوا كل السجود بعد السلام، والمالكية كان مذهبهم متفردا في النظر للحالات التي وردت في سجود السهو فأعملوا 4 وأهملوا 1، أن 5 أحاديث لما شافوا الجوز قبل السلام فيهم نقص، قالوا النقص قبل السلام، والجوز زي هذا حديث اليدين اللي قلته فيهم زيادة وكان بعد السلام، واحد بس هو الذي خالف هذه القاعدة، فالمالكية أعملوا 4 من 5، اللي قال كل قبلي أعمل 3 وأهمل 2، واللي قال كل بعدي أعمل 2 وأهمل 3، والحنابلة قالوا لا سجود إلا في هذه الأشياء التي ورد فيها السجود، يعني غير هكي يعني زدت ركعة مثلا في مذهبهم، ما عندناش في الحالات 5 أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة ما تسجدش. المهم إذا كان في حاجة مش موجودة في الأحاديث 5 ما تسجدش، وهذا أضيق المذاهب، لأن هي هذه قواعد وليست حوادث. المذاهب 3 الكبرى الشافعية ثم المالكية ثم الأحناف قالوا هذه قواعد، لكن اختلفوا في القاعدة، منهم من يراه كل قبلي، منهم من يراه كل بعدي، منهم من يراه زي المالكية قبلي وبعدي، لكن قالوا هذه ليست حوادث مقصودة لذاتها. يعني مثلا اللي سلم من أول ركعة وبعدين جاب 3 ركعات ما يسجدش، يقولوا له ما يسجدش لأن النبي سلم من الثانية صلى الله عليه وسلم. هي ممكن مشكلة هذه غير للتوضيح بس، فعندهم هذيك أحداث لا يكون السجود إلا في مثلها، والتانيين عندهم قواعد لكنهم اختلفوا في كيفية هذه القاعدة. فالمذهب الأسلم والأقوى هو مذهب المالكية لأنه أعمل 4 وأهمل 1، تقول لا والأحناف أعملوا 5. صحيح أعملوا 5، لكن عندنا مسائل كثيرة تانية ما عندهمش فيها سجود سهو، وكونها حوادث بعيد من الفقه، وإلا إحنا نبو النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الحنابلة يسهو 200 مرة باش يشمل جميع الحوادث، وهذا بعيد. على كل حال، من زاد التشهد الأوسط إلى نهايته فلا سجود عليه. الأخ جطلاوي قال عنده مشكلة بينه وبين سيبة، روحوا بالمرأة، وهو قال هم ما تروحوش بها، والآن معاش يبوا يردوها. الآن هذه المسألة يبدو أن فيها خصام، لكن أنا نتكلم بقواعد مش على حالة الشخص هذا. الأصل أن المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها ولا تريد أن ترجع فهي ناشز. لو كان هي التي تفعل هذا فالإثم عليها، وإذا كان أبوها وأمها والأخوتها هم اللي ما يبوش يخلوها يروحوا فالإثم عليهم، وللزوج أن يرفع الأمر إلى القضاء ويردوه إلا جبرا عنهم، يقولوا يردوها لبيت الطاعة. إلا إذا أثبت هؤلاء الضرر، يقولوا راهم يبس على مرأة قريب جيعانة قريب تموت، راهو يضرب فيها مخلي جلدها كله أزرق، مكسر لها كذا، مزرق لها عيونها، مكسر لها خشمها، بعدين القاضي لا يردها له، بل إذا طلبت الطلاق بالضرر يطلق عليه بالضرر. شن اللي صاير الله أعلم، لكن هذه هي القاعدة مع السيد الجطلاوي. قال قبل ما تصليش، بالنسبة إذا كان تبي الأحسن المذاهب كلها تقول لك ما تجيبهاش خير، وبعض المذاهب يقول يجب أن يطلق أو يفسخ لأنها بتركها الصلاة تعتبر كافرة. هذا بعض المذاهب، ليس مذهبنا، ليس مذهبنا. المالكية والأحناف والشافعية يقولون تارك الصلاة ليس كافرا. مدام ليس كافرا، هذه الزوجة يطبق عليها حكم الزوج أو الزوجة التي ترتكب الكبيرة ولا تنتهي. هذه يقولون للزوج أو للزوجة لك أو لك أن تبقي مع الطرف الآخر، مش واجب تطلب الطلاق، ولكن يقولوا لها، والله يقولوا له لو طلبت الطلاق، لو طلبت الطلاق باعتبارها أنثى فهو أفضل من أن تقعد معاه على معصية كبيرة، ونقول للزوج لو تطلقها خير لك، لكن هذا ليس واجبا، تبي تقعد معها اقعد معها. هم يقولون من يقصر في حق الله تعالى بارتكاب الكبائر أو ترك الصلاة غالبا لن يحقق للطرف الآخر حقوقه عليه، إذا كان لم تؤدي حق الباري عز وجل سواء امرأة ولا راجل، فكيف يطلب منه أن يؤدي حق الطرف الآخر؟ لكن يقولوا لا، ما هيش كافر أو ما هوش كافر، تبي تقعدي معاه هو ما يصليش اقعدي، تبي تقعد معاها وما تبيش تطلقها وهو وهي ما تصليش اقعد، لكن الأفضل عند الجميع أن يطلق ولا تطلب الطلاق بالضرر. فإذا اختارت العكس فلا حرج، أو إذا اختار العكس فلا حرج. السيد إبراهيم قال كلمة للشيخ الحويني رحمه الله، قال الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم يقولوا سمعنا وأطعنا وإحنا نجادلوا. والله هو للأمانة يا سيد إبراهيم في فرق كبير بين الصحابة وبيننا. هم لما قالوا سمعنا رأوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا مراده، لأنهم أهل اللغة العربية وصفوتها، وبالتالي هذاك مش زي اللي يقول له شيخ مثلا كذا وما تعجباش فتوته توا، وخاصة إذا الفتوى صار فيها تضارب، شخص يقول حلال وشخص يقول حرام، شخص يقول باطل وشخص يقول صحيحة، شخص يقول مكروه وشخص يقول جائز مباح، فتفرق. هذاك الصحابي ما يقدرش ياخذ قول من النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمعاش ويسمع عكسه، هذه ما تمشيش عندهم. هم يسمع آية ولا حديث ويقول لا ما نبيش نطيع. احنا الآن كثير من الناس مثلا في قصة الدولار هذه اللي تكلموا عليها، كثير من الناس كانت تأخذ برأي ذا الإفتاء، ما يبوش ياخذوا، حتى لما ثلاثة ولا أربعة انفار قالوا حلال ما عدوش عليهم، في غالبهم يعني في اللي يعدل عليهم، وهذا كمانه بين ربي. لما الشيخ حمزة أبو فارس صدر عنه بيان أو الهيئة المركزية صدر عنها بيان، الناس تلخبطت في اللي بتأخذ بقول الشيخ حمزة أبو فارس لأنه ثقة وكذا وكذا وكذا نعرفه، وفي اللي يقول لا خليني مع دار الإفتاء. ما نقدروش مثلا هنا نقوله للي خذيه بقول الشيخ حمزة أبو فارس أنت ما تقول سمعنا وأطعنا، لا هو يقول لك أني لا أني فتوى جتني من ثقة ونبي ننفذها. هذا لا يقاس عليه الصحابة في أنهم يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا في الأصل يعني في نحكي في الفتاوى المختلفة. أما في مسألة طبعا لا شك أنهم أفضل مننا، ما توا لما يقول لك القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه زي الصحابة زي نحن، هم ذوك يقولوا سمعنا وأطعنا 100% وإحنا مرات هيك ومرات هيك. إذن هم أفضل مننا من ناحية الالتزام بالأحكام الشرعية، هذه قطعا لا نجادل فيها. لكن مسألة لما تقول سمعنا وأطعنا وبتنزلها على مسألة الاختلاف في الفتوى، لا هذا شيء وهذا شيء. الصحابة لم يكن لهم نبيان كل واحد يفتي في فتوى، كان هذا رأوا بكر حتى هو صار لهم زي اللي صار لنا، هو نبي واحد وكتاب منزل واحد، والنية سليمة والطاعة والتنفيذ متوفر، فتوفرت كل شروط الاستجابة. احني هني نقدر ننزدوها علشان على الذي لا خلاف فيه، زي حرمة النظر إلى المرأة بشهوة المتبرجة ولا غير متبرجة، هذا كلهم يقولوا حرام. هل كل المسلمين الآن يقولوا سمعنا وأطعنا هذه آية؟ لا، لكن تنزيلها على مسألة زي ما قلت أن مشايخ قالوا حلال ومشايخ قالوا حرام، هذا خذيب هذا وهذا خذيب هذا، وهذا يقول أنت مش زي الصحابة تقول سمعنا وأطعنا والتاني يقول في نفس الدوة، لا هذا لا يمكن تنزيل هذه الكلمة على هذه الحالة، فهذا ما أحببت أن أنبه إليه. السيد محمد قال على متاع الـ2000 دولار، الـ2000 دولار قاعدة على ما هي عليه بالنسبة لدار الإفتاء، ومجلس البحوث والإفتاء هو متكون من 10 أشخاص منهم الشيخ حمزة أبو فارس، 9 منهم ما زالوا على الحرمة واعطوك الفتوى ونشروا لك الفتوى ونشروا لك الأسباب وانت دبر، والشيخ حمزة طلع من جهة تانية وقال الجايز وانشر لك البيان وانت دبر. من يريد الورع شوف البيان هذا وشوف البيان هذا، وانت تعرف بعدين هل هذا هو اللي تديره أفضل ولا التاني تديره أفضل، يعني لنقولك تبع هذا ولا تبع هذا الآن. لكن ما عليه دار الإفتاء والتسعة الباقين من مجلس البحوث والإفتاء على أن معاملة الـ2000 دولار بهذه الطريقة محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وهو اللي السيد تقريبا ما نعرفش إبراهيم ولا من هو، سيد محمد هو اللي زعلان، يعني قال هو اللي زعلان بسبب يعني قال شن دخل شركات الصرافة الفلوس عند المصرف وني عندي الفلوس، لاش حاشينهم في النصف. وهذا هو نفس اعتراض دار الإفتاء، أكل أموال الناس بالباطل، تحسب في ضريبة على المواطن ويأخذ فيها قطاع خاص، يعني هو ليبي واني مش ليبي، في ضمان بجعل، وهذا شرحت عليها أكثر من مرة، وفيها ربا. تو بالنسبة لأكل أموال الناس بالباطل والربا، والله ما يعني نيع على الأقل ما حتى لو كان حلال على قلت الهيئة الشرعية، يعني الاستغناء عنهم بالأبسط ما يكون. حتى لو تبي تعطي لشركات الصرافة أعطي بعدين دبر، روحني ما نبوش نكتبوا لك السعر لما أنت تبي تاخذ المعاملة، لا السعر تجي تلقاه في شريط ولا في مطوية ولا مطبوعة فوق الشباك، وانت لما توقف اختار الشركة اللي تبيها واعطي فلوسك وخذ الدولار. يعني هذا لا اظن ان ذكر السوم، وهذا الخلاف الكبير، وهذا اللي ربا في ناس يقولوا راو يا جماعة كان مش ربا بناخذوها، كان فيها شربة بناخذوها حتى كان فيها حرام تاني، الحالة ضيق وضرك أني الربا ما نبيش ناخذها، هو هيك يقول يعني أني ما نبيش ناخذها لأنه خايف يولي علي بن كيس، لكن كان حرام تاني تتحمل الدولة أني راني والله لا نبي ناخذ. فالربا يعني لا يكلف مصرف ليبيا المركزي شيئا، حتى لو كانت حلالة، حتى لو كانت حلال لو الغوها من غادي وحطوها فوق الروشن متاع المصرف، حسب علمي لن تؤثر في العملية لا من قريب ولا من بعيد. لكن قال لا ما نبيش، نبيه لما يسجل يشوفها. هل نقدر احنا نقولوا له لا، ولا نقدر نمشي نخترقوا الصفحات ونحذفوا؟ هذا كله مش شورنا، احنا قلنا له شن نديره، هو اخذه بفتوى المركزي ولا اخذه بفتوى تانية ولا ما يبيش ياخذ بفتوى، هذاك بينه وبين ربي. قال السيد عبد الله دعم السلع السبعة الأساسية بدل دعم البنزينة والأشياء هذه. والله يا سيد عبد الله الإصلاح والله لا باين هو ومعروف، لكن لا يستطيعه من يريد أن يصلح. هذا ما نقدرش نقوله إلا هكيرة. الجماعة اللي يهربوا في البنزينة ويدقوا في الملايين أو ربما المليارات، واللي يهربوا في النفط الخام طول عيني عينك وسفن ماشية وسفن جاية، هذا لو تبي تدير إجراء للإصلاح حيقتلوك. أو حتى ما يقتلوكش حينطروك، أقل أضعف الإيمان عندهم هم. فالإصلاح واضح، يعني تو العائلات الكثيرة التي تأخذ في الاعتمادات بالمليارات، لأن يكون الحمادة وحمد وياخذوا بالمليارات وما رناش ليهم أثر بكل في السوق. كل السلع الآن تسعر على 39 ولا 70 ولا ما نعرفش قداش الدولار، تو المهم تسعة ومعها إن شاء الله ربي يخفف علينا.

يعني في 100 مليون عندك 20 مليون ربح صافي. لا لا، يا نربح مليون زيهم 100 مليون، يا لا بيبعش نعطيك، يا تربح 20 باش نعطيك 5 مرات وتربح 100 مليون بالحلال، يا تربح 100 مليون بالحرام ومعاش نجيب لك أنا، معاش نعطيك. لو تقول له هكي هو حيرضى حتى ب10%، لأنه يعرف أن ملايين حيوافقوا على 3% مش حتى 10%. لما تعطيه 100 مليون بالبلاش ويمشي يحصل 103 مليون وياخذ 3 مليون بالحلال، هل بيرضوا بها؟ لكن الفساد، وهذا واحد قالها، الفساد أخطر من القنابل الذرية. يعني ألمانيا مسحت بالكامل، والآن من بالك ثالث اقتصاد في العالم ولا رابع اقتصاد في العالم، بينما الدول الفاسدة اللي ما طيحوش عليها حتى قطرة مية وربك عطيها من الخير ما أعطاها، تلقى ناس يصفوا في التراب زي ما نقوله. والإصلاح يبي أكثر من الوقت اللي أخذته ألمانيا واليابان، حتى اليابان يعني أخذته ألمانيا واليابان باش ولوا أحسن من قبل، لأن الضرب أطنابه. الناس معظمها ولت فاسدة، المسؤولين معظمهم ولوا فاسدين، فتبي تحاربهم أكثر مما حاربت اليابان القنبلة الذرية، وأكثر مما حاربت ألمانيا الدمار اللي صار لها والتقسيم اللي صار لها. فإن شاء الله ربي سهل وخلاص. السيد عبد الله أيضا قال تحالف تركيا والسعودية يضرب في اليمن مجاهد. اللي نعرف على السعودية، لا تركيا ولا الباكستان هم اللي داروا حلف مع السعودية، لا تركيا ولا الباكستان اللي هم طرف في الحرب هذه اللي دائرة حاليا. اللي نعرف هني كان من تحت الطاولة الله أعلم، لكن فوق الطاولة ما في شيء. اللي فوق الطاولة إن أمريكا واليهود اللي هي إسرائيل يضربوا مع السعودية، هذا قالوه علنا الأمريكان، حتى اليهود ما يضربوش أي مكان تضرب فيه أمريكا لصالح اليهود. فيطلعوا مثلا السعودية يقولوا لا أمريكا ما تضربش معنا، ولو والله أمريكا ما تضربش وكذب ترامب ولا الخارجية، والله ما هم قايلين لا السعودية، ولا حيقدروا يطلعوا يقولوا يكذبوا ما ضربوش، لأن ستيرسو زي ما يقولوا مش فيدهم. ستيرسو السعوديين عند أمريكا، يرى مش عند السعودية. بتعيط انت، عيط وقول اللي تبي تقوله، لكن هذا اللي يعرفه أي منصف. انت راك كانت تبي تكذب على روحك وتقول أني مانيش مريض، وبتقعد تاكل في السكر، حيقعدوا يقردوا لك في صوابعك وفي يديك والشبكية تنضرب لين تموت. أول طرق الحل أنك تعرف أن عندك سكر باش تبدأ تخدم على هذا الأمر. لازم ما تعرف أن عندك مشكلة حقيقية باش تعالجها وتمشي الأمة الإسلامية. أما تكذب على روحك تقول ما فيش مشكلة وتستمر وتقعد تدافع بالباطل، معناه أنت في الحقيقة تزيد في المرض مش ترجو الحل. بقية الكلام هذا ما نش متكلم فيه، لكن هذا اللي شفناه وهذا اللي ريناه، وأي واحد يقول غير هكي يبدأ يكذب عليه روحه أو ينافق في دولة السعودية. واللي ينافقه كراه حتى العرب لولا، تقول يعني الناس مش العرب لولا، الليبيين يعني يقولوا العرب لولا، يقول صاحبك اللي بكيه كراه مش اللي ضحكه كراه، اللي بكيك ويقولك انت غلط هكي وكانت تبي تمشي دير هكي وكانت تبي تنجح دير هكي، هذا هو صاحبك. اما اللي يقعد ينافق فيك وكذا يقولوا تزغرط وهي شايلها السيل، هذا اللي بيهلك كره. فانت لما تنافق في كل حاجة تدير فيها السعودية صح ولا غلط، راه انت ما مش تعظم فيهم هكي ولا

0: ولا تبي تنصره، براك أنت في الحقيقة بتأديهم إلى الهلاك. ما لم تضع السعودية أيديها في أيدي السنة وتقاتل من أجل السنة صح، هم غالطين وماشيين للهاوية. هم الآن ما يقاتلوش، يكذب عليك اللي يقول لك يقاتل قتال سنة وشيعة في اليمن. هو صحيح حكي، لكن هم ما يقاتلوش في الشيعة لأنهم شيعة راهو. يوم يقاتلوا هذوك لأنهم شيعة تلقى المسلمين كلهم معهم. لكن هو يكذب من يقول إن سبب الحرب هو سنة وشيعة. راجعوا ما نبيش حتى نقول معلومات، لكن انت خش على الجوجل واعتبرني اني كذاب. خش من اللي دعم الحوثيين بعد ثورة اليمن، ومن اللي قواهم، ومن اللي خلاهم يحتلوا اليمن بغباء منقطع النظير. ما نبيش نقول لك من هو، انت ابحث وشوف. فهذاك الوقت ما فيه سنة وشيعة، وتوا فيه سنة وشيعة. نحن مع أهل السنة في اليمن ضد الحوثيين. المبالغة في الحوثيين وكذا زي ما قال، هم أعقل من إيران بمليون مرة، لكن مش معناه أنهم باهيين وأن خير من أهل السنة. لكن لما تبدأ أنت تقاتل لأجل أهل السنة، ما تقاتلش لأجل الكيان الأزرق ولا من أجل أمريكا، بعدين توجوك معك كلهم المسلمين. أما تقاتل بهذه الطريقة وبعدين تعيط تقول وينكم يا مسلمين، هذه إشكالية. بغض النظر على أن إحنا مع أهل السنة في اليمن، لكن هل الذين يتبعون عيدروس الزبيدي هذو بتحسبهم على، والإمارات تحسبهم على أهل السنة؟ والله حتى حسبتهم على اليهود إلا ظلم. الإمارات وهذا عيدروس الزبيدي اللي تحته مجموعة من المداخلة، هذا عيدروس الزبيدي علماني محروق، منيش نجيب لأهل السنة ولا الإمارات شن جايبها خاشة في حرب من أهل، من أجل أهل السنة اللي تقتل فيهم في كل تركينة؟ ما لازم تفكر هيك أنت. بعد ذلك تستطيع أن تضع النقاط على الحروف. وهذا ليس معناه أن الحوثي صحرة، وهذا اللي يقول هيك معناه غبي. إحنا نتكلموا أن أنت تبي تقوم بحرب لابد تعرف من معاك ومن اللي ضدك. انت تحارب معاه لنفس الغاية ولا لا؟ الان اللي يقولوا فيه السعودية ان احنا بنردوا الشرعية وبنسيطر عليه صنعاء، وهذا كلام كويس ان بنردوها لأهل السنة. لكن الامارات تقاتل باش تقسم اليمن، ويقولوا فيها علنا، وعيدروس الزبيد يقول فيها علنا، وحتى في الانتصارات الأخيرة هذه اللي صارت في مأرب رفعوا العلم الجنوبي. فما تقول ليش هذاك يقاتل من أهل السنة واني لازم ندعمه لأن أهل السنة؟ لأن لو قلت هيك اني متخلف. بعدين نتكلم على عيدروس الزبيدي والإمارات الآن، اللي أهل السنة هادو على رأس القائمة في التصفيات وعلى رأس القائمة في الحرب عندهم. فما تكذبش علي تقول لي هذا قتال بين سنة وشيعة، هذا قتال سياسي في الأساس. فالذي يتعامل من معاه على أنه قتال سياسي، ما تقعدش أنت تسب فيه وتقول لا والله هذا ضد التوحيد ولا كلام. هذا ما أضحك بيه على روحك، ما تضحكش بيه على بقية الناس. قصوا مكة والمدينة، ما هناكش الدوة هذه. أطلع تو أنت عيط وقول لا والله هم ما هو بالغباء متاع السعودية باش يقصفوا مكة والمدينة. ويوم تبدأ الحرب بين سنة وشيعة حقيقة، والله ما مستحقين السعوديين يعيطوا ولا يقولوا تعالوا ولا غيره. سيذهب المجاهدون لأن الأرض مفتوحة، مش زي اليهود. والحوثيين ولا ما ياخذوا في دينا غلوة بعدين، لكن لأن الناس الحق تعرف أن هذه ما هيش حرب بين سنة وبين شيعة، هي حرب سياسية بالدرجة الأولى وبعدين يحطوا فيها سنة وشيعة. المهم واحد ما يبيش يكتر أكثر من هيك، لكن لازم تعرف أنت وين تمشي، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا غرة سقط. وش ماشي وتصيح مع اللي صيح وانت مش عارف اصلا وين ماشيين ولا علاش ماشيين ولا شني بيديروا، وبعدين تلقى روحك تعوم في الفراغ هكي وفي الهواء. يوم يبدأ القتال بين سنة وبين شيعة حقيقة لهذا الأمر، والله ما واخذين غلوة الشيعة في يد أهل السنة، لكن لما خلوا المجال للمجاهدين الحقيقيين اللي بيقاتلوا من أجل هذا الأمر إذا صح القتال في ذلك الوقت. أما الآن فالموضوع مختلف عن ذلك اختلافا كاملا. أيضا مسألة بس باش نقول، شوفوا لما صارت الثورة الأولى اللي دعم فيها جمال عبد الناصر الجمهوريين وماتوا فيها 26,000 جندي مصري، شوفوا هذاك الوقت السعودية من دعمت. أنا ما نبيش نقولك، أنت فتش وابحث وشوف، لو تعرف أنت الآن يتبين لك هل الآن الصراع بين سنة وشيعة أم هو صراع سياسي ما ليش علاقة بالموضوع هذا بكل. الأخت ولا قالت عيني فيها مية بيضة وتنزل منها مية أو دموع، هل تؤثر على الصوم؟ لا تؤثر على الصوم، لا من قريب ولا من بعيد، لأن الذي كما قال ابن عباس وابن مسعود الواحد منهم قال الوضوء، أظن أن ابن عباس الوضوء مما يخرج، لا هذيك يتكلم على الوضوء لكن تنطبق حتى على الصوم، الصوم إنما يبطل الصوم بالدخول إلى الحلق والجسم وليس بين الخروج، وبالتالي البول والغائط والدموع والمخاط هذه كلها تخرج من الجسم ولا تأثير لها في بطلان الصوم. الحاجة الوحيدة التي إذا خرجت عمدا من الإنسان تبطل الصوم هي المني، وغير ذلك كل ما يخرج من الجسم من دم أو غائط أو بول أو حجامة أو قيح أو سم اللي تبي تسميه كله لا علاقة له ببطلان الصوم. شاهد الزور هذا مجاله القضاء باش يبينه، هو بينه وبين ربي، هذا من أكبر الكبائر، يعني ذكر أكبر الكبائر ثلاثا، وقال ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال ألا وقول الزور، حتى قال الصحابي ليته سكت، يعني خوفنا هلبة لولات مرة، وهذه كررها 3 مرات. وشاهد الزور هذا من أكثر الناس احتقارا، حتى يقولوا يعني المثل في ليبيا يقولوا يمشي راكب ويروح على رجليه، يرفعوه ويكبروا به، لما يمشي للمحكمة يشهد، وأول ما يشهد يلزوه خذي الفلوس متاعه روح وين كان بتروح، روح على رجليك ولا ملح. فهو محتقر من ناحية الشرع لأنه من أكبر الكبائر، ومحتقر حتى من الناس اللي شهد لهم أنفسهم، وهو يعني أحيانا يحصل في فلوس وأحيانا يشهد زور لغيره بدون ما يحصل فلوس، فيكون من أحمق الناس، باع دينه بدنيا أخيه. الحمام يا سيد فيصل إذا كان متربي ومعروف لسين وصاد هذا لما تشده بترده، وإذا كان الحمام العادي هذا اللي يطير في كل مكان وانت بتدير لعلافة وبيأنس إلى القابية متاعك هذا مفيش إشكالية، وغالبا الحمام الغالي متاع 1000 و2500 و700 هذا ما يخلولهاش في القابية مفتوحة باش يطير. فغالب الحمام هذا اللي تحكي عليه، غالب الحمام هذا العادي المباح اللي يقدر يصطاده ولا يشده هو ليه. لكن على فرض أن جاء حمام غالي ولا رخيص وانت عرفته للشخص الثاني، يجب عليك أن ترده له، وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. الألفين دولار تكلمنا عليها، وأن دار الإفتاء قاعدة على التحريم. سيد محمد قال معاش متحكم في الريح بكل توضأ وصلي ولا تبطل الوضوء من هذا الريح، لا تبطل إلا ببقية الأشياء، أو في مرة قدرت تتمكن منه وأخرجته طائعا، فهذاك الوقت نقول لك يبطل. أما ما يخرج جبرا عنك فهو من قبيل السلس الذي يعفى عنه، لأن هذه مشقة، والباري عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. هل نشكي في فلانة اللي مدايرة سحر ولا لا؟ والله أنصح وبشدة إنك تتيقن 10، هي فيش 10,000%، لكن تتيقن 10,000% إن هي، وبعدين نشكي. كان هذا ما تشكيش، راو كان شدوها وهي مظلومة، ما يعلم إلا ربي شن بيصير فيها راه. ومرات تقتل، ومرات تعذب، ومرات كذا، ومرات مشية. فإذا تيقنت 100%، لأن تو الآن غير تمشي تقول ساحر، راو معاشب يتبتوا وكذا، راو يطبوه طول، والله أعلم شن يصير فيه. حتى بعدين تمشي تقولهم اطلع مش هو، يقولوا لك روح، يدكوك حتى انت معاه في الحبس. وبالتالي تيقن 100% قبل ما تظلم إنسان بريء. إذا كان أقر بهذا الأمر، أو عندكم تصوير أن مثلا جت في الليل وحطت حاجات وتيقنتم من ذلك الأمر، اشكي فيها. وكان عندك شك حتى 5% لا تفعل، لأن تلقى الله عز وجل وأنت مظلوم منها خير من أن تلقاه ظالما لها. هذا
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر